0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعي بين سبورتس، طابت اوقاتكم بكل خير اينما كنتم واينما تواجدتم من ريو دي جانيرو، من المدينه التي يعانق فيها الاطلسي شواطئ الجمال وتعانق فيها الجبال سماء البرازيل، من ارض السامبا حيث الموسيقى ايقاع وللحياة ألوان ولكرة القدم مكانة تتجاوز حدود الرياضة. من هنا من ماراكانا، هنا حيث بكت البرازيل في مونديال الخمسين، وهنا توجت ألمانيا بطلة للعالم. ماراكانا الشاهد على أجيال رحلت وأساطير خلدتها الذاكرة وأحلام تحطمت وأخرى ولدت من جديد. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس في ليلة يستيقظ فيها التنافس التاريخي بين ريو دي جانيرو وساو باولو. فلومينينزي صاحب الأرض والتاريخ والألوان الثلاثة، من عانق الذهب في 2023 هنا في هذا المكان في ليلة لا تنسى. ومن ساو باولو الأخضر الكبير صاحب التيجان الثلاثة، إنه بالميراس، 55 عاما تفصلنا منذ آخر مواجهة بينهما في هذه المسابقة، لكنها لم تأتي في هذا الدور ولم تأتي في أجواء كهذه ولم تأتي في صخب كهذا. أهلا بكم في كبرياء البرازيل، أهلا بكم في قمة البرازيل وفي ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلومينينزي وبالميراس. الصورة تتحدث عن نفسها والأجواء مشحونة بكل ما للكلمة من معنى بكل تأكيد في هذا الموعد الكبير والموعد المنتظر. مشاهدين الكرام، بالميراس بقيادة أبيل بيريرا الذي يبدأ هذه المباراة بخيارات، فيها كارلوس ميغيل في حراسة المرمى، في خط دفاع يتواجد موريلو، غوستافو غوميز، باربوسا في وسط الملعب يتواجد كياي، أندرياس بيريرا، فريتاس، بيكيريز، أمامهم إيرياس وإيفان جيليستا، وفي المقدمة فلاكولوبيز. هذه هي خيارات السيد أبيل بيريرا، بينما في الجانب الآخر والمقابل ماركاو مدرب فلومينينزي في هذه المباراة بفابيو في حراسة المرمى، في خط دفاع عرانا، خوليان ميان، تياغو سيلفا، جوجا، مارتينيلي، نوناتو، أمامهم غانزو، على اليمين يتواجد سافارينو، على اليسار كونوبيو، وفي المقدمة هالك، وعليك أن تحذر من هالك. مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان عبر بين سبورتس، هكذا هي الأجواء الكبيرة جدا هنا في الماراكانا في هذه الليلة، حيث ذهب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس. لا يوجد مقعد وموطئ قدم واحد في هذه المباراة.
1: Gesto, em cada palavra e em cada decisão. É um convite para todos, sem distinção. Não há lugar para discriminação, racismo ou violência. Com esta iniciativa, a CONMEBOL reafirma seu compromisso de impulsionar o futebol que une e que seja um exemplo desde o primeiro minuto até o final do jogo, onde não cabe dúvidas de que o respeito é titular.
0: مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر بي سبورتس، هكذا هو المشهد وهكذا هي الصورة في الماراكانا في مباراة ستأتي بقيادة الحكم الأرجنتيني السيد فاكوندو تيو ابن مدينة باهيا بلانكا الأرجنتينية هو الذي سيقود هذا اللقاء. يساعده كل من مساعد أول خوان بابلو بيلاتي ومساعد ثاني جابرييل تشادي، دياغو سيلفا أحد أعظم المدافعين البرازيليين في العصر الحديث في خط وفي قيادة دفاع فلومينينزي. مشاهدينا الكرام، الصافرة بعد لحظات لننطلق معكم في أجواء هذه القمة الكبيرة بين فلومينينزي وبالميراس في مباراة الذهاب، في مباراة أكيد بأن بالميراس سيحاول أن يخرج منها بنتيجة إيجابية ستسهل عليه المهمة بعد ذلك في مباراة العودة، بينما فلومينينزي لا يريد أن يفوت هذا الموعد ليقطع نصف الطريق وليقترب كثيرا من المباراة النهائية، ليطرق أبواب مونتي فيديو، ليطرق أبواب المباراة النهائية. فلومينينزي الذي يتواجد للمرة الثالثة فقط في هذا الدور، في الدور نصف النهائي، بعد أن تواجد للمرة الأولى في 2008 وتواجد في 2023 ونجح في أن يعبر ويمر إلى المباراة النهائية. لكنني في الجانب الآخر وفي المقابل، بالميراس الفريق الأكثر حضورا في هذا الدور من أندية البرازيل في الدور نصف النهائي، يريد أن يمر بكل تأكيد إلى المباراة النهائية. لكن هذا لقاء أول وهذه محطة أولى، لن يحسم اليوم كل شيء، فكل شيء وارد في كوبا ليبرتادوريس حينما نصل لهذه الأدوار المتقدمة، حينما نصل ونحن على بعد خطوة واحدة فقط، ليس أكثر من ذلك، من المباراة النهائية. أكيد بأن الحديث خلال الأيام الماضية و الكلام كل الكلام كان أكيد عن هذا الموعد وعن الموعد الآخر في الجانب المقابل بين فلامينغو وإستودينتس دي لا بلاتا، النصف النهائي الآخر، ثلاثة أندية برازيلية في الدور نصف النهائي، والبرازيل تتسيد المشهد في السنوات الأخيرة في هذه البطولة. وسنعود لنتحدث بكل تأكيد عن السيادة وعن الريادة البرازيلية على مستوى هذه بطولة، خاصة في السنوات الماضية. كرة لفلومينينزي بتعود من أرانا، خوليان ميال المدافع الكولومبي، مدافع السابق للناسيونال الأوروغوياني، كرة تنقل أقصى الجهة اليمين، أجواء ضبابية في المراكانة، كرة تنقل الأمام، هالك، كرة لهالك، تمريرة في هذا المكان والتسديدة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. التهديد الأول يأتي من فلومينينزي عن طريق كانوبيو الأوروغواياني صاحب الفرصة الأولى وصاحب التهديد الأول. فلومينينزي عنده مجموعة من اللاعبين من الأسماء اللي فوق 40 سنة، لكن لكل منهم طبعا الخبرة والتجربة الكبيرة جدا، ولكل منهم الحضور المميز، وخاصة يعني إذا ما تحدثنا عن خط المقدمة وإذا ما تحدثنا عن هالك. إنها الثلاث دقائق الأولى في بداية شوط المباراة الأول في قمة ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس. هذا المساء الكبير جدا هنا في ريو، هنا في البرازيل، بين فريق يمثل ريو دي جانيرو والآخر يمثل ساو باولو، في ليلة يستيقظ فيها ذلك الصراع الكبير هنا في البرازيل فيما بين طبعا أندية ريو وأندية ساو باولو. كرة في الجهة اليسرى بتعود للخلف، فلومينينزي يبدأ هذا اللقاء طبعا برغبة الخروج بالنتيجة الإيجابية بحكم أن المباراة على أرضه وفيما بين جماهيره هنا في المراكانة. كرة في الطرف الأيسر، أرانا، الكرة بتعود للخلف من جديد عن طريق خوليان ميان، مشوار لم يكن سهلا لا للفلومينينزي ولا للبالميراس في هذا المشوار الذي وصل من خلاله إلى الدور نصف النهائي. لأن فلومينينزي تخيل بأنه بدأ دور المجموعات بنقطة واحدة في أول ثلاث مباريات ثم حصد سبع نقاط من آخر ثلاث وتأهل ثانيا في المجموعة الثالثة. هذه كرة الآن لصالح بالميراس قبل أن يتخطى طبعا انت بديتي في ثمن النهائي وفي ربع النهائي تأهل على حساب بلاتينس الأرجنتيني في مباراة لم تكن سهلة إطلاقا ووضع قدما في هذا الدور في الدور نصف النهائي ليصطدم بالميراس هذا هو ماركاو أحد أبناء فلومينينزي لعب للفريق وعمل داخل الجهاز الفني تولى المهمة طبعا في أغسطس 2026 بعد رحيل لويس سوبلدية وكان أول امتحان له أمام بالميراس ونجح في أن ينتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كان ذلك في أغسطس كان ذلك قبل شهرين تقريبا من الآن واليوم يا ماركاو يتجدد الموعد مرة أخرى أمام بالميراس. فلومينينزي مسجل 11 هدف في 10 مباريات من خلال المشوار. تحدثنا عن مشواره للوصول لهذا الدور. بالميراس على ثانية في المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة ثم تجاوز سيرو بورتينو قبل أن ينجو من مواجهة درامية أمام ليغا دي كيتو الإكوادوري. بالميراس سجل 15 هدف في 10 مباريات مشاهدين الكرام. هكذا بإيجاز وباختصار كان مشوار الفريقين للسيمي فاينل للدور نصف النهائي للبطولة الأهم للبطولة الأكبر للأندية هنا في أمريكا الجنوبية. بكل تأكيد لا صوت يعلو فوق صوت الكوبا ليبرتادوريس هذه البطولة التي مر على تأسيسها 66 سنة منذ نسختها الأولى في 1960 نعم وكان أول أبطالها هو بينيارول الأوروغواياني وكان ثاني أبطالها أيضا ذات الفريق. مشاهدينا الكرام بطولة مر علينا من خلالها أعظم نجوم كرة القدم في أمريكا الجنوبية من البرازيل من الأرجنتين من أوروغواي من كولومبيا من كل دول أمريكا الجنوبية الكل مر عبر ليبرتادوريس. راية وتسلل 6 دقائق أولى في بداية هذا الشوط الأول لكن النتيجة حتى اللحظة 0-0. طبعا أبل فيريرا ما هو موجود على دكة البدلاء لا يقود الفريق بسبب طبعا الطرد اللي تعرض له أمام ليغا دي كيتو. تشور مارتنز هو اللي يتواجد. كرة ترسل لي على أمام لصالحين بالميراس تعود من جديد إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس هذا هو جوال أوماتس. كرة إلى رمية تماس لصالح بالميراس 8 دقائق مشاهدين الكرام. تاريخ طويل وكبير جدا من المواجهات فيما بين الفريقين اللي أمامنا 125 مواجهة تاريخية في مختلف المنافسات فيها يتفوق بالميراس ب 56 انتصار مقابل 40 لفلومينينزي. انطلاق الآن ومحاولة لكن الكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب أبعدت الكرة الأخيرة وتحولت إلى ركلة مرمى. طبعا كل هذه الأصوات التي تستمعون إليها ربما ستتواصل في هذه المباراة طوال لحظاتها. لما يستلم الكرة مين؟ لما يستلم الكرة آرياس الذي كان أحد الأسماء الموجودة والتي ساهمت بشكل كبير مع فلومينينزي طبعا في اللقب الذي تحصل عليه في 2023. آرياس الذي يعود إلى نفس المكان الذي توج فيه بطلا لليبرتادوريس لكنه لا يعود مع فلومينينزي إنه يعود مع بالميراس. لذلك مباراة خاصة فيها جانب عاطفي كبير لآرياس. بكل تأكيد كرة بتعود الخلف لفلومينينزي في وسط الملعب نقلة في الجهة اليسرى للاعب أرانا رانا في وسط ملعب المباراة. فلومينينزي أفضل على مستوى استحواذه وعلى مستوى سيطرته طبعا. على مستوى استحواذه وعلى مستوى سيطرته، أربعة ألقاب في موقعة واحدة، ثلاثة لبالميراس ولقب وحيد لفلومينينزي. من سيعبر؟ سيحجز موعدا في نهائي مونتي فيديو يوم 28 من شهر نوفمبر القادم. هناك في سينيتيناريو الملعب الذي سيحتضن طبعا نهائي كوبا ليبرتادوريس من خلال نسخة هذا العام، نقلة في الجهات اليمين لبالميراس تصل عند كياي. كياي يمرر أرياس. أرياس أي ليلة ستواجه اليوم. كرة عادت مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، تنقل أقصى الطرف الأيسر لبالميراس الذي يريد أن يتخلص طبعا من التراجع اللي شهدت العشر دقائق الماضية الأولى في هذا اللقاء. السيطرة طبعا مستمرة لفلومينينزي، الأفضلية لكنها لا تعني شيء في ظل بقاء النتيجة 0-0، في ظل استمرار النتيجة على ما هي عليه نتيجة التعادل السلبي. كرة في وسط الملعب تعود من جديد الآن أرانا، تبعد من أمام أرانا من جديد لفلومينينزي مرة أخرى، لمسة الأمام تصطدم في حكم المباراة وفيها عملية إسقاط. هذا هو فاكوندو تيو، صافرة أرجنتينية تعرف ملاعب القارة وتعرف جيدا أجواء المواعيد الكبرى طبعا. السيد فاكوندو تيو الحكم الأرجنتيني الذي يقود هذا اللقاء، الحكم اللي ارتبط معنا كمشاهدين عرب طبعا بأنه كان الحكم للمباراة التاريخية لأسود الأطلس لمنتخب المغرب أمام البرتغال في مونديال قطر 2022 في الليلة التي طار فيها يوسف النصيري، وصل بالمغرب إلى الدور نصف النهائي. كرة في وسط الملعب، نقلة للأمام بتعود من جديد في الجهة اليمين. فلومينينزي أفضل في السيطرة في الاستحواذ لكن بدون خطورة تذكر حتى الآن. مارتينيلي، مارتينيلي هالك، مارتينيلي، مارتينيلي يحاول لكن الكرة تبعد، الكرة تبعد، تعود من جديد مرة أخرى لصالح فلومينينزي. تياغو سيلفا، كرة في وسط ملعب المباراة تنقل أقصى الجهة اليسرى. أرانا، أرانا عند سافارينو، سافارينو يعيدها لصالح لاعب رقم 16 نوناتو، نوناتو يعيد الكرة للخلف. مارتينيلي أقصى الجهة اليمين لفلومينينزي، تقدم الآن ومحاولة مرور لكن لا مجال للمرور لأن التغطية كانت موجودة من باربوسا، من باربوسا. باربوسا أحد الأسماء التي نجحت في أن تحقق لقب الكوبا ليبرتادوريس طبعا لما كان متواجد مع بوتافوغو، لما كان متواجد مع بوتافوغو، وفي أكثر من اسم موجود في التشكيل في تشكيلة الفريقين سبق لهم أن تذوقوا طعم التتويج طبعا بأعرق البطولات هنا الكوبا ليبرتادوريس. ركنية لفلومينينزي، حديث من جانب السيد فاكوندو تيو. شوف التركيز، شوف الانضباط، شوف الحضور، شوف الرغبة في يعني في في في في عدم أن يقع أي لاعب في الخطأ. ركنية تنفذ، عدت من أمام الجميع لكنها عادت، عادت سهلة لحارس المرمى كارلوس ميغيل، سهلة عند حارس المرمى كارلوس ميغيل، تنقل للأمام تعود لفابيو. عندنا حارسين كبار كبار كبار جدا. كرة في الجهة اليمين لفلومينينزي، تعود مرة أخرى، فيها خطأ يحتسب من جانب حكم المباراة، خطأ يحتسب في اللقطة الأخيرة طبعا لأجوجا اللاعب السابق لأتلتيكو مينيرو، واحد من كان هنا حينما توج فلومينينزي وبطلا للمرة الوحيدة في تاريخه بالكوبا ليبرتادوريس. هناك في ليما غوستافو غوميز، 14 دقيقة أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعين بين سبورتس أينما كنت مرت على بداية أحداث هذا اللقاء في الشوط الأول، والنتيجة تشير حتى اللحظة إلى تعادل سلبي 0-0. باربوسا كرة في وسط الملعب، فريتاس، باربوسا يغير اتجاه اللعب تماما، أقصى الجهة اليمين لكنها تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس من جديد تنفذ لصالح فلومينينزي، أقصى الطرف الأيسر، محاولة للتقدم لكن التدخل كان موجود، وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس، إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. نقترب من الربع ساعة الأولى في الشوط الأول، وحتى اللحظة ما زال التعادل السلبي سيد الموقف في هذه المواجهة بين الفريقين. كرة إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى رمية تماس، رمية تماس، وضع طبيعي طبعا أن تكون الأفضلية يعني لفلومينينزي، لأنه يدرك بأن يجب أن يخرج بالنتيجة الإيجابية من أجل أن يسهل على نفس المهمة، لكن هذه أصعب المباريات، هذه أصعب المباريات، فما بالك إذا كانت هنا في المراكانة، الملعب الغير العادي على الإطلاق، واحد من أكبر رموز كرة القدم في العالم هنا في ريو، في ريو. كرة في الجهة اليسرى، مسرح الأساطير، أكيد مسرح الأساطير المراكانة. كرة بتعود للخلف لبالميراس، يلعب بهدوء كبير بالميراس، يعني كان يعلم بأن فلومينينزي سيبدأ هذه البداية، سيبدأ ضاغطا، سيبدأ باحثا ربما عن أسبقية في النتيجة، وبالتالي هي مباريات الذهاب والإياب، مباريات الأدوار الإقصائية، وخاصة إذا كنا نتحدث عن الدور نصف النهائي، لها حسابات خاصة، لها حسابات خاصة، ليست كمباريات دور المجموعات إطلاقا إطلاقا. الوضع يختلف هنا، حينما تصل إلى هذه المحطة، حينما تجد نفسك أمام خطوة واحدة فقط تفصلك عن مشهد الختام، عن المباراة النهائية، أكيد بأن الوضع سيكون مختلفا. مستحيل تكون يعني مباراة من مباريات بالميراس اللي شاهدناها طوال هذه البطولة في دور المجموعات، وكذلك بالنسبة لفلومينينزي. ميان، كرة في الجهة اليسرى لصالح فلومينينزي، بتعود الكرة عند أرانا، أرانا أحد أبطال الذهب الأولمبي، رفقة منتخب السامبا، رفقة البرازيل في طوكيو 2020، اللي هو طبعا أرانا في البطولة التي استعصت كثيرا على البرازيل الذهب الأولمبي حتى أتت دورة الألعاب الأولمبية هناك.

ياه سلام عليكم ياه فهذا تراك حاولنا نوضحه اللي المواق إنسان خصو يندمج في المجتمع ياه وأنا وخاوة ديالي الحر ياه عملنا موضوع اسمه إنسان وضمير يعني إنسان

0: صحيح
1: تبنى المساج وصل. ايه اي واحد شاف شي معاق يمد له يد العون، حيث الله يحسن العون. تخيل راسك في مطعو، تخيل مطعو في مطعك هو فقد رجل، تخيل انت ولا كنت فقد ولا غير صبك.

شكرا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعايته للفن والفنانين. سيدي حفظكم الله وأطال في عمركم وأدامكم فخرا لوطننا الحبيب. الله يبارك في عمر سيدي. شكرا لأغلى الناس، والدتي للن زهر جراجي ووالدي الأستاذ البشير عبدو، الله يخليكم لي. جمهور الحبيب، أشكركم على وفائكم وتقديركم وثقتكم الدائمة، وما تنسوش دي معطيه العصير.

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم متابعي ومشاهدي بي ان سبورتس الكرام في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير وسعاده. احييكم من هنا من قلبي مقاطعه كولون في هونغ كونغ، وتحديدا على المستطيل الاخضر لملعب مونغ كوك، حيث تتواصل الإثارة وتجدد الصراع، صراع الطموح في القارة الصفراء، حيث تتجه الأنظار اليوم لنشهد معا فصلا لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، في موعد مع مواجهة خاصة وواعدة تجمع بين إصرار وبطل المقاطعة تايبو ممثل هونغ كونغ، واحد المشاريع الطموحة في جنوب شرق آسيا، نادي ليون وضد نادي ليون سيتي سيلورز السنغافوري. أصحاب الأرض الكتيبة الصفراء الخضراء لنادي تايبو يدخلون اللقاء بشعار التعويض، ولا شيء غير ذلك. بعد عثرة الجولة الافتتاحية في أستراليا أمام أديلايد يونايتد، متسلحين بدعم جماهيرهم على أرضية مونغ كوك لكسر الصيام القاري وتدوين أول 3 نقاط. وفي المقابل يحل البحارة نادي ليون سيلورز ضيوفا برغبة التأكيد على نقطة البداية أمام باتوم يونايتد التايلاندي، باحثين عن فوز ثمين خارج الديار يعزز موقعهم في صدارة الترتيب، ومستندين إلى نسقهم الهجومي القوي وعناصر المحترفة القادمة من الملاعب الأوروبية. إذن مباراة اليوم تأتي بإدارة كورية خالصة عن طريق الحكم تشاي سونغ هيوب، معاونا من الحكم بارك يونغ يونغ ولي واب يونغ وأيضا كيم جونغ هيوك، في مجموعة رباعية كورية جنوبية تدير هذا اللقاء. إذن الفريقان بإدارة الفريق الهونغ كونغي، تايبو بإدارة ليتشيكين الذي يلعب بتشكيلة 4-2-3-1 في حراسة المرمى، سيكا وينغ في الدفاع من اليمين إلى اليسار، 26 ليكا هو، 33 غابرييل سيبيديني، 4 ليو ريغو، 44 وفيرتون رانجيل، وفي المحور الثنائي 13 سيمسونغ هيون والبرازيلي ماركينيوس. بينما في الوسط الهجومي هناك لي جينكاي وتشانسيو بوان فليب فرناندو، وكذلك في الهجوم واحدا ووهين سوم، بينما تشكيل

المدرب الإنجليزي مارك جاكسون. بالنسبة لسيلورز، ضربة البداية للفريق السنغافوري سيلورز الذي يلعب اليوم بالطقم الأبيض والأزرق. ضربة البداية في حراسة المرمى بالنسبة لمارك جاكسون. فيكتور وهبي أزنار في الدفاع الخماسي، هناك جورجي كاتسلات، يوغو كوميش، و26 بالي برايت، 4 توني داكوفيتش، 29 ديوغو كوشتا، وفي الوسط الرباعي المسطح من اليمين إلى اليسار 23 ماتياس فايتون، و15 سونغ وي يونغ، 24 جوفاني آك، و10 بارت رامسيلار. وفي الهجوم وحيدا هناك إلهان فندي أحمد. إذا الكرة منقولة في الطرف الأيسر بالنسبة للفريق السنغافوري. البحارة الذين يحاولون الإبحار بعيدا في هذه البطولة بعد تعادل. هناك أمام الفريق التايلندي باتوم، كرة تعود من جديد في المنتصف. نقلة من اليسار تعود مشددا لدى الفريق السنغافوري، تحاول قطرية ممتازة من بالي وايت ولكنها قطعت، تعود من جديد. جوغو كوشتا البرتغالي يحاول، كرة تعود من جديد لتصل إلى رامس بالسيلار الهولندي أو بارت رامسيلار، ملعوبة في اليمين ممتازة، تقدم من جورجي كارتيلات مرة أخرى تعادل الوراء إلى الكابيتانو بايت وايلي الدولي الأسترالي. في اليسار محاولة لفايتون ممتازة وخذوهات مع إلهان فندي، تعود مشددا لفايتون، ماتياس يلعب كرة عرضية أرضية ولكن بعد ذلك الإبعاد من غابرييل سيفيديني البرازيلي. إذن هذا هو المدرب الإنجليزي بالنسبة لفريق سيلورز مارك جاكسون البريطاني، مدرب ذو 49 سنة. بالنسبة لنادي سيلورز تنقل يسارا الكرة مرة أخرى، تعادل الخلف من جديد لدى الكرواتي داكوفيتش، معودة مرة أخرى لدى داكوفيتش، يعيد الكرة إلى فالي رايت مرة أخرى. في الطرف الأيمن ممتاز الكرة، سونغ وي يونغ يحاول المرور بامتياز، ينقل الكرة بعد ذلك، لا زالت للفريق السنغافوري الفريق السنغافوري سيلورز. محاولة في الطرف الأيسر، جوغو كوشتا الظهير الأيسر يحاول المرور والدخول ولكن بعد ذلك التمريرة تأتي في المنتصف لتصل إلى بالي رايت مرة أخرى. مصدر التوزيع هنا الليبرو بالنسبة لفريق سيلورز، وصلت يسارة ممتازة لدى ماتياس فايتون يحاول المرور ولكن عودة وتغطية من ليكاهو، ممتازة التغطية الماضية من الهونغ كونغي ليكاهو رقم 26. كرة مرة أخرى تصل في اليسار، محاولة ولكن خطأ، والصافرة تصل من الحكم الكوري في اللقطة الماضية، خطأ لصالح اللاعب بارت رامسيلار الفائز بالدوري الهولندي الممتاز مع أنتوفن في موسم 17 و18. أيضا من كان له صولات وجولات هناك في الأردبيزي الهولندي. ضربة حرة مباشرة لدى الفرنسي هنا جوفاني آك، هو من سينفذ الكرة، جوفاني يحاول لعب الكرة مباشرة ولكن بعد ذلك الصد تعود من جديد لدى فريق تايبو، والصراع بدني هنا في هذه اللقطة، وخطأ، خطأ لصالح جوفاني آك. نعم تدخل كان من سيمسونغ يون الكوري الجنوبي. في الكرة الماضية تعود مرة أخرى، محاولة البناء والتمريرة تصل للكرواتي توني داكوفيتش، داتكوفيتش يتقدم، داتكو ينقل الكرة بعد ذلك إلى جوغو كوشتا، تعود مرة أخرى سريع الكرة في المنتصف، المحاولة مستمرة والتدخل وبعد ذلك الخطأ، خطأ على جوفاني آك في اللقطة الماضية، خطأ لصالح لاعب رقم 16 ليكاهو من هونغ كونغ. هو اللاعب جان سيوكوان فليب، كرة أمامية ممتازة الكرة ولكن عودة من بايت أو بالي رايت
إذا تسلل في الكرة الماضية على اللاعب وونغ هين سوم. هذا هو الدولي الأسترالي بايلي رايت، نعم، الذي كان متواجدا في مونديال قطر 2002، شارك في جميع المباريات بالنسبة للمنتخب الأسترالي. حين ذاك كرة ملعوبة في الطرف الأيسر، هنا تحول واصلة إلى بارت رامسيلار. رامسيلار الهولندي يحاول المرور، ولكن بعد ذلك تقطع، تعود من جديد للمتقدم والمساند ماتياس فايتون. كرة مبعدة بعد ذلك من داتكوفيتش في المنتصف، لا زالت خطيرة الكرة إن مرت إلى الأمام. بالنسبة للدفاع المتقدم بالنسبة لنادي سيلورز ليون، لايون سيتي سيلورز، في الوسط الكرة سونغ ويونغ يحول الكرة في أقصى اليسار، بعد ذلك العودة والتغطية الحاضرة من سيم سونغ يون. تعود من جديد في الناحية اليسرى، تحول وسطا لدى بايلي رايت الكابيتانو، يلعب كرة هنا قطرية وصلت إلى فايتون. ماتياس البرازيلي يحاول من هنا، البرازيلي يحاول الاختراق والمضي قدما نحو المرمى، وبالفعل بعد ذلك يمرر الكرة. كرة تصل إلى جوغو كوشتا، عرضية والرأسية ولكنها سهلة للحارس تيكا وينغ. إذن هنا إصابة للمدافع أو للمهاجم إلهان فندي بالنسبة للدولة السنغافوري. على مستوى الكتف في الكرة الماضية، إذن هذا إصابة يبدو أنها حدثت قبل الكرة الماضية، لأن الكرة الماضية لا توجد فيها احتكاك، لا يوجد أي احتكاك في اللقطة الماضية بالنسبة لإلهان فندي أحمد، من لعب 30 مباراة للمنتخب السنغافوري وسجل 10 أهداف. بالمناسبة هو نجل الأسطورة السنغافورية فانتي أحمد. إذن عائلة كروية بالنسبة للسنغافوريين، إلهان فانتي، عائلة فانتي. لا زال يعاني في أرضية الميدان بالنسبة لإلهان فانتي أحمد في هذه اللحظات، في أول مواجهة بين التايبو ليون سيلورز والفريق الهونغ كونغي. إذن هنا الإصابة بالنسبة لإلهان فندي أحمد، أعتقد بإمكانه أن يستمر في المباراة، بإمكانه أن يكمل، لأن الكرة لا يوجد فيها احتكاك في اللقطة الماضية وفي الكرة الماضية التي ضربها بالرأس وذهبت سهلة لتسيكاوينغ. إذن الرغبة المدرب وأمنيات المدرب بأن يستمر المهاجم إلهان فندي أحمد الذي يعول عليه كثيرا بالنسبة لهذا اللاعب إلهان فندي أحمد، بطل الدوري السنغافوري عام 2022، أفضل لاعب شاب في ذلك العام أيضا بالنسبة للدوري السنغافوري. كرة نقلت في الناحية اليسرى، تعود من جديد من هناك للفريق الهونغ كونغي. الخضر يحاولون، ولكن بعد ذلك الكرة إلى خارج الميدان، مراقبة ومتابعة من الجورجي كارتيلاتس. كرة عالية بعد ذلك إلى خارج الميدان، رمية جانبية معادة لكارتيلاتس مرة أخرى. إذن مطالبة هنا من إلهان فندي أحمد بالعودة من الحكم الرابع في اللقطة الماضية. تعود من جديد الحكم الرابع واكا، كرة تعود من جديد في الوسط، تعود لرامسيلار، خطيرة الكرة ولكن بعد ذلك الإبعاد من داتكوفيتش. تعود بالرأس هنا من جابرييل سيبيديني، تقدم للبرازيلي يحاول، تعود من جديد إلى اللاعب فايتون ماتياس. محاولة تقدم داتكوفيتش، إذن دعوة إلى الهدوء والبناء بانتظام وعدم التسرع، هكذا أشار جوغو كوشتا وكذلك المدرب الإنجليزي في اللقطة الماضية.
الكرة ملعوبة تعود من جديد لفريق نادي تايبو، والتقدم والسقوط والإتاحة في اللقطة الماضية والتسديدة الضعيفة التي وصلت إلى فيكتور وهبي أزنار. إذن مطالبة بالعودة في الكرة الماضية للفريق الأخضر، فريق نادي تايبو والمؤسس من عام 2002، فريق حديث نسبيا ما قرناه بفريق نادي ليون سيتي سيلرز المؤسس في عام 1945 باسم بوليس اف سي، تحول بعد ذلك الى هوم يونايتد، واخيرا في فبراير 2020 تحول الى اسم ليون سيتي سيلرز. اذا كره في الطرف الايسر تعود من جديد، جوغو كوشتا يلعب في المنتصف لدى الاسترالي بالي رايت الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية. كرة ملعوبة في الطرف الأيسر، التقدم من كارتيلاتز جورج معودة إلى هوغو غوميش البرازيلي. بايلي رايت نقلة في المنتصف، التقدم بروية وهدوء، بعد ذلك إلى جوغو كوشتا، تلي ذلك تمريرة وإلى خارج الميدان. إذن رمية جانبية للفريق الهونكونغي. تايبو ملعوبة بعد ذلك وإلى خارج الميدان، رمية جانبية لجوغو كوشتا، عودة إلى الوراء لدى توني داتكوفيتش، من جديد وصلت إلى يوغو غوميش، يتقدم غوميش من هناك مساندة من كاسيلاتزي، عودة بعد ذلك إلى الوراء، تمريرة في أقصى اليمين وصلت إلى بارت لامسيلار، ولكن هنا المرتدة، ولكن بعد ذلك المطالبة ما القرار؟ إذن رمية جانبية كما يشير الحكم الكوري، رمية جانبية لعبت سريعا لتعود إلى فريق سيلرز في أقصى اليسار. جيغو كوستا محاولة، الكرة مستمرة في المنتصف، وصلت إلى جوفاني آك. آك يحاول من جديد، اللاعب الفرنسي ذو 26 سنة يوصل كرة إلى توني داتكوفيتش، إلى الكرواتي، بعد ذلك إلى رامسيلار. بارت الهولندي يحاول، الذي يشابه في البنية الجسدية بهولندي آخر وأسطورة، ألا وهو لاعب فيسلي شنايدر. نعم، بنفس التحركات، بنفس الانثناء البسيطة عندما يأخذ الكرة. بالنسبة للنجم الهولندي بارت رامسيلار، كرة ملعوبة من جديد للكابيتان غابرييل سيبيديني في الوسط، واصلة لفريق تايبو، قطعت من البحارة من لايون سيتي. مرة أخرى كرة ممتازة، سونغ وي يونغ ينقل الكرة في أقصى اليمين، تقدم من كارسيلاتس وفيرتو رانشيل، والكرة عودة معادة إلى الوراء، تعود مرة أخرى لجوفاني آك. إذن سرعة في الأداء هنا لفريق السنغافوري. مرة أخرى يسارا بارت رامسيلار، التقدم من هناك ممتازة، بارت يعود عرضية الكرة ولكن إلى ركلة ركنية، أول ركلة ركنية في المباراة لفريق لايون سيتي سيلرز، ولكن هناك قرار، يبدو أن الكرة لم تتجه أو لم تحسب كركلة ركنية. هناك اعتراض من بارت رامسيلار أو من اللاعب كارتيلاتز، اللاعب الجورجي جورجي كارتيلاتز، من بدأ في ريو أفي البرتغالي في الفئات السنية وانتقل بعد ذلك إلى أكاديميكا كويمبرا قبل أن يحط الرحال هنا في لايون سيتي سيلرز. إذن مطالبة بخطأ، نعم ذلك الأمر الذي كان غريبا، كان يعترض على الكرة، يعترض على لمسة يد، نعم يطالب لمسة يد بالنسبة للجورجي كارتيلاتز جوفاني آك. إذن انتظار وتروي من الحكم الكوري في اللقطة الحالية، محاولة لفض النزاعات هنا في داخل الصندوق. في أقصى اليمين الكرة جوفاني آك، في التنفيذ جوفاني يلعب كرة عالية داخل المنطقة، وخطيرة الكرة من بالي رايت، رأسية ولكن صدت وعادت هنا في الطرف الأيسر للفريق السنغافوري. لايون سيتي سيلرز في الوسط، معادة إلى الحارس فيكتور وهبي أزنار، الحارس البرازيلي
فيكتور بوهبي أزنار من ممثل شباب هويسكا الإسباني وقادش الفريق الثاني أيضا قبل أن يصل إلى لايون سايلرز. كرة ممتازة طويلة أمامية خطيرة الكرة ومطالبة بتسلل الكرة مستمرة بارت رامسيلار يعيد الكرة للخلف جوفاني آك خطيرة الكرة المحاولة بالمرور ضغط كبير وبعد ذلك تقطع الكرة تعود من جديد لفريق تايبو يحاول ينقل الكرة يسارا ولكن ضغط أيضا كبير جدا من فريق نادي سيلورز. كرة ممتازة بالطرف الأيسر وصافرة وحالة دفع من البرتغالي أو البرازيلي هوغو غوميش. ضربة حرة غير مباشرة لفريق تايبو ذا كرينز هكذا يلقبون هنا في هونغ كونغ. كرة ملعوبة عالية بعد ذلك مقطوعة من بالي رايت من جديد تعود لداتكوفيتش في المنتصف تحول الكرة هنا في أقصى اليسار داتكوفيتش يتقدم بعد ذلك يرسل الكرة إلى جوغو كوشتا يبحث عن عرضية وسقوط وتزحلق بعد ذلك الكرة تعود لفريق تايبو عودة إلى الوراء من اللاعب ليتشوان كوان فليب. كرة في الوسط لهيغو غوميش جوفاني آك كرة ممتازة سريعة بخارج القدم ولكن خطأ للكوري أو للسنغافوري سونغ وي يونغ. إذا التمريرة كانت من جوفاني آك. نعم خطأ على مبدو للاعب سونغ وي يونغ. ضربة حرة مباشرة لفريق نادي لايون سيتي. في اللقطة الماضية كرة يتقدم إلى جوفانياك في هذا المكان من الجهة اليمنى وكذلك جوغو كوشتا البرتغالي. إذن مؤتمر أوروبي حول الكرة وحول الضربة مطالبة باحترام المسافة والحكم الكوري الجنوبي يقول تشاي سانغيوب يقول أن المساحة المسافة صحيحة الكرة ملعوبة والتسديدة تعود من جديد حائط الصد بعد ذلك العودة إلى الوراء كارتيلات فيكتور أزنار عالي الكرة من أزنار والكرة بعد ذلك رأسية مبعدة من ليوريكو تعود من جديد للفريق الهونغ كونغي. كان سيوكوان فليب يتقدم هناك يسارا ولكن خرجت إلى خارج الميدان كان يبحث عن فرناندو البرازيلي ولكن طالت على اللاعب البرازيلي فرناندو. كرة تعود من جديد لفريق لايون سيتي سيلرز عالي الأول كرة في المنتصف محاولة نقل الكرة هنا يسارا ماتياس فايتون يمرر خطير الكرة وصلت إلى رامسيلار يلعب كرة يبعد من داتكوفيتش يبعد لكرة من داتكوفيتش في اللقطة الماضية. إذن الجماهير الشاشة الأخضر هنا يشجع ويؤازر هنا في ميدان مونغ كوك. كرة ملعوبة من جديد تعود للكابيتانو بايلي رات يطلب بنقل الكرة للخلف ولكن نقلة تماما البحث عن الهان من جديد ولكن خروج للحارس سيكا وينك في اللقطة الماضية وفي الكرة الماضية كرة منقولة إلى ليوريغو في الطرف الأيسر
تعود الكابيتانو كابرييل سيفيتيني في أقصى اليمين لكاهو، ولكن كرة إلى ماذا؟ إلى رمية جانبية كما يشير الحكم المساعد الأول بارك يونغ جونغ في اللقطة الماضية. معادة في المنتصف ولكن بخطأ وصلت إلى ليو ريغو في اليسار وبرتون رينجيل إذن خطأ على كارسيلاتز في اللقطة الماضية على اللاعب سيم سونغ هيون. نعم التدخل في اللقطة الماضية على لي جينكاي. كرة إلى ضربة حرة مباشرة ملعوبة عالية قطرية هنا في أقصى اليمين، محاولة ممتازة هنا الاستلام الممتاز جدا للاعب سيم هيون أو سونغ هيون، عادت إلى كابريال سيفيتيني وكرة خاطئة، تدخل من سونغ ويونغ، سونغ ويونغ يتقدم وتدخل وبعد ذلك يقطع الكرة يصلح خطأ اللاعب ليوريكو في اللقطة الماضية. تعود من جديد للايون سيتي، كرة في أقصى اليمين جورج كارسيلاتز، عودة بعد ذلك إلى هوغو كوميش، يجد زميله بالي رايت، توني داتكوفيتش في أقصى اليسار، مستمر الكرة لدى فايتون، ماتياس فايتون يتقدم كرة ممتازة خذوها، يتقدم مرة أخرى ولكن تدخل أرضي ممتاز من الكابيتانو سيفيتيني. إذن خطأ للمتقدم من هنا، إذن اعتراف اللقطة الماضية من ليكاهو الذي تدخل على اللاعب الفرنسي جوفاني أك في اللقطة الماضية. هنا الإعادة لقطة أولى نظيفة. نعم فايتون فقد الكرة أو فقده الكرة اللاعب كابريال سيفيتيني، وإلى خطأ وضربة حرة من أقصى اليسار بالنسبة للايون سيتي. جوفاني أك، جوفاني سيلعب كرة عالية ربما، نعم يلقى من بعيد كرة ملعوبة ولكنها بعيدة للمتقدم من هناك من هناك اللاعب هيوغو كوميش. إذن كرة كانت بعيدة من جوفاني أك اللاعب الفرنسي الذي مثل غودي وكذلك غازليكا جاكسيو وأيضا لاعب الأندية الدوري الصربي لنادي فوفودينا. كرة في أقصى اليمين ملعوبة عالية تعاد من جديد ويفرتون، ماتياس فايتون نقلت يسارا، تقدم هنا من جودو كوشتا، كوشتا يحاول، كوشتا تقدم عرضية ولكنها ضعيفة ووصلت بعد ذلك إلى تسيكاوينغ. إذن 23 دقيقة من الشوط الأول والتعادل لا زال سلبيا في هذه المجموعة السادسة بالنسبة لدوري أبطال آسيا 2. الصدارة لنادي أديلايد يونايتد يتبعه بثلاث نقاط، يتبعه حتى الآن بهذه النتيجة لايون سيتي سايلرز بحكم التعادلين، تعادل أول مع باتوم يونايتد التايلندي. تعود الكرة إلى الخلف ومركز أخير لفريق تايبو، كرة ملعوبة في الوسط مقطوعة تعود، تدخل من الهان يحصل على الكرة ولكن يفقدها بعد ذلك. تعود الكرة لكارتيلاتز، كارتيلاتز كرة في الميدان لا خطأ في ذلك يقول الحكم، مستمرة ولكن خطأ احتسب بعد ذلك لفرناندو على جوفاني أك، هذا هو البرازيلي فرناندو لاعب ذو 39 سنة الذي لعب لجوفنتوس كيتشي قبل أن يصل إلى تايبو منذ موسم 2022. كرة ملعوبة عالية، إذن تسلل، تسلل في الكرة الماضية اللي بالنسبة لفريق نادي سيلرز. بايلي رايت
يلعب كرة هنا يسارا لداتكوفيتش. داتكو يتقدم، يعيد الكرة بعد ذلك إلى بايلي الكابيتانو. كرة لا زالت نقلت هناك يسارا، يمينا نقلت إلى كارسيلاتس جورجي. كرة بينية ممتازة لسونغوي يونغ، ولكن عودة وتغطية حاضرة من وفيرت الرانجيل. إلى الخلف تعود بايلي رايت مرة أخرى لداتكوفيتش. داتكوفيتش توني ذو 32 سنة، بطل الدوري الدرجة الثانية الإسباني مع هويسكا في عام 2020 بالنسبة للاعب توني داتكوفيتش. كرة من أقصى اليسار، ممتاز الكرة، تعود من جديد رامسيلار بارتي حاضر على الكرة في أقصى اليسار، يحاول كرة بعد ذلك وصلت إلى جابرييل سيفيجيني. كرة في ضغط كبير جدا من اللاعب البرازيلي فايتون. جانب بيالي تايبو في أقصى اليمين لكاهو، وخطأ، خطأ في اللقطة الماضية للاعب سيمسونغ هيون الكوري الجنوبي. في اللقطة الماضية هذا أكبر لاعب في هذه التشكيلة، في التشكيلتين في هذا الميدان، نعم ب 39 سنة بالنسبة لفيرناندو. متروك لسيكا وينك في أقصى اليمين، إذن كرة تعود مرة أخرى عالية مبعدة ممتازة من غوميش، تعود يسارا لويفرتون راجيل البرازيلي. يلعب كرة أماميا، البحث عن هيمسوم وانغ هيمسوم، ولكن وصلت كرمية جانبية. كارسيلاتز في الوسط ينقلها ويعيدها إلى داتكوفيتش. من جديد يلعب كرة، ولكن إلى خطأ، خطأ لجوغو كوشتا، مطالبة ببطاقة في الكرة الماضية، واعتراض هنا من اللاعب سيمسونغ هيون الكوري الجنوبي. في الكرة الماضية قادم من موكوبو اف سي موكوبو الكوري الجنوبي، تدخل صعب جدا في الكرة الماضية على جوغو كوشتا البرتغالي. نعم في البداية وصل إلى الكرة، لذلك الحكم كان مرنا في اللقطة الماضية، وصل إلى الكرة في اللقطة الأولى وبعد ذلك وصل إلى قدم اللاعب. إذن هنا توجيهات من الإنجليزي مارك جاكسون الذي أدار فرق فارسلي سلتيك وليدز يونايتد. كرة ملعوبة عالية، تعود من جديد مرة أخرى، تعود إلى الخلف في الجهة اليسرى، معادلة للوراء الكرة وضبطونا من بعيد من وانغ هيمسوم. تعود إلى الحارس فيكتور أزنار بموقع الليبرو والتوزيع. كرة قطرية ممتازة من أزنار في الطرف الأيسر، ولكن بعد ذلك إلى خارج الميدان. الفكرة كانت ممتازة عندما يصل الكرة للاعب فايتون، أخطر لاعب حتى الآن من فريق نادي سيلورز. إبعاد من كوشتا، تعود إلى آك جوفاني، كرة ممتازة، مرور أيضا ممتاز، ولكن بعد ذلك السقوط. تعود إلى الطرف الأيسر ماركينيوس، ممتاز الكرة في الوسط، مستمرة لماركينيوس، بينية في الطرف الأيسر، التقدم لفريق تايبو. تايبو يحاول كرة من هناك، ممتازة محاولة لعب كرة عرضية، ولكن بعد ذلك البلوك والإبعاد. الكرة في الوسط ويفرتون رانجيل، رانجيل ماركينيوس، المحاولة مستمرة، تعود بعد ذلك إلى فرناندو. فرناندو يعيد الكرة هنا في أقصى اليمين، ولكن طويلة على المتقدم ليكاهو، مطالبة بالتقدم هنا من فرناندو البرازيلي من كان أفضل لاعب في هونغ كونغ عام 2017، دوري الهونغ كونغي بأربع مرات في هونغ كونغ.
كرة ملعوبة في الطرف الأيسر، وبعد ذلك الإبعاد تعود من جديد من ليوريغو. تعود من جديد كرة في الطرف الأيسر، كوشتا عرضية ولكن مبعدة تتبهية، تسديدة هنا من باليرا، تعود من جديد، لا زالت مستمرة الخطورة، وبعد ذلك الإبعاد إلى خارج الميدان. كرة من المتقدم بالي رايت، الدولي الأسترالي كاد أن يسجل الهدف ويصطاد الحارس سيكا وينغ بنسبة ذل 34 سنة. كرة في أقصى اليمين، كارسيلاتز على الكرة، يبعد بعد ذلك من ليوريكو إلى خارج الميدان، يبعد من البرازيلي ليوريكو. فلنا فرناندو بالنسبة للاعب البرازيلي فرناندو، مثل منتخب كولومبيا أو منتخب هونغ كونغ، لذلك تسقط جنسية البرازيلية من الناحية الكروية، لأنه كان حاضر في كأس آسيا 2023 في قطر، مثل المنتخب الهونغ كونغ في تلك البطولة. كرة تعود من جديد إلى الخلف مرة أخرى في أقصى اليمين بالنسبة لسيلورز لايون سيتي، محاولة لجلب الثلاث نقاط، تنقل بعد ذلك لداتكوفيتش، محاولة داتكوفيتش في الخلف، اللاعب الذي خاض أكثر من 100 مباراة في إسبانيا بالنسبة للدوري السابق الكرواتي. كرة خطيرة هنا لفريق سيلورز، تسديدة، يا الله يا لامي، كرة خطيرة من سونغوي يونغ، نعم يسارية، كاد أن يصطاد الزاوية العليا بالنسبة للحارس سيكا وينك، نعم هكذا التسديدة، والعارضة ترفض الهدف في اللقطة الماضية، نعم تسديدة ممتازة جدا ومركزة، كاد أن يجد الكرة في مرماه بالنسبة للحارس سيكا وينك. إذن تغيير في الاستراتيجية، نعم التسديدات تقول لك أنها ستكون سلاح ممتاز، خصوصا مع الدفاع المتأخر بالنسبة لفريق نادي تايبو. نعم هذه أحدى مساوئ الدفاع المتأخر. يا سلام على الكنترول هنا من رامسيلار بارت، هنا الكرة في أقصى اليسار، فايتون التقدم هنا من تشينغو كوستا، كرة عرضية خطيرة، وكرة إلى خارج الميدان، ولكن الحكم الكوري يقول إنها إلى ضربة مرمى. جاي سانغ هيوب الحكم الكوري ذو 37 سنة، قد مباريات في الدوري الكوري، يعتمد عليه في إدارة المواجهات الإقصائية دائما في الاتحاد الآسيوي. كرة في أقصى اليسار، وفيرتون رانجيل، وفيرتون البرازيلي يتقدم، يلعب كرة بعد ذلك العودة والسقوط والخطأ لصالح تايبو. كرة لصالح تايبو في اللقطة الماضية، في أقصى اليمين وصلت لدى الكوري سيم سونغ هيون، كرة بعد ذلك مقطوعة، تعود من جديد ليجينك ولكن خطأ، وهنا الحكم نعم يحاول إدارة المباراة بكل حزم، هنا الحاكم الكوري هيوب، التحذير هنا للاعب الهونغ كونغ لي كاهو. نعم المكلف بمراقبة البرازيلية فايتون، حولت يمينا مع الاقتراب من آخر 10 دقائق من الشوط الأول في الوقت الأصلي، كرة عالية، كارسيلاتس، ولكن حماية ممتازة جدا من اللاعب البرازيلي وبرتون رانجيل، نعم بالقدرة البدنية بالنسبة لرانجيل، وهنا الجماهير السنغافورية الحاضرة بالنسبة لألتراس لايون سيلرز.
في الجهة اليمنى مقطوعة الكرة تعود من جديد. بالي رايت يلعب كرة في المنتصف وجوفاني آك كاد يفقد الكرة ولكن بعد ذلك عادت إلى بايلي رايت. الكرة في المنتصف وإلهان الكرة مستمرة لا خطا يقول الحكم في الطرف الأيسر. الكرة تعود من جديد في الوسط في أقصى اليمين سونغ ويونغ يحولها يسارا إلى داتكوفيتش يعيدها الكرواتي إلى الوراء إلى الأسترالي بعد ذلك إلى البرازيلي غوميش بالدفاع الثلاثي بالنسبة للسيد مارك جاكسون الإنجليزي. كرة في أقصى اليسار واصلة إلى داتكوفيتش ممتاز الكرة البينية لتصل إلى بارسيلار بارترام سيلار فايتون إلى خارج الميدان. إذن مواجهتنا هي بين فايتون وكذلك ليكاهو إبعاد بعد ذلك من فرناندو الدولي الهونغ كونغي. ملعوبة الكرة إلى الأمام بعد ذلك الكرة بالعقل ممتازة إلى الأمام والنقلة واصلة بماركينيوس التقدم إلى جانس يوكوان إلى خارج الميدان تدخل من داتكوفيتش في آخر لحظة أمام جانس يوكوان. كرة إلى رمية جانبية متروكة لكاهو كاهو يلعب كرة من جديد نقلة إلى الخلف كوشتا الضغط هنا يتزاد بالنسبة لفريق تايبو. كرة تعود في الخلف لدى الحارس فيكتور أزنار البرازيلي مع الكرة يوصلها إلى القريب منها هيوغو غوميش. كرة ممتازة عالية ممتازة في أقصى اليمين لتصل إلى سونغ ويونغ. ويونغ يحصل على الكرة يحافظ عليها كرة ممتازة إلى رامسيلار ولكن بعد ذلك تعود مشددا في الوسط لجوفانياك محاولة تسديدة ولكن البلوك حاضر من غابرييل سيبيديني. تعود كرة لدى فايتون يسار ممتازة إلى الأمام خطيرة من كوشتا ولكن إبعاد في آخر لحظة من ليوريغو. إذن كرة خطيرة في اللقطة الماضية بالنسبة للبحارة سيلورس إلى ما القرار. إذن المهاجم المعزول تماما في هذه المباراة إلهان فندي أحمد. إذن حسبت خطأ لفريق نادي لايون سيتي. إذن جوفاني أغ في التنفيذ من الطرف الأيسر. جوفاني من هذا المكان هل بإمكانه التقدم أو إرسال كرة ليتقدم بها أحد الزملاء؟ إذن التنظيم هنا من سانغ هيوب. جوفاني أقبل قدم اليمنى هذه المرة. جوفاني يلعب كرة عالية ولكنها تبعد بعد ذلك مستمرة في الخطورة. تعود من جديد لفريق تايبو في ارتداد في محاولة ولكن بعد ذلك تقطع لرامسيلار. كرة بعد ذلك مشتتة من سيفيديني. عالية الكرة لا زالت في الميدان عودة من الفرنسي جوفاني أك. يا سلام على التمويه بهذه الطريقة وبالتمويه الجسدي بالنسبة للفرنسي جوفاني أك. جوفاني مع الكرة يحولها يمينا لدى هيوغو غوميش المساندة منك من كارسيلاتس. عودة بعد ذلك إلى بايلي رايت في أقصى اليسار داتكوفيتش أعيدت مرة أخرى. بايلي رايت في الوسط بايلي غوميش هناك يمينا والمساندة حاضرة من سيمسونغ هيون في الناحية الدفاعية. كرة ملعوبة في الناحية اليمنى ولكن عودة من ليكاهو يرسلها إلى سيفيديني الذي يرسل الكرة إلى خارج الميدان. بالنسبة للمدافع البرازيلي قائد نادي تايبو الذي مثل ساو باولو في الفئة السنية. كرة ملعوبة هنا في ستلعب من الطرف الأيسر من جوغو كوشتا من البرتغالي يعد الكرة إلى الخلف في الوسط. هنا وصلت إلى ويونغ
مساندة هناك من كوميش. كوميش يلعب كرة قطرية هنا داخل المنطقة، بعد ذلك تصل وهنا يا سرعة الكنترول، لكن الكرة ذهبت بعيدا. فكرة ممتازة ولكن فقد التوازن بالنسبة لفايتون، ولكن هنا الكرة والتدخل الأرضي ممتاز جدا من داتكوفيتش، يبعد خطر اللاعب المهاجم في اللقطة الماضية. بالنسبة لماركينيوس، في الوسط الكرة مستمرة لداوي يونغ، وتدخل أرضي ممتاز من إيكاهو، تعود مجدد يا سلام يا فرناندو، الكرة مستمرة لا خطأ في الوسط، أعادت مجددا لفريق نادي سيلورز لايون سيتي. التقدم هنا بشكل قطري ياسر على البينية، ولكن بعد ذلك الإبعاد، ما بال السقوط المتكرر في أرضية الميدان، رأينا ثلاث سقوطات من فقدان التوازن. تعود من جديد بالنسبة أيضا لملعب عشبي، ذلك مستغرب يعني. كرة ملعوبة من جديد في الوسط في الطرف الأيسر، تعود من جديد توني داتكوفيتش، بالي رايت يسارا أو يمينا لي هيوغو غوميش، هيوغو يلعب كرة هناك يمينا لدى كارتيلاتس، كارتيلاتس ضغط عليه من رانجيل وفيرتون بشراسة، والكرة إلى خارج الميدان، رمية جانبية يقول الحكم لفريق تايبو. إذن تقدم هجومي متكرر للجورجي كارتيلاتس. إذن كرة تعود من جديد لغوميش أو بايلي في الوسط مرة أخرى لدى فايتون، فايتون لداتكوفيتش، داتكوفيتش من جديد، والعودة بعد ذلك من داتكو، يجد جوفاني الكرة ممتازة لفايتون، يحاول لعب الكرة بالعقب ولكن لم تنجح العملية. تعود من جديد لجوفاني آك الذي يعود بدوره إلى الحارس فيكتور أزنار، آخر دقيقتين ونصف، والكرة خاطئة الكرة من بايلي، ولكن بالخبرة الكبيرة يعيد الكرة إلى الحارس أزنار. توني داتكوفيتش في أقصى اليسار يلعب كرة عالية، البحث عن إلهان أحمد، إلهان إلهان إلهان إلهان يحصل على كرة ويحافظ عليها، ولكن لم يتمكن من السيطرة عليها كليا، لذلك عاد البرازيلي غابرييل سيبيتيني. كرة خاطئة تعود من جديد لفريق التايبو، محاولة هنا من الخطر ولكن إلى خارج الميدان، تدخل ممتاز من اللاعب داتكوفيتش. في أقصى اليمين لي كاهو نحو فرناندو، يعيد الكرة إلى الحارس كاوينغ، كاوينغ مع الكرة والضغط من بعيد من إلهان فندي. في أقصى اليسار وفيرتون رانجيل يلعب كرة ممتازة إلى لي جينغ كاي، وخارج الميدان بعد ذلك إلى رمية جانبية يقول الحكم بالنسبة لتايبو. بالنسبة للفريق الهونغ كونغي الذي حتى الآن لم يقم بتهديد المرمى السنغافوري بالنسبة لفريق لايون سيتي سيلورز، كرة في أقصى اليسار وفيرتون رانجيل، رانجيل يلعب كرة لفرناندو يلعبها عالية، ولكن على ما يبدو سيسيطر عليها من بايلي رايت، وبذكاء يلعب الكرة برأسه إلى الحارس فيكتور أزنار. كرة لعبت سريعا في الوسط لتوني داتكوفيتش، بايلي وايت أو رايت، بايلي يعيدها إلى غوميش، هيوغو غوميش، بايلي رايت مجددا للقائد، يرسل الكرة هنا يسارا، يحولها لدى داتكوفيتش، ممتازة الكرة في المساحة بالنسبة لجوفاني آكا، وكرة مع فايتون، خطر الكرة من كوشتا ولكن إلى خارج الميدان، تدخل في آخر لحظة من ليكاهو، واصلت إلى المساند والمتقدم الظهير الأيسر جوكو كوشتا البرتغالي. إذن هذه التمريرة وصلت إلى الظهير وإلى كوشتا، ولكن ليكاهو كان متواجد
بالنسبة للدولة السنغافوري. ضربة ركنية كم أضاف الحكم؟ نعم أضاف دقيقتين، أضاف دقيقتين بالنسبة للحكم الكوري. يوب كرة عالية ولكن إبعاد، إبعاد من الدفاع من ليوريغو. تعود مجددا كارسيلاتس في أقصى اليمين محاولة للدوران ولكن لم ينجح ذلك، وإلى خارج الميدان يفقد كرته كارسيلاتس. إذن حيرة وحسرة في اللقطة الماضية، الكرة تعود، يبدو أن الأمور ستسير إلى التعادل السلبي في هذه المباراة من الشوط الأول. كرة في أقصى اليسار لفريق سيلورس، عادت إلى أوفرتون رانجيل، رانجيل في موضع صعب، تعود من جديد، خرجت إلى خارج الميدان، رمية جانبية للايون سيتي. كارسيلاتس في آخر دقيقة من مجريات الشوط الأول، كارسيلاتس يلعب كرة عرضية ولكن مقطوعة، تعود من جديد، تصطد في الكرة الماضية، كرة في مكان صعب جدا، محاولة إبعاد وبعدت بعد ذلك من فرناندو، واصلة بطريقة سهلة والسلسة إلى الوراء بالنسبة لفريق لايون سيتي. تقدم في آخر نصف دقيقة هنا من داتكوفيتش، لاعب الذي مثل المنتخب الكرواتي في عام 2017، لم يمثل المنتخب بعد ذلك بالنسبة للدولة السابق داتكوفيتش. كرة من جديد تعود في الطرف الأيسر لفريق لايون، الثواني تمضي لانتهاء هذا الشوط الأول الذي على مبدو بشكل كبير جدا أنه سينتهي بالتعادل السلبي. كرة في أقصى اليسار، فايتون يحولها يمين لدى اللاعب هيوغو غوميش، غوميش يتقدم، كارسيلاتس في آخر هجمة، كارسيلاتس يعيدها إلى الوراء ولكن الكرة لن تذهب إلى الأمام لأن الصافرة وصلت بالنسبة للدوري الكوري الجنوبي. جاي سانغ هيوب لينهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين فريق تايفو ولايون سيتي سيلورز. نلتقي بحول الله تعالى مع بداية الشوط الثاني، فتقبلوا مني التحية.

الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر، أجيال تشهد ملحمة أسطورية، مسرحها الكامب نو، شعارها الكلاسيكو. الأحد 25 أكتوبر حصرياً على قنوات بين سبورتس.

تحضيرات بداية الموسم لدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA. الجمعة حصريا على BN Sports 9. السبت حصريا على BN Sports 8.

الدوري الفرنسي ستراسبورغ باريس سان جيرمان

0: السبت حصريا على بي ان سبورتس. اثنان
1: Women take the lead. أمسية الجمعة على بين موفيز دراما.
2: الدوري الإسباني، ريال بيتيس، برشلونة.
0: السبت حصرياً على بين سبورتس واحد.

0: كلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان ومارسيليا يحظى بالكثير من الإثارة والكواليس التي تسعى الجماهير لمعرفتها والاطلاع عليها، ومن أبرزها ما يحصل داخل المستطيل الأخضر ولا تنقله عدسات الكاميرات أو تغفل عنه العين البشرية. اليوم سنقدم لكم ما لم تشاهدوه سابقا من خلال كاميرا حكم اللقاء التي رصدت الكثير من الأمور والتي تستحق المشاهدة.
1: المتحكم بالإيقاع فيتينيا باتجاه ماركينيوس، ماركينيوس في فرصة، ماركينيوس مسار البرازيلي في تمهيد ديمبلي في محاولة التسديد للتسديد.
2: Normal, là c'est normal, là c'est normal. Il a raison cette fois-ci. Tout est normal. Bon. Avec les bons, monsieur.
1: Ma peine est fara ou non, Mendes. Je suis là. Pour la marque, on a plus de maïdan. Mendes. L'Ochata, le Sophia, à Kanadeka, à la Hongi.
2: I know exactly what you did. This is the first time and this is. No, look at me, look at me. This is the last time, okay?
1: Bye-bye.

بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة الولايات المتحدة الكبرى،

التجارب الأولى والثانية الجمعة حصريا على بي إن سبورت 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورت 8. الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإسباني، ريال مدريد، إشبيليا. الأحد حصريا على بي إن سبورتس واحد. ريال مدريد، إشبيليا. الأحد

بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم مشاهدي ومتابعي بي إن سبورت إلى لقاء تايبو وضيفي فريق نادي ليون سيتي سيلرز. تايبو من هونغ كونغ وليون سيتي سيلرز من سنغافورة. شوط أول انتهى بالتعادل السلبي 0-0، والتبديل الأول دخول اللاعب رقم 8 من فريق ليون سيتي سيلرز بالنسبة لكيوكا ناكامورا، بديل أول في هذا الشوط الثاني بالنسبة لحسابات المدرب مارك جاكسون الإنجليزي. على ما يبدو خرج اللاعب، سنتأكد من الذي خرج في اللحظات القادمة. إذن خروج اللاعب سونغ وي يونغ. سونغ وي يونغ هو من غادر أرضية الميدان بالنسبة لفريق ليون سيتي، ليدخل بدلا منه اللاعب كيوكا ناكامورا. وهنا جانب من الجماهير الحاضرة من سنغافورة، أول جماهير في هذا الميدان من مقاطعة كولن في سنغافورة بالنسبة لنادي تايبو. ضربة البداية لهذا الشوط لفريق نادي تايبو، عالية الكرة إلى الأمام، والكرة بعد ذلك معادة بكل هدوء بالنسبة لبالي رايت. إذا تعود الكرة إلى فيكتور أزنار. ضربة البداية سونغ ويونغ هو من ترك أرضية الميدان بدلا عنه كيوكا ناكامورا ذو 30 سنة القادم من تامبينينز روفرز. كرة من جديد تعود مرة أخرى بالعقب، يا سلام على النقلة في اللقطة الماضية. فايتون الغوادالوبي يتقدم، فايتون يحاول، لكن بعد ذلك التدخل موجود من روبرتو رانجل في اللقطة الماضية. إذن تأثر من اللاعب كارتيلاتسي في اللقطة الماضية، احتكاك بينه وبين روبرتو رانجل قبل أن تصل إلى فايتون. إذن استكمل اللقاء كضربة ركنية احتسبت في اللقطة الماضية بعد أن أبعدها اللاعب روبرتو رانجل. جوفاني آك الفرنسي يحاول، جوفاني القادم من الليب دو بالنسبة للاعب الفرنسي ذو 26 سنة. جوفاني في التنفيذ، جوفاني آك يلعب كرة نحو القائم البعيد ورأسية، يا الله مرت الكرة الماضية خطيرة من اللاعب البرازيلي هوغو غوميز. نعم لاعب المرخية السابق الذي كان في يلعب هنا في الأراضي القطرية بالنسبة لهيوغو غوميش. نعم كرة كانت قريبة من القائمة الأيسر بالنسبة للحارس سيكا وينك. كرة منقولة تعود من جديد مقطوعة سريعا لدى ناكامورا، سريعا نقلها وأوصلها لفايتون. ناكامورا المساندة من كاسيلات، ناكامورا عرضية نحو القائمة البعيد، والكرة والتمريرة خطيرة الكرة الماضية. إذن هجوم كاسح هنا من فريق نادي ليون سيتي في اللقطة الماضية، إبعاد لي في اللقطة الماضية من جابرييل سيفيتيني، مطالبة بلمسة يد من إلهان فندي الدولي السنغافوري في اللقطة الماضية. هنا بعض الجماهير الحاضرة من سنغافورة بالنسبة للبحارة. نعم وإن كانت ليست بالكثيرة، كرة من هناك من الطرف الأيسر، جوفانياك الفرنسي سيرسل كرة إلى أين يا ترى؟ هل إلى القائمة القريبة من بعيد؟ جوفانياك نحو القريب، جول أول ليون سيتي يسجلون أولا. إذن ضربة ركنية نموذجية، نعم يسجل على ما يبدو اللاعب فايتون. إذن 1-0 للقادمين من سنغافورة، يسجلون أولا. نعم وأي هدف، هدف ثمين جدا خصوصا وأنه في خارج الميدان. نعم احتفال مع الجماهير الحاضرة هنا في أرضية الميدان. من سجلها؟ سجلها اللاعب الكرواتي توني داتكوفيتش. إذن داتكوفيتش يحول عرضية الفرنسي
جوفانياك هدفا أولا لفريق نادي لايون سيتي سيلرز. من يا ترى هل هو فايتون أم داتكوفيتش؟ مرة نرى الكاميرا على فايتون ومرة أخرى نراها. إذن حولها داتكوفيتش على مرتو، هل لمسها فايتون قبل أن تدخل؟ إذن احتسبت لفايتون. كرة من هناك عادت إلى وراء، مراقبة من بايلي رايت. إذن فايتون الغوادالوبي اللاعب الذي هو من مواليد فرنسا، طبعا غوادالوبي من الأقاليم ما وراء البحار بالنسبة للدولة الفرنسية، يعني اللاعب الغوادالوبي تلقائيا يحصل على الجنسية الفرنسية بالنسبة للأقاليم البعيدة عن البر الرئيسي بالنسبة لفرنسا. كرة ملعوبة في الخلف تعود من جديد إلى بايلي رايت في أقصى اليمين، تعود الكرة واصلة إلى الدفاع، دفاع نادي تايبو، وفيرتون رانجيل يتعرض للتحف في اللقطة الماضية من إلهان فندي. إذن البرازيلي في اللقطة الماضية، تعود الكرة سريعا لدى ليوريكو إلى وفيرتون رانجيل، ضغطنا كبير من فايتون وخطأ لصالح وفيرتون مرة أخرى. إذن تدخل من فايتون ماتياس في الكرة الماضية، إصابة هنا لوفيرتون رانجيل في اللقطة الماضية، معاناة من وفيرتون ذو 24 سنة. وإصابة أيضا لماتياس فايتون في الكرة الماضية ذو 26 سنة، قادم من الساد بريست الذي لعب في بدايته للساد بريست. كرة ملعوبة عالية خطيرة الكرة، وبعد ذلك إلى ماذا؟ إلى تسلل، تسلل في اللقطة الماضية كما يشير المساعد الثاني لي هو بيونغ. منقولة يسارا للكرة، داتكوفيتش، بايلي رايت في الوسط، محاولة للبناء توصل هنا يمينا في أقصى اليمين، معادة إلى الحارس فيكتور وهبي أزنار. مرة أخرى لدى بايلي يوكو، وتدخل أرضي هنا قوي جدا من وفيرتون رانجيل. إذن إلى خارج الميدان، تدخل على الكرة كما يشير الحكم، وإلى رمية جانبية لفريق نادي لايون سيتي في أقصى اليمين، ملعوب الكرة وفيرتون، وتقدمنا من فندي أحمد. إلهان ضغط على وفيرتون، وفيرتون في حيرة من أمره ويفقد كرة هنا، وصلت إلى ناكامورا ولكن افتكاك ممتاز جدا، لا زالت حائرة الكرة في أقصى اليسار، وخطأ لصالح تايبو، خطأ على ناكامورا السنغافوري. طبعا اعتاد أن ناكامورا اسمها يابانية، ولكن إنه ناكامورا سنغافوري. كرة ملعوبة عالية من الطرف الأيمن، ممتاز الكرة والنقلة واصلة إلى الأمام، ولكن المراقبة الممتازة جدا من داتكوفيتش، عالي الكرة، من لمس الكرة في الهدف الأول بالنسبة لفريق لايون سيتي قبل أن يحولها اللاعب ماتياس فايتون. كرة من جديد في الخلف، تقدم من جوفاني آك، ينقلها يسارا ولكن طالت الكرة الماضية على رامسيلار، فقد الكرة الماضية بالنسبة للهولندي في المنتصف، واصلة إلى ماركينيوس، إبعاد في اللحظة الأخيرة من رايت مرة أخرى بالنسبة للدولة الأسترالية. كرة إلى فريق تايبو، عادت إلى الوراء، غابرييل سيبيديني يعيدها إلى الحارس كاوينغ،
ليوريكو من جديد عالية من سبيجيني ينقلها يمينا لدى ليكاهو المتقدم ليكاهو وكرة إلى فاربركنيا. فاربركنيا أولى في هذا الشوط لفريق تايبو. إذن محاولة للعودة وهنا الأنصار الحاضرين بالنسبة لفريق نادي تايبو من يسمون أنفسهم عشاق الضاحية إشارة إلى ضاحية تايبو. ركنية من الطرف الأيمن في أول 10 دقائق من الشوط الثاني لفريق نادي تايبو. هنا فرناندو يلعب كرة عالية داخل المنطقة الرأسية خطيرة الكرة الماضية هنا الامتعاض نعم وتمريضة من البرازيلي سيبيتيني كاد أن يسجل التعادل والكرة ذهبت بعيدة إلى خارج الميدان. هنا إصابة للاعب على ما يبدو جوفاني أك في اللقطة الماضية وفي الركنية الماضية إذن اقتربوا كثيرا. نعم كان وحيدا والمرمى أمامك يا سيبيتيني ولكن أيضا مضايقة من بايلي رايت لم يكن تماما وحيدا. هناك بايلي رايت نعم الخبير الأسترالي كرة من الطرف الأيمن فرناندو من جديد في بداية الرحلة للعودة إلى التعادل بالنسبة لتايبو. هنا فايتون في المنتصف حضور قوي جدا لطوال القامة الحاضرين في منطقة الجزاء لفريق تايبو. فرناندو يلعب داخلة بعيدة ولكن بعد ذلك العودة هنا صافرة إلى خطأ لصالح الفريق السنغافوري. خطأ لي على ما يبدو لسيفيتيني بالنسبة للبرازيلي في دفاع نادي تايبو. كرة عالية إبعاد من سيبيتيني من جديد كرة هنا خطيرة وصلت في الطرف الأيسر لفريق تايبو وصل إلى ليجينكاي. عودة بعد ذلك في المنتصف فرناندو يتقدم فرناندو ليجينكاي هنا في المساندة فرناندو يحاول فرناندو يتقدم ولكن ضيق على نفس الزاوية ولكن بعد ذلك العرضية كان يعرف ماذا يفعل إنه فرناندو كرة من جديد ليكاهو ولكن الصد هناك قاتل من اللاعب جوغو كوشتا أو من العائد من الهجوم رامسيلار. كرة إلى رمية جانبية لفريق نادي تايبو وصلت يمينا ليكاهو ولكن التدخل الحاضر من جوغو كوشتا يبعد الكرة الماضية بالنسبة لفريق سيلرز لاعب البرتغالي القادم من فالمكاو الذي عاش أغلب حياته هنا في سنغافور. بالنسبة للاعب البرتغالي كرة في أقصى اليسار أو في سنغافورة كرة في الخلف تعود من جديد رامسيلار في أقصى اليسار رامسيلار الضغط عليه من بعيد من غابرييل سيبيجيني إذن إلى خارج الميدان إبعاد لكرة في اللقطة الماضية مطالبة بلعب الكرة قصيرة ترك لي جوفانياك عودة إلى الوراء داتكوفيتش بايلي رايت في أقصى اليمين لدى هيوغو غوميش عودة مرة أخرى من جديد إلى بايلي رايت لاعب الذي مثل بريستول نورث إند وأيضا بريستول سيتي من مثل الغريمين في مدينة بريستول وأيضا ساندرلاند وأيضا روذرهام. بالنسبة للاعب بايلي رايت الذي أيضا يملك بكالوريوس في الإدارة الرياضية كرة من هناك في الطرف الأيسر ولكن تدخل أرضي حاضر من غابرييل سيبيجيني إبعاد هنا في اللقطة الماضية كرة من جديد ناكامورا يحولها يمينا
لدى كوميش واصل هنا في الطرف الأيمن، تقدم من فايتون ماتياس يمر في مرور أول ولكن عودة من وفيرتون رانجل، من جديد مستمر الكرة في أقصى اليمين، ممتاز الكرة مع جوفانياك يحولها يمين إلى كاتسيلاتسي، تدخل قوي هنا وبالروح المعنوية العالية بالنسبة لوفيرتون رانجل. نعم تحدي بين ظهير وظهير، نعم الاحتكاكات الكثيرة في اللقطة الماضية في اللقطات الماضية نعم تتراكم وتدخل قوي جدا على الكرة، هكذا يقول اللاعب وفيرتون رانجل، تدخلت على الكرة لم ألمس فقط تحدثت إليه، والتدخل قوي جدا الصراحة. إذن هذا هو التحدي والروح الكبيرة من وفيرتون رانجل. يبدو الأمور بدأت تتخذ منحى شخصي بين كاتسيلاتسي وفيرتون. كرة في المنتصف، ناكامورا ينقل كرة إلى فايتون، ماتياس مساندة من كاتسيلاتسي، ماتياس يحاول عودة من لي جينكاي، مستمر الكرة وإلى خارج الميدان، تعود من هيوغو غوميش، بايلي رايت بدوره ينقل كرة إلى داتكوفيتش، توني الكرواتي من هناك يسارا إلى البرازيلي أو البرتغالي جيغو كوشتا، عودة للأسترالي مرة أخرى إلى هيوغو غوميش، في الوسط ماتياس يحاول تمريرة بينية ممتازة لكاتسيلاتسي، عرضية خطيرة وكرة، يا لها من خطورة كبيرة جدا في اللقطة الماضية من فايتون وكذلك كاتسيلاتسي. إذن هنا الدخول بالنسبة لرقم 9 باولينيو وكذلك رقم 79 اللاعب ويلسون باهيا، إذن تبديل برازيلي خالص بالنسبة لحسابات المدرب الهونغ كونغي في هذه المباراة لتشيكين. إذن خروج استيفيت سواتشان 16 و23، يغادرون أرضية الميدان، كرة من هنا من جوفاني آكا، يلعب كرة ركنية نحو القائم البعيد، رأسية مرة أخرى أتربك في خارج الميدان بعد ذلك. إذن خطورة كبيرة من فريق نادي لايون سيتي سيلورز في اللقطة الماضية وفي الكرة الماضية، عرضية هنا كادت أن تغالط الحارس الهونغ كونغ تسيكا وينغ ولكن إلى خارج الميدان، كرة إلى ركنية من الطرف الآخر جوفانياك، هو من سينفذ الكرة جوفاني من الطرف الأيسر، جوفانياك يلعب كرة نحو القائم القريب ولكن إبعاد من ماركينيوس، تعود مرة أخرى إلى الخلف جيغو كوشتا، مطاردة من لي جينكاي، ناكامورا يتقدم من الوسط، ناكامورا بينية ممتازة ولكنها قوية، والتسديدة قوية من اللاعب جيغو كوشتا إلى خارج الميدان، يكسبون رمية جانبية، ضغط كبير جدا. إذن لم يدخل اللاعب ويلسون، الآن دخل ويلسون باهيا، إذن رقم 79 ذو 26 سنة القادم من كاس كافل في سنغافورة. كرة تعود من الطرف الأيسر لفريق نادي سيلورز لايون سيتي، عودة في الخلف من داتكوفيتش، واصل إلى بالي رايت، يعيد الكرة إلى فيكتور أزنار، من جديد عالية الكرة، مرة أخرى في الطرف الأيسر، حولت يمينا هنا الكرة ممتازة من بايلي رايت، يلعب عالية البحث عن إلهان أحمد، مقطوع الكرة تعود يسارا لفريق نادي تايبو ولكن تدخل من غوميش، خطأ لصالح غوميش في اللقطة الماضية بالنسبة للبرازيلي غوميش الذي مثل المرخي القطري بين عامي 23 و24 في رحلة قصيرة،
تعود من جديد. تعود في الطرف الأيمن جوميش، والكرة خطأ، ولكن البطاقة نعم يستخدم الإدارة القوية هنا، بطاقة صفراء على من دخل مؤخرا بالنسبة للبرازيلية باولينيو. بطاقة صفراء مباشرة بالنسبة للبرازيلي باولينيو في اللقطة الماضية وفي الكرة الماضية بعد التدخل على مواطنه جوميش. ذو 37 سنة باولينيو الذي فاز بالدوري السنغافوري 3 مرات. كرة من جديد في الطرف الأيمن، تعود مرة أخرى يسارا لدى جوفانياك، إلى الخلف حولت لدى بايلي داتكوفيتش من اليسار، بايلي مرة أخرى يرسلها إلى الأمام، حولت يمينا بعد ذلك إلى كارسلاتس، كارسلاتس يتقدم أوفرتون كارسلاتس، ولكن عودة من اللاعب لوريكو، حماية للكرة، محافظة، وبعد ذلك إلى خارج الميدان، رمية جانبية لفريق لايون سيتي، رمية جانبية لفريق لايون سيتي لدى كارسلاتس، كارسي يحافظ على كرته ولكن الضغط عليه من أوفرتون، راجل الصراع الشخصي هنا يتحول إلى وكرة خطيرة، خطيرة الكرة الماضية، صراع شخصي يتحول إلى صراع كروي في اللقطات الماضية بين كارسيلاتس وفيرتون رانجل. هنا الكرة العرضية من فايتون لاعب القادم من غوادالوب، كرة إلى خارج الميدان، رمية جانبية، لعبة سريعا تصل لفريق تايفو من فرناندو، يلعب كرة أمامية ولكن وصلت سهلة لفيكتور أزنار بالنسبة للحارس البرازيلي. الحارس الذي لديه أصول لبنانية بالنسبة لفيكتور أزنار، كرة ملعوبة إلى الأمام، إلهان أحمد، خطيرة من الهان ولكن خطأ عليه، خطأ عليه في اللقطة الماضية، يقول الحكم كيف تحسب خطأ في اللقطة الماضية، أنا استخدمت كتفي هكذا يقول، كما نشاهد من لغة الجسد بالنسبة للهان أحمد فندي. من جديد نقلت إلى فرناندو يسارا، حولت بعد ذلك وبرتون رانجل أمامي الكرة وتقدم، ولكن بعد ذلك ابتعدت عن ماركينيوس لتصل سهلة لدى فيكتور أزنار، هذا اللاعب وفيرتون رانجل ظهير الأيسر بالنسبة لفريق تايبو. كرة في الوسط، ماتياس محاولة للتهدئة هنا من فريق لايون، كرة ملعوبة عالية ممتازة من إلهان أحمد، وصلت يسارا، التقدم لدى كوشتا ولكن طالت عليه اللقطة الماضية بالنسبة للبرتغالي كوشتا. لعبة الكرة عادت من جديد، واصلت إلى باولينيو في الوسط، تعاد مرة أخرى إلى كاوينك، معالي الكرة من كاوينك من هناك يمينا، بايلي راتي السلام باستباق، الكرة ملعوبة قطرية هنا ممتازة، البحث هنا عن المتقدم إلى باهيا ولكن عودة من كارتلات، يبعد كرة بهذا الشكل اللاعب الجورجي، يبعد الكرة من كارتلات، تعود من جديد إلى أوفرتون رانجل، أوفرتون نقلة إلى الناحية اليسرى، باهيا متسلل في اللقطة الماضية، إذن واليسون باهيا يتسلل بإشارة من الحكم المساعد الثاني لي هو بيونغ، قد تكون نعم في اللقطة الماضية، خصوصا إما شاهدنا اللاعب بايلي رايت
يبدو كأنه يغطي التسلل من الناحية البعيدة. كرة ملعوبة عالية من فيكتور، عادت إلى الوراء من كوشتا، في الخلف فيكتور يلعب كرة عالية في الناحية اليمنى ولكن تعاد مجددا لدى غوميش. هيوكو يتعرض للضغط هنا، هيوكو والسقوط، إذن يطالب بخطأ. واليسون باهيا، يأتي اللاعب البرازيلي الآخر، أول لهون كوكي. فرناندو في اللقطة الماضية، إذن يعتبر أن هناك خطأ، حسبت خطأ لفريق تايبو. المنفذ كالعادة للاعب فرناندو من أقصى اليسار، فرناندو بالكرات العرضية الخطيرة كما شاهدنا، الكرة العرضية الخطيرة التي أرسلها ليوريغو أو لغابرييل سيفيجيني الذي كاد أن يدرك التعادل في بداية هذا الشوط. إذن الدقيقة 70 والتقدم لازال لليون سيتي. فرناندو يلعب كرة نحو القائم البعيد، فرناندو كرة عالية وسهلة إلى خارج الميدان كضربة مرمى للحارس فيكتور أزنار. إذن تعاد الكرة إلى الخلف من فيكتور أزنار، عالي الكرة من تايبو، تايبو الذي يلعب في ملعب مونكوك، هو ليس ملعب خاص بالفريق، كرة ملعوبة عالية، ليس الملعب الرئيسي، أما الملعب الرئيسي هو ملعب نادي أو ملعب بو سبورت جراوند بسعة 3200، أما هذا الملعب بسعة 6200. طبعا ذلك للاشتراطات الآسيوية بالنسبة للملعب ناحية الإضاءة، وهذا الملعب الذي يلبي ذلك، لذلك أغلب المباريات بالنسبة لتايبو تكون في هذا الملعب آسيويا. كرة عالية خطيرة، إبعاد هنا من غوميش، تعود مجددا لوفرتون، وفرتون ينقل كرة ممتازة إلى باهيا، وليسون وليسون، ممتازة الكرة الماضية والكرة المركونة ولكنها بعيدة. وليسون باهيا، نعم استلام وتمويه نموذجي، ولكن بعد ذلك التسديدة لم تكن كذلك. إذن دخول 14 وخروج رقم 3 لأي الفريقين يا ترى؟ هذا التبديل لم يتضح حتى الآن لمن التبديل الماضي. إذن يبدو أنه خرج غوميش بالنسبة لليون سيتي، غوميش هو من ترك أرضية الميدان بالنسبة للمدافع البرازيلي، نعم هو من سيخرج وسيدخل رقم 14 حارث هارون السنغافوري ذو 35 سنة قادم من جهور دار التعظيم الماليزي. إذن هيوغو غوميش يترك أرضية الميدان ويترك المكان لحارث هارون، كرة ملعوبة في الخلف لفريق تايبو، عالي الكرة البحث هنا عن باولينيو، وصلت إلى واليسون باولينيو، كرة خطيرة هنا لا زالت لفريق تايبو، عرضية خطيرة والكرة والإبعاد والتسديدة، يا لها من خطورة لفريق تايبو. الخضر يحاولون في هذه اللحظات، كادوا أن يدركوا التعادل، وصلت لي واليسون يلعب كرة عرضية ماكرة بين قدمي اللاعب كاترات، وبعدت بعد ذلك من كوشتا، عودة من الخلف هنا تسديدة ولكن ضعيفة وبعيدة عن المرمى، كرة منقولة عالية الكرة وصلت إلى فريق تايبو، وفيرتون رانجل يتقدم، وفيرتون من اللاعب فايتون، تمريرة ممتازة، واليسون أو ماركينيوس ينقل كرة هناك يمينة ولكن عودة، والأسبقية هي للاعب كوشتا،
ومر ممتاز جدا من جوفاني آك. جوفاني تدخل أرضي وخطأ يقول الحكم في اللقطة الماضية، خطأ للاعب رقم 20 بالنسبة لفريق تايفو. للاعب وانغ هينسوم المهاجم، تدخل أرضي في اللقطة الماضية. لما بتو أنه تدخل في الكرة، نعم لذلك شاهدنا اعتراض، لمس الكرة أولا على ما بتو من هذه الزاوية على الأقل. جوفاني آدكا، جوفاني في التنفيذ، هذه المواجهة رقم 12 تاريخيا بالمناسبة بين الأندية، أندية هونغ كونغ وأندية سنغافورة. التفوق لأندية هونغ كونغ بستة انتصارات مقابل ثلاثة هزائم وتعادلين، ولكن يبدو أن الفارق سوف يتقلص عن طريق وبطاقة صفراء على التأخير. جوفاني آك ستتقلص حينما يفوز لايون سيتي سيلورز في هذه المباراة. كرة ملعوبة من جوفاني عالية في اليسار، خطيرة ولكن إبعاد من المدافع لي كاهو، إبعاد ممتاز في اللقطة الماضية قبل أن تصل للكرواتي داتكوفيتش. إذن اعتراض على البطاقة الماضية، يقول أنك تسرعت كثيرا يا سيد الحكم. إذن الركنية الثامنة لفريق لايون سيتي، من هناك يسارا لجوفاني آك المتعهد في التنفيذ. جوفاني اللاعب الذي لمع كثيرا في الدرجة الثانية الفرنسية، جوفاني آك يلعب كرة عالية خطيرة ولكن مبعدة من ليوريكو. تعود مشددا ناكامورا، تعود مرتدة سريعة لفريق تايفو من هنا من الناحية اليسرى. التقدم والتدخل الأرضي، يا سلام، تدخل ممتاز في لقطة ممتازة من البرتغالي جوغو كوستا. جوغو كوستا يحصل على خطأ، لا خطأ في اللقطة الماضية. استغراب من فريق نادي لايون سيتي. من هناك يمين حولت الكرة، ممتازة القطرية، عالية الكرة لي واليسون، ولكن العودة والتغطية حاضرة في الكرة الماضية من فريق لايون سيتي. بالنسبة للبديل ناكامورا، تعود من جديد، إذن خطأ لصالح لايون سيتي. لمسة يد احتسبت على الهونغ كونغي فرناندو. إذن أقل من ربع ساعة لنهاية هذا الشوط من الناحية الأصلية. إذن مانسي، دخول اللاعب مانسي، أنتونيو مانسي بالنسبة لفريق لايون سيتي. في اللحظات الماضية اللاعب الذي لعب اليوم صلال القطري، في فترة 2025، كرة إلى خارج الميدان، رمية جانبية لصالح فريق تايفو. كرة ملعوبة، ضربة حرة غير مباشرة في الطرف الأيسر عالية الكرة ولكن بعيدة عن باولينيو. تعود من جديد لفريق لايون سيتي في الطرف الأيسر، محاولة معادة لدى الأسترالي بايلي، وبعد ذلك مقطوعة تدخل أرضي وصلت هنا من واليسون، نقلت يسارا لكاهو، ممتاز الكرة، محاولة في أقصى اليسار، تقدم من هينسوم، واليسون مساندة من هينسوم، كرة ملعوبة عرضية ولكن مبعدة بسهولة من جوفاني آك. تعود مرة أخرى وفيرتون، ضغط هنا من اللاعب أنتونيو مانسي، ذو 31 سنة من مثل نانت، وكرة من هنا من أقصى اليسار، نانت واسيك بوشكاش هناك في المجر. كرة إلى تسلل في اللقطة الماضية، أو خرجت الكرة كركلة مرمى كما يشير المساعد الثاني.
الكوري لي هو بيونغ، كرة عالية في أقصى اليسار مساعدة من فريق تايبو، عالية الكرة رأسية من جديد، إبعاد من داتكوفيتش، ممتاز الكرة من كوشتا، ولكن عودة وتغطية حاضرة من الكابيتانو غابرييل سيفيديني في المنتصف لفرناندو، عالي الكرة بمحاذاة التماس البعيد ولكن لا أحد هناك، وبالتالي تصل إلى فيكتور أزنار. كرة لدى فيكتور أزنار، إذن أزنار يحتفظ بكرته، يعيدها في الأرض مرة أخرى، عالية الكرة ممتازة، البحث عن أنتونيو مانسي من جديد، مانسي يحصل على كرته ممتازة في الناحية البعيدة، محاولة مستمرة تعود خذوهات مع كوشتا، مانسي يبحث عن التسديد ولكن عودة دفاعية من فريق تايبو، التقدم من ليكاهو، ليكاهو يلعبها قطرية ولكن بعيدة على ما يبدو، بعيدة عن باولينيو، إذا صافرة، يبدو هناك تبديل أيضا أو تبديل مزدوج لفريق تايبو، يدخل كل من اللاعب رقم 25 موريلو وكذلك رقم 8 اللاعب ناندو فيلدير، فريق البرازيلي نعم إن صح التعبير بالنسبة لفريق ناتي تايبو، مستعمرة برازيلية، ثمانية لاعبين في تشكيلة المدرب هيتشانغ، وهنا العرضية ولكن بعد ذلك العودة، تعود من جديد وبعدت لفريق نادي تايبو، التقدم هنا من أقصى اليسار، وبرتون رانجيل وبرتون وكذلك جوفاني آغ مطالبة بخطأ، لا قرار في اللقطة الماضية، تعود من جديد مستمرة، تنقل وسطا لدى داتكوفيتش بحوزة فريق سيلورز، جوفاني آغ الذي عاد للوراء للمهام الدفاعية أكثر على عكس الشوط الأول، كرة واصلة إلى ناكامورا، نقلة في اليسار إلى كوشتا، ممتاز الكرة بينية واصلت إلى رامسيلار، بارت رامسيلار الهولندي يحاول كوشتا عرضية ولكنها سهلة لدى الحارس تيكا وينك، كرة محولة طويلة على أوفرتون أو على واليسون البرازيلي، هذا هو الحارس الدولي لمنتخب هونغ كونغ بالنسبة لتسيكا وينغ، كرة ملعوبة عالية إلى خطأ لصالح تايبو في الكرة الماضية، هذا هو اللاعب الوسط ووهين سوم، كرة إلى ضربة حرة، ضربة حرة مباشرة لدى فرناندو بالقدم اليسرى هذه المرة، فرناندو من أقصى اليسار يريد لعب كرة على ما يبدو خلف الدفاع، كرة ملعوبة قصيرة ولكن عادت من جديد واصلة لفريق تايبو، لا زالت مع واليسون، واليسون يحاول ولكن عودة من كاتسيلاتسي، كاتسيلاتسي يبعد كرة إلى الخلف مرة أخرى، تعود لفرناندو، فرناندو في مكان ممتاز، فرناندو يبحث عن تسديدة وتمريرة، بل تمريرة نعم نحو القائد غابرييل سيفيديني، إذا تفاهم كبير بين سيفيديني وفرناندو، دائما ما نرى الكرات ترسل إلى سيفيديني الذي يذهب في الحالة الهجومية دائما في الكرات العرضية، هذا هو المدرب الهونغ كونغ لي تشيكين ذو 58 سنة، كرة ملعوبة من جديد في الوسط، محاولة هنا من أوفرتون، أوفرتون رانجل يحافظ على كرته، يحمي كرته، ضغط عليه
من أنطونيو مانسي وبرتون راجل. قتال على الكرة الماضية تعود من جديد. كرة محاولة من واليسون في الميدان، لا زالت منقولة هنا في المنتصف ليسوم، ولكن تدخل الأرض من ناكامورا. ناكامورا يقولها أمام إلى كاتزلات، ممتاز الكرة والتمريرات أنطونيو مانسي. أنطونيو مانسي، مانسي يعيد الكرة في الوسط. جوفاني أك حولها يسارا بالنسبة لي جوغو كوشتا. جوغو كوشتا أمامي الكرة، وصل في الطرف الأيسر جوغو، عرضية الكرة ولكن وصلت سهلة، إبعاد لا زالت الخطورة مستمرة. كاتسيلات، كاتسيلات ينقل الكرة أمامي، ناكامورا عرضية لا زالت بحوزة لايون، ولكن إبعاد بعد ذلك من اللاعب ليوريغو. إذن آخر خمس دقائق تقريبا في اللحظات المقبلة من هذا اللقاء. إذن تقدم سنغافوري عبر لايون سيتي سيلورز. حولت لدى داتكوفيتش من جديد لدى بايلي، بايلي رايت في أقصى اليمين هنا لدى حارث هارون، ولكن بعد ذلك العودة من الحارس سيكاوينك. يلعبها قصيرة، تقدم ليوريغو، نقلة إلى اليسار، واليسون، واليسون يحاول، واليسون في المنتصف، ليوريغو المدافع يتقدم، محاولة للعودة هنا بالكثافة العددية للفريق الهونكونغي. نقلت يمينا ليكاهو، بعد ذلك العودة في المنتصف، كرة أمامية حولت هنا في أقصى اليسار، واليسون استلام ممتاز هنا في أقصى اليسار مرة أخرى، يحاول يدخل إلى العمق، محاولة من واليسون بينية خطيرة إلى الأمام نحو باولينيو، تسديدة، انسلال ممتاز جدا من باولينيو في اللقطة الماضية، ولكن تسديدة يسارية ذهبت في الشباك الجانبية. إذا تبديل هنا من فريق سيلورز، تبديل رابع، يدخل رقم 18 رايان ستيوارت السنغافوري ذو 26 سنة. إذن دخول لرايان ستيوارت القادم من باتوم يونايتد التايلندي، أو مثل بعد ذلك ألبريكس نيكاتا الياباني قبل أن يصل إلى لايون سيتي. انفاز مع بكأس سنغافورة مع تامبينز في عام 2019. إذن خروج كارتزاتزا، كاتسيلاتزا يترك أرضية الميدان بدلا من الظهير ستيوارتس، مركز بمركز. كرة ملعوبة في الطرف الأيمن، ممتازة إلى باولينيو، يحاول التسديدة ولكن تصد وإبعاد بعد ذلك من اللاعب بايلي. يسدد من خارج منطقة الجزاء بالنسبة للبرازيلي باولينيو في اللقطة الماضية ذو 37 سنة. كرة ملعوبة من هناك، ستلعب من وكرة خطيرة وإبعاد بالقبضتين، إبعاد من فيكتور أزمار، مستمرة هناك لدى فرناندو في الطرف الأيمن في آخر اللحظات. ملعوبة عالية الكرة ولكنها بعيدة عن الجميع لتصل سهلة لدى فيكتور أزمار. ركلة مرمى لفريق لايون سيتي سيلورز. أزنار وهبي، يلعب عالية إلى المنتصف، الكرة وصلت لي سيبتيني في الطرف الأيسر. كوشتا، جوكو يعود إلى جوفاني، الكرة ممتازة إلى أنطونيو مانسي، أنطونيو يحاول ولكن الكثافة غير موجودة، ينقلها يسارا، كرة لصالحي رامسيلار، بارت رامسيلار الهولندي يسدد ولكن البلوك حاضر أيضا من ليكاهو. تعود مجددا لداتكوفيتش في اليسار، رامسيلار إلى جوفاني آك، محاولة إضافة ثاني الأهداف بالنسبة لفريق لايون سيتي في الوسط، وصلت إلى حارث هارون، حارث مرة أخرى. أصوات

0: أهلا وسهلا بكم مشاهدين موعد جديد مع متعتي وإثارتي البطولات الأوروبية. سالزبورغ النمساوية يستضيف ميلان الإيطالي من بطولة الدوري الأوروبي. وفي مواجهة أخرى من دوري المؤتمر الأوروبي، كبس الفنلندي يستضيف طرابزون سبورت تركي، والعيون كلها مع نجم طرابزون ومصر محمد صلاح. تأتيكم هذه المواجهة في تمام الساعة 8:15 بتوقيت مكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس، أسعد الله مساكم بكل خير، ونرحب بكم في تغطيتنا المستمرة لأكبر الأحداث الرياضية والكروية. وأهلا بكم في الاستديو التحليلي الخاص من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. قبل التفاصيل اسمحوا لي أرحب في نجوم هذا الاستديو محلي قنوات بين سبورتس هيثم فاروق. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: خير مشاري، أهلا بك وأهلا بالزملاء وأهلا بالسادة المشاهدين.
0: جمال العمري أهلا وسهلا.
2: خير مشاري،
0: حياك الله. ربي العفو، أهلا وسهلا، مساء الخير.
3: مساك الله بالخير،
0: حياكم الله. نحن على موعد مشاهدينا الكرام في هذه الأمسية من مواجهات كبيرة منتظرة من بطولة الدوري الأوروبي. كما تشاهدون بإمكانكم متابعة جميع هذه المواجهات من الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي، تأتيكم بتوقيت واحد ضمن التغطية المستمرة والاستثنائية لقنوات بين سبورتس المختلفة. كما نذكركم في مواجهات أخرى في بطولة أوروبية أخرى تنطلق اليوم، دوري المؤتمر الأوروبي، بإمكانكم متابعة جميع هذه المواجهات، تأتيكم بتوقيت واحد ضمن التغطية الاستثنائية والمستمرة لقنوات بين سبورتس المختلفة. أهلا بكم من جديد. مواجهة سالزبورغ النمساوي مع ميلان الإيطالي. جمال، ميلان من أجل تعويض خسارة أولى أمام بنفيكا والانتصار خارج الديار.
2: طبيعة الحال ما ميلان مجبر على التأكيد وعلى تعويض الخسارة مع ضد بنفيكا في مباراة الأولى. مباراة راح تكون يعني خلينا نعطوها عنوان خبرة ميلان وحيوية سالزبورغ، مباراة ما راح تكون سهلة. إن شاء الله نشوف مباراة حلوة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ربيع، مواجهة لميلان من أجل هذه كثير من الإيجابيات لميلان من أجل الانتصار وعودة لسكة الانتصارات، خصوصا أنه خاسر وخصوصا أن ميلان بإرث وتاريخ كبير.
4: ونتمنى أن تكون في إيجابيات، لكن حتى على مستوى التشكيل الأساسي نشاهد بأنه تقريبا 7 تغييرات، 4 لاعبين أساسيين، وهو يقوم بعمل التدوير ومطالب بتحقيق نتيجة انتصار، خاصة بعد خسرته في المباراة الأخيرة والتعادل الأخير كذلك على مستوى الدوري أمام فريق ساسولو. وبالتالي الأكيد هو في وضعية غير جيدة، لكن يقوم بعملية المدورة على مستوى دي المسابقة. لا أدري، هو قناعة مدرب، سوف نرى إذا ما كانت ستنجح أم لا، خاصة أمام فريق شرس اللي هو ريد بول سالزبورغ.
0: إذن هذه المواجهة تأتيكم، سالزبورغ النمساوي أمام ميلان الإيطالي. أنا تفائلت، وسؤالي الربيع الكابتن هيثم، من أجل تاريخ كبير لميلان، ميلان الذي قدم نفسه سابقا بأجمل صورة ممكنة بتحقيق دوري أبطال أوروبا، اليوم في بطولة أقل لتاريخه، لكن نبقى متفائلين.
1: أكيد أقول الزمان يرجع زمان، لأن الحقيقة الأندية الإيطالية عاملة عروض غير جيدة خصوصا في الشامبيونز ليج. شفنا بالأمس يعني الأندية الإيطالية في الشامبيونز ليج لعبت 8 مباريات حتى الآن، لا يوجد إلا انتصار وحيد فقط هو لفريق كومو الأسبوع قبل الماضي، وإنتر خسر ماتشين، نابولي خسر ماتشين، روما تعادل ماتش وخسر ماتش، كومو فاز مباراة وخسر مباراة، وفي الأوروبا ليج يوفي كسب وميلان خسر. رغم أن الأندية الإيطالية هي ثالث الأندية على مستوى أوروبا من حيث التتويج بالبطولات بعد الأندية الإسبانية والأندية الإنجليزية، فنتمنى عودة الكرة الإيطالية مرة أخرى إلى بريقها. ويمكن أداء المنتخب الإيطالي في فترة التصفيات دوري الأمم الأوروبية ادانا بريق من الأمل رغم خسارته من بلجيكا، ولكن أداء أمام تركيا وأداء أمام فرنسا في سان دوني، نتمنى عودة الكرة الإيطالية مرة أخرى إلى سابق عهدها.
0: نتمنى عودة ميلان وجميع الأندية الكبيرة في مختلف الدوريات الأوروبية في مثل هذه البطولات الأوروبية. تغطيتنا مستمرة في هذا الاستديو من بطولة سيئة دوري أوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: يا الربع شو الجدول؟
1: أخلص الكواك أول وبنشوف.
2: هدي هدي
3: أحباك تخلص الكواك.

0: نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر، أجيال تشهد ملحمة أسطورية، مسرحها الكامب نو، شعارها الكلاسيكو. الأحد 25 من أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس.
1: نذكركم مشاهدي متابعين سبورتس في مواجهة كبيرة منتظرة في هذه الأمسية، تأتيكم سلتافيجو الإسباني يستضيف يوفنتوس الإيطالي في تمام 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة من بطولة الدوري الأوروبي. نعود مرة أخرى إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي كوبس الفنلندي أمام طرابزون سبور التركي، مواجهة أولى في انطلاقة هذه البطولة، وجود نجم عربي، نجم طرابزون محمد صلاح في عشب صناعي، وهو من لم يشارك مع منتخب مصر أمام جنوب السودان بنفس العذر. رأيك هيثم؟
2: كمش في السياسة أنا مش
1: ولا أنا
2: لا، هو الملاعب الصناعي في أوروبا غير أفريقيا لا، أكيد يعلم الجميع أن في خلاف بين محمد صلاح والجهاز الفني لما تم تغييره في مباراة أنجولا، عشان كده هو اعتذر عن مباراة جنوب السودان ولم يسافر، لأن صلاح لعب قبل كده مباراة على عشب صناعي في أفريقيا، ولكن كانت مباراة مصرية، يعني لعب سيراليون في تصفيات كأس العالم لما كنا محتاجين الانتصار، ما لعبش موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا. ليه؟ لأن مصر كانت تأهلت بالفعل إلى أمم أفريقيا في المغرب، ما كناش محتاجين هذه المباراة. إنما مباراة أنجولا أكيد بعد ما كابتن حسام حسن غيره كان في زعل، كان في غضب، عشان كده هو ما سافرش إلى جنوب السودان. إنما النهارده مباراة مهمة أمام فريق الفنلندي، وفريق طرابزون ماشي بشكل رائع جدا في الدوري التركي في الفترة الأخيرة، وعنده مباريات مهمة في الفترة المقبلة، وخامس الدوري التركي وفارق 3 نقاط بينه وبين المتصدر. صلاح هداف الدوري التركي بنصيب 7 أهداف، مباراة مهمة جدا. على فكرة هم كانوا في أوروبا ليج وتحولوا للكونفرنس من خلال هزيمته أمام فريق برينس فاروش المغربي. نفس الشيء بالنسبة لكوبس، كوبس بطل الدوري الفنلندي، لعب تشامبيونز ليج وخسر أمام صباح، وبعدين لعب أوروبا ليج وخسر أمام فريق روماني، وهو يلعب في الكونفرنس، عشان كده متوقعين نشوف مباراة مميزة.
1: تغطيتنا مستمرة مشاهدينا الكرام في هذا الاستديو من بطولة سيئة دوري أوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، لكن بعد فاصل قصيرة.

الدوري الفرنسي ستراسبورغ باريس سان جيرمان

0: نذكركم مشاهدين متابعين بين سبورتس في المواجهة الكبيرة منتظرة كلاسيكو الأرض كلاسيكو الدوري الإسباني، برشلونة يستضيف ريال مدريد، تأتيكم في 25 من الشهر الحالي شهر أكتوبر في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن تغطية استثنائية وحصرية عبر قنوات بين سبورتس. روبن أوميريم أمام تحدي ومواجهة فنية تكتيكية
1: بكل تأكيد، نتكلم على الخمس مباريات الأخيرة، فوز وحيد أمام ليتشي بثلاثية، وبالتالي نتكلم على حصيلة غير جيدة بالنسبة للمدرب، كذلك على مستوى تدبيره في هذه المسابقة بالذات، خاصة وأنه يلعب مع ريد بول زالزبورغ فريق شرس يريد الاستحواذ، لديه أسلوب مميز سوف يعاني من خلال إذا ما أثرت هذه التغييرات، خاصة في مسابقة يجب أن تكون نقرة فعل جيدة معناها أنه يحقق انتصار.
0: نتابع دخول اللاعبين.

0: جمال سالزبورغ من أجل انتصار ثاني وميلا من أجل التعويض.
1: تكلمنا كثير على ميلا لكن ما ننساش سالزبورغ لفريق عنيد جدا يتميز بالضغط والحيوية. مباراة راح تكون يعني تجمع بين الخبرة والشباب، الخبرة الأوروبية والحماس الموجود عند فريق سالزبورغ. وقعنا راح نشاهد مباراة.
0: شكرا هيثم فرب، شكرا جمال العامري، شكرا ربيع العفوي. نتوجه بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة أحداث ومجريات الشوط أول من مواجهة سالزبورغ النمساوي وميلان الإيطالي. بتعليق الزميل حبيب الدراجي مع التذكير بإمكانكم متابعة جميع هذه المواجهات ضمن التغطية المستمرة والاستثنائية لقناة بين سبورتس المختلفة. حفيظ مساء الخير، تفضل لك الكلمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساكم بكل خير، مرحبا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا. نحن هنا في ريد بول ارينا ستاديوم هنالك في مدينه سالزبورغ، مجريات مباراه الجوله الثانيه من مسابقه الدوري الاوروبي بين ريد بول سالزبورغ النمساوي واي سي ميلانو الايطالي. ميلان من اجل تعويض خسارته على ميدانه امام بنفيكا في الجوله الاولى ب 2-0، وسالزبورغ من اجل تاكيد فوزه في مباراته الاولى امام ليفسكي صوفيا خارج قواعده بهدف مقابل صفر في مباراه يديرها الحكم الروماني هوراسيو فيسنيك. يحضر اليوم الميلان بتشكيله مغايره لما عاهدناه وعاهد عشاق الميلان في الدوري في حضور جماهيري فوق 30,000 متفرج. الميلان اليوم بمايك مينيون في حراسة المرمى، بثلاثة في وسط الدفاع دوينتر توموري وبارلوفيتش، في الرواق الأيمن هوتشينسون، في الرواق الأيسر بارتيساغي، رابيو وياشاري في وسط الميدان، لوفتيشيك على الجهة اليمنى، سيسي على الجهة اليسرى، وكاماردا رأس الحربة أبو 18 ربيعا يشارك في أول مباراة أوروبية له، الولد الصغير الذي يلعب رفقة الحج سيسي الإيطالي آخر لعمره 19 سنة في الجهة اليسرى. في الجهة المقابلة نادي سالزبورغ أمام جماهيره وعشاقه يلعب بزاويتشسكي في حراسة المرمى على الصورة، مورغاليا الجهة اليمنى، شميت على الجهة اليسرى، بوما وزابارنسكي في وسط الدفاع، مازوريك في وسط الميدان رفقة باري وكيتانو، في الجهة اليمنى بايدو، في الجهة اليسرى ليشتروم الدنماركي، ورأس الحربة في الخط الأمامي تاباكوفيتش المهاجم البوسني اللاعب السابق لنادي هوفنهايم صاحب هدفين في الدوري وصاحب الهدف الفوز في مباراة الأولى لنادي سالزبورغ أمام ليفسكي صوفيا. طبعا فريق الميلان بلباسه المخطط الأسود والأحمر على يمين الشاشة، وفريق سالزبورغ المتميز العام اللي فات وهذا العام، الفريقان لم يخسرا لحد الآن في دوري هذا الموسم. 6 مباريات الميلان تعادل في 3 وفاز في 3، 8 مباريات بالنسبة لسالزبورغ فاز ب5 وتعادل ب3. نادي الميلان يحتل المركز الخامس ب 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن الرائد الإنتر واللاتسيو، ونادي سالزبورغ يحتل المركز الثاني ب 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن رائد الترتيب وأولى الكرة، وأول صافرة لحكم المباراة وأول خطأ لعناصر نادي الميلان في الوسط الميدان بعد هذا التدخل من قبل اللاعب ماغالا. رجعت الكرة من هنا على جهة اليسرى، الكرة البعيدة عن طريق رابيو استرجعت سهلة مباشرة للحارس سافيتشسكي، هذا هو المدرب داني رول الألماني مدرب نادي سالزبورغ منذ يوليو 2026. هذه مباراة رقم 16 مع فريق سالزبورغ، بينما روبن أموريم البرتغالي المدرب السابق لنادي مانشستر يونايتد هو اللي درب نادي ميلان أيضا منذ يوليو 2026. هذه ثامن مباراة يلعبها مع فريق، خسر مباراة واحدة في الدوري الأوروبي في الجولة الأولى أمام بنفيكا. انطلق من هنالك على الجهة اليمنى لصالح عناصر الميلان والسيسي في محاولة للتمرير والمرور، ويرجع في وسط الميدان لوفتشيك، ترجع له السيسي مرة ثانية يبحث عن الكرة في الرجل، أرجع للخلف هوتشينسون يلعبها مع توموري، من هنا موجود بابلوفيتش لاعب السربي اللي سبق له واللعب في نادي سالزبورغ لمدة موسمين، ثم كرة لبارتيساغلي أحد من أبناء الأكاديمية وأيضا 20 سنة في عمره، هذا صاحب الرقم 33، هذا وأمورين اللي تعب العشاق المانشستر يونايتد وتعبنا كثير معه. هذه اليوم يحدث تغييرات كثير على التشكيلة، خلت الجزء كبير من وسائل الإعلام الميلانية والإيطالية تنتقده على خياراته، والفريق خسر مباراته الأولى، هو على أعتاب الجولة الثانية من مسابقة الدور الأوروبي لهذا الموسم. ضغط لعناصر الفريق النمساوي، البحث من هنالك تغطية دفاعية عن طريق بابلوفيتش، ترسل بعيدة ورجعت هنا من قبل اللاعب بوما، اللاعب التوغولي في الخط الخلفي لدفاع نادي سالزبورغ. في الخلف زافيتشسكي مع باري، من هنا على الجهة اليمنى بوما، أرتوغول يلعبها مباشرة في اتجاه بايدو، لم يتمكن منها، استرجعت إيطاليا في الجهة اليسرى من هنا بواسطة اللاعب هوتشينسون. رابيو بارتيساغلي بعد منه هجمة لصرع عناصر نادي سالزبورغ، من هنالك على الجهة اليسرى خطيرة الكرة، هذه محاولة المرور رائعة التغطية من هنالك بواسطة دوينتر البلجيكي الذي تمكن من صد هذه الكرة. بروعة ويلعبها مع بابلوفيتش، بارتيساغلي، شوف الضغط العالي من جانب لاعبي نادي سالزبورغ على حامل الكرة. سيسي ضاعت منه، راحت عناصر نادي سالزبورغ في وسط الميدان، كيتانو، ما زال الكرة نمساوية والكرة تروح تماس كيتانو، مازوريك وباري، ثلاثي وسط ميدان فريق سالزبورغ والكرة تروح تماس لبارتيساغلي. ما زال الضغط من جانب لاعبي فريق سالزبورغ على الميلانيين، هنا يصفر خطأ حكم المباراة لصالح نادي سالزبورغ النمساوي بعد مرور خمس دقائق لعب على انطلاقة الشوط الأول 0-0. هذا أبو بكر باري الجامبي الذي استفاد من خطأ هنا بعد هذا الارتقاء من كاماردا. لصالح عناصر نادي سالزبورغ من هنا بواسطة لينشتروم، كرة مرفوعة عالية ومينيون يتمكن منها بسهولة. كرة من هنالك جوينتير، توموري، أوتشينسون، الاستناد على كاماردا، راحت في وسط الميدان من هنالك مع ياشاري سويسري، من هنا بافلوفيتش، كرة ضاعت مجددا والهربة في هجمة معاكسة، هي صعبة لصالح عناصر نادي سالزبورغ. من هنالك بواسطة اللاعب باري حاول يمر، ما زال عنده كرة الآن، باري وتوموري، ما زالت الكرة أو من بايدو، باري الآن، حكم يخلي اللعب، لوفتوش تشيك يسترجع الكرة وينطلق، راع الإنجليزي لوفتوش تشيك يستند على كاماردا ولوفتوش تشيك وخطأ آخر، حكم صفر 5 أو 6 مرات منذ بداية هذا الشوط الأول. احتكاكات بين اللاعبين، هذا بوما اللاعب الطوغولي في خط وسط دفاع نادي سالزبورغ، 23 سنة مسجل هدف في الدوري. كرة من هنا بابلوفيتش، من عند جوينتير، هي شريف الوسط، بابلوفيتش مرة ثانية، كما قلت لعب سابق لنادي سالزبورغ، لعب لموسمين. مينيو، من هنالك في كايو توموري، بابلوفيتش، وين يا بابلوفيتش؟ كرة أرضية والتغطية الدفاعية هنا من أمام اللاعب الحج سيسي، ورجعت للخلف من عند مورغالا لحارسو زافيتشسكي، من هنالك زابارينسكي في الوسط، باري لحارسو زافيتشسكي، يرسل كرة بعيدا الأمام، تغطية دفاعية على مرتين من قبل الثنائي جوينتير وتوموري، راحت من هنالك على الجهة اليمنى لصالح هوتشينسون وعناصر نادي الميلان. هي شاري في وسط الميدان. بافلوفيتش. هي شاري على الجهة اليمنى من هنالك دوينتير. محاولة المرور من هوتشينسون. لاعب الإنجليزي الصغير 22 سنة عمري هوتشينسون. بافلوفيتش من هنا في وسط الميدان. رابيو بافلوفيتش. بارتيزاغلي. بافلوفيتش مرة ثانية. دوينتير والتوموري. يشاري كرة بعيدة على الجهة اليسرى الانطلاقة من قبل بارتيزاغلي. يلحق الكرة هذه بارتيزاغلي والتوزيع على القائم الأول. رائعة كرة بارتيزاغلي لأدريان رابيو بيمناه. كرة مرت على يمين زافيتشسكي. لعبة كانت رائعة هنا من قبل بارتيزاغلي. قد يكون الهدف الأول للميلان بعد هذه اللعبة. وبيوجه رجله اليمنى رابيو ضرب الكرة في زميله. شوف ضربت في زميله. يا يا يا يا يا يا ضربت في قلب هجومه كماردا. كرة من هنالك لزابارينسكي. يتلعب الكرة بعيدة. الكرة هذه تغطية دفاعية من قبل دوينتير وكذلك فيكايو توموري. بارتيزاغلي. كرة في الرجل الحجو سيسي. بارتيزاغلي. بافلوفيتش في الوسط. يشاري على الجهة اليمنى من هنالك دوينتير. ممتاز الكرة هذه. البحث عن سيسي. ضاعت الكرة والهربة في هجمة معاكسة. هاي صعبة وخطيرة. طب ياكوفيتش لسرعة. بعيد الكرة هذه. تسديدة من قبل الأيبايدو. 20 سنة في عمر ويدمون البايدو. هذا هو المدرب العنيد. كان عنيد مع مانشستر يونايتد وعنيد مع الصحافة الإنجليزية واليوم عنيد مع الصحافة الإيطالية. مع أن الأمر يتعلق بالميلان وما أدراك ما الميلان. نقول لهم بأنه ما يعجبكم الحال لما يجيكم مدرب صغير يعلمكم كيف تلعبوا الكرة. لا يا بني لا يا بني. ميلان 7 ألقاب دوري أبطال أوروبا و19 لقب دوري و واحد من أعرق وأقدم وأقوى وأفضل أقوى لا اليوم لا والأندية في أوروبا. كرة بينية نمساوية من هنا على الجهة اليمنى. مورغاليا يلعبها في الوسط. كرة ممتازة لمازوريك السويسري. مازوريك يلعبها من هنالك في اتجاه لايباري. يغير على الجهة اليسرى. يلحق عليها شميت وكذلك لينشتوم. تروح الكرة لبايدو على الجهة اليسرى. بايدو عرضية بعيدة. يا بايدو بعيدة بعيدة تماما. هذه الكرة راحت في التماس لعناصر نادي الميلان بعد مرور 10 دقائق لعب التعادل 0-0 سالزبورغ الميلان.

نمساوية الكرة، محاولة الدخول عن طريق مازوريك، لعبة ممتازة، هاي كرة صعبة لصالح الياباني. أوه كيتانو الياباني، حكم يقول خطأ للميلان.

الياباني حب يغلط حكم المباراة هنا في الكرة من أمام دوينتير. صفر الحكم خطأ للبلجيكي دوينتير. ميلانية الكرة لوفتوس تشيك لم يلحق من هنالك على جهتي اليمنى تروح في الوسط. العودة سريعة للنمساويين. هاي كرة صعبة انطلاقة عن طريق اللاعب الفاجو سيسي سيسي سيسي سيسي ملعوبة بشكل رائع العرضية سيسي. والحارس جاز الكرة هذه من الفاجو سيسي 19 سنة في عمره. حليب مازال في أنفه سيسي ولو أنه في كرة القدم كرة هذا الزمن 19 و18 و17 ليس لاعب شاب ولا صغير. هو رجل أولا يمارس كرة. تلقى من هنالك تغطية دفاعية ممتازة من فيكايو توموري من أمام اللاعب بايدو. يرسلها بعيدا الأمام لقلب هجومه كاماردا. استرجعت النمساوية. أبو بكر باري القنبي في الوسط يلعب من هنالك على الجهة اليسرى زابرانسكي. تبدو لي مباراة مفتوحة على أهداف كثيرة نشهدها اليوم. وانطلق من وسط الميدان رابيو كرة صعبة لصالح الميلان ويشاري على الجهة اليمنى من هنالك رابيو خطيرة. هوتشينسون يرجع لرابيو لهوتشينسون. أول جول لهوتشينسون. عالية كرة هوتشينسون بعيدة تماما فوق المرمى. اللعبة من عمري هوتشينسون 22 عاما. كرة بيسرى عالية فوق مرمى الحارس زافيتشيتسكي. اتوقع أننا نشاهد أهداف اليوم.

يا شاري، مودريتش موجود في كرسي الاحتياط اليوم. بابلوفيتش، بارتيساغي، رجعت للخلف من قبل اللاعب أردون يا شاري، لاعب السويسري، وصلها من هنالك ناحية دوينتر. توموري، دوينتر، شوف كيف طالعين شوية قراب من بعضهم البعض اللاعبين النمساويين. كرة بعيدة من هنا، ممتازة على الجهة اليسرى في اتجاه بارتيساغي. بارتيساغي يو يو يو يو يو يو يو رائع، رائع من بارتيساغي بحثا عن كاماردا. هوتشينسون استلم من هنالك، هوتشينسون رجع للخلف لرابيو. رابيو مازال، رابيو محتفظ بالكرة من امام توموري، لعبها لهوتشينسون. هوتشينسون توموري، توموري في الوسط مع ياشاري، ياشاري هوتشينسون، هوتشينسون كرة ملعوبة من هنالك على الجهة اليمنى، ملعوبة رائعة راسية. جول، جاء الجول. سيسي الفجر، سيسي يهز شباك نادي سالزبورغ في الربع ساعة الأول من عمر المباراة. هوتشينسون الفنان من هنالك على الجهة اليمنى، التوزيعة برجله اليمنى، الفجر سيسي خرج لهم في القائمة الثانية وضربها بالرأس، مسجلا أول أهداف المباراة وأول أهداف الميلان في مسابقة الدوري الأوروبي لهذا الموسم. من هنالك هوتشينسون، لم يكن هناك وضعية تسلل. هوتشينسون، لا مش متسلل. هوتشينسون والتوزيع الرائعة، والفاجو سيسي بالرأس يهز شباك زابيتشسكي مسجلا الهدف الأول للميلان، 1-0. رائع هوتشينسون، رائع هوتشينسون، يساري وتوزيعته باليمنى كانت في منتهى الروعة. أول هدف أوروبي للفاجو سيسي في مشواره الكروي مع الميلان. لا جول، واحد صفر للميلان بعد ربع ساعة لعب من عمر المباراة. كرة بعيدة للأمام، استرجعت من جانب لاعبي الميلان في الخلف. هاي كرة صعبة وانطلاقة خطيرة، خطيرة. هوتشينسون، بروعة ينقذ الموقف المدافع بوما أمام هوتشينسون، كاد يسجل الهدف الثاني. هاي اللعبة وهاي الهربة وهاي الانطلاقة، الاستناد على كاماردا، رجعها من هنالك مرة ثانية، كاد يسجل الهدف الثاني للميلان. ثم كاد هوتشينسون بيسراه لولا الصد من الحارس كيفن بوما الذي أخرجها في الركنية لصالح الميلان من هنالك. هوتشينسون، ركنية للميلان. هوتشينسون، هوتشينسون، هوتشينسون قائم أول، ضربة أولى، الدفاع خرجها، ما زالت في صراع هواء الكرة هذه، استرجعت من كاماردا، لعب على الجهة اليسرى هنا في اتجاه بارتيساغي وكذلك الفاجو سيسي. سامحوني، منذ حين قلت بأن كاماردا يشارك لأول مرة في مباراة أوروبية، لا، كان شارك وعمره 16 سنة و 226 يوم قبل سنتين، كان لعب ضد كلوب بروج، وكان أصغر لاعب إيطالي يشارك في مسابقة أوروبية، وسجل آنذاك هدف في السانسيرو، لكن الفار رفضه. هذا أول أهداف، أول هدف له أوروبي، مش أول مشاركة، هي أول هدف أوروبي، لم يسجل بعد. الفاجو هو اللي سجل أول هدف أوروبي في انتظار كاماردا حتى يسجل أول هدف أوروبي. هوتشينسون، الخطورة من هنالك على الجهة اليمنى، هوتشينسون في المراوغة، ما زال هوتشينسون يحاول يمر، عد بشميت من هنالك على الجهة اليسرى. هوتشينسون من إنجليزي من أمام السويسري، كرة ملعوبة إيطالية من هنا عن طريق الفاجو سيسي.

الدين، بالإضافة إلى أنه أصغر لاعب إيطالي شارك في مباراة أوروبية، كان أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري كلاعب في الدوري الإيطالي، عمره 15 سنة و260 يوم، لعب هذا في فيورنتينا في نوفمبر 2023، يعني قبل سنة 3 سنوات من الآن. راح معار لنادي ليتشي ثم رجع لفريق الميلان. كرة إيطالية، توموري في وسط الميدان، لوفتوشيك يشاري لوفتوشيك توموري ودو إنتر، من هنا بابلوفيتش دو إنتر مرة ثانية، كرة في الرجل، لوفتوشيك ضاعت الكرة، هرب من هنالك عن طريق تاباكوفيتش لعبت الكرة وثم الانطلاقة من هنا عن طريق بارتشتاغي، يلعب مباشرة ناحية الفاجو سيسي، مسجل الهدف الأول للميلان والوحيد حتى الآن بعد 20 دقيقة لعب. سيسي في وسط الميدان مع يشاري معه لوفتوشيك، ترجع للخلف، يريد أن يتسيد المباراة فريق الميلان. ما زالت إيطاليا الكرة، سيسي لم يتمكن، كيتانو يسترجعها، يلعبها في وسط الميدان من هنالك مع باري يرجع لقلب دفاعه، بوما من هنالك زابارينسكي لحارسو، هذاري رجعت مرة ثانية من عند باري لحارسو، ترسل بعيد الكرة هذه للأمام لصالح عناصر نادي سالزبورغ والقائد طباكوفيتش، لعبت على الجهة اليسرى، بايدو خطأ، صفر الحكم لطباكوفيتش بعد الهربة من بايدو، وأول بطاقة صفراء ليو تشيمسون بعد هذه العرقلة، عمر ليو تشيمسون بطاقة صفراء أولى في المباراة لعناصر الميلان. والله ما كنت متعمد، حبي يتجنبه لكن وقع في المحظور. شوف أنا لا ما كنت متعمد، كرة نمساوية ضاعت مجددا، البحث عن هوتشينسون، استرجعت من هنالك عن طريق فيكايو توموري، يرسلها بعيدة تماما والتغطية من زابارينسكي، بوما من هنا يا زابارينسكي، توصلوا بوما طقولي 23 سنة في عمره، مورغاليا حاولت المرور من هنا عن طريق اللاعب لينشتروم، الكرة تروح في التماس

نمساوي الكرة، بايدو ومع الرجل اليسرى يحاول يمر من أمام توموري، بايدو مضطر يرجع للخلف، لعبها مع مازوريك، وقلب دفاعه زابارينسكي، بوما، مورغارا، كيتانو، مورغارا في الوسط مع باري، باري من هنا للينشتروم، حاول يدخل لينشتروم، رجع لباري، ترجع للخلف، بوما يخلي الكرة هنا لينشتروم على الجهة اليمنى، يلحق عليها ورائعة، جول. الكرة خرجت، لعبة والأروع من لينشتروم، وتاباكوفيتش عدل، ولكن الحكم المساعد رفع الراية معلنا بأن الكرة خرجت ضربة مرمى. دعونا نشوفها. أوه، خرجت بستين كيلومتر. مش عارف من جانب الستين ومن جاتني الكيلومتر، على الأقل ستين سنتيمتر. والوصف بالكيلومتر هو تعبير مجازي على أن الكرة خرجت بمسافة، يعني ما فيها شك. بابلوفيتش، كرة بعيدة للأمام، البحث عن كاماردا، تروح الكرة تماس للنمساويين، يقول الحكم، ولصالحي المدافع مورغاليا، بوما، زابارينسكي، على الجهة اليسرى شميت لزابارينسكي، بوما، كرة في الرجل، محاولة إخراجها ولكن تخرج ببطء من جانب اللاعبين النمساويين. 24 دقيقة لعب مرت لحد الآن، 1-0 للميلان، مطالب بتعويض خسارته أمام بنفيكا في الجولة الأولى. باري باري باري باري مازال باري باري والرايح باري مازال من أمام يشاري، لعب على الجهة اليسرى من هنالك مع شميت، كيتانو ومازوريك لصالة عناصر سالزبورغ، على الجهة اليسرى من هنالك يطلبها بايدو، توصلوا بايدو، يرجع للخلف بايدو مع شميت لصالة عناصر سالزبورغ، تسديدة أرضية زاحفة مليحة، الكرة مرت سلامات وخرجت ضربة مرمى لصالح الحارس مايك مينيو. مازوريك 19 سنة في عمره، مازوريك هذا كذلك لاعب بولندي، نعم هو مازوريك. لصالحي توموري، لعب سابق لتشيلسي، لوفتوس تشيك لعب سابق لتشيلسي، عندهم علاقة الميلان مع تشيلسي مليحة زمان مش من اليوم.

انطلاقة ميلانية من هنا على جهة اليسرى عن طريق المدافع بارتيساغي في الخلف يلعب مع الرابيو لوصلت من هنالك لهوتشينسون. هوتشينسون من امام المدافع شميت. هوتشينسون هوتشينسون عرضيه وبري. يا سلام عليك يا هوتشينسون، يا سلام يا سلام على هوتشينسون. لعبه بيني هنا مازوريك مرجع للخلف من امام لوفتشيك يلعب مع شميت في الخلف زابرنسكي باري في الوسط. زابرنسكي من امام كاماردا ومن امام يشاري تلعب من هنا يضغط الفاجوسيسي توصل على الجهة اليمنى في اتجاه اللاعب لينشتروم ورجعت للخلف تماما للحارس الفرنسي مايك مينيو. يطلبها بارتيساغي ملعوبة بعيدة الكرة هذه. بارتيساغي يضغط كذا التضييع استرجعت نمساوية تلعب في الوسط مع الياباني كيتانو. كيتانو لقلب هجومه تاباكوفيتش كيتانو لبايدو على الجهة اليسرى. بايدو توموري تفوق بروعة يخرج بالكرة توموري لعبها من هنا ضاعت مجددا لصالح الفريق. رايح الكرة هذه خلف المدافعين ورايح مينيو يتمكن من الخروج أمام هاريس تاباكوفيتش البوسني يستلم هذه الكرة ويلعبها. يا هوتشينسون رائع جدا. هذو اليساريين الذين يلعبون على الجهة اليمنى لاعبو الرواق عادة خطيرين، سواء كان لاعب رواق أو لاعب في الجهة اليمنى وهو يساري خطير، لاعب في الجهة اليسرى وهو يميني. اللي يلعب على الجهة اليمنى يساري أخطر من اللي يلعب على الجهة اليسرى اليميني. أهل اليميني وأهل الشمال. كرة ملعوبة ليس هناك وضع التسلل خطير. الكرة هذه عن طريق كاماردا. اخطأ كاماردا هنا من امام المدافع كيفن بوما. حكم ماذا قال؟ مساعد لم يرفع الراية. الحكم صفر خطأ ضد فرانشيسكو كاماردا. لا ما في تسلل. نمسوي الكرة لفترة قصيرة استرجعت من يشاري. لوفتشيك لم يقدر لعبت الكرة من هنا عن طريق باري ومعها الفاجي سيسي يخطئ أمام الجامبي باري. نقترب من الدقيقة 30 ما زال التفوق 1-0 للميلان. بايدو على الجهة اليسرى يدخل في العمق يضيعها. ضيع كرة كثير عناصر نادي سالزبورغ. وتشينسون كرة ممتازة من هنالك لك. لا يا كاماردا يهرب. كاماردا تدخل قوي جدا من بوما هنا من أمام كاماردا. ما زال يقاوم ثلاث لاعبين أمامه. الحكم خلى اللعب واسترجعت نمساوية الكرة بصعوبة. شفت كرة وتشينسون كم كانت رائعة. واو باري في الوسط من هنا الكرة في اتجاه مورغاليا. بوما زابرانسكي شميت بعاد اللاعبين النمساويين عن بعضهم البعض. وصلت من هنا ناحية مورغاليا للقائد تاباكوفيتش. ممتازة ملعوبة من هنا على الجهة اليمنى في اتجاه اللاعب لينشتروم وتغطية دفاعية رائعة ثم ترجع ميلانية. رجعت من هنا دوينتير. ماذا تفعل دوينتير؟ ماذا تفعل انت كذلك يا بافلوفيتش؟ بافلوفيتش يخرج بالكرة. بافلوفيتش يستفيد من خطأ

دخلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمر الشوط الأول. شوطة كيتانو الياباني يعود بعد هذا الاحتكاك بالمدافع بابلوفيتش. اللعب لم يتوقف إلا الآن، فيش وقت ضايع. بابلوفيتش أرمي عليك، يلعب من هنا بارتساغي. ضاعت مجددا الكرة من الإيطاليين الفاجي سيسي، والتغطية من بوما لحارسو كريستيان زافيتشيفسكي. على الجهة اليسرى زابارنسكي، زابارنسكي لشميت، شميت والكرة البعيدة لقلب هجومه تباركوفيتش. الحكم يخلي اللعبة تسترجع في الوسط عن طريق أردون ياشاري. أم رابيو ياشاري، رابيو غير تماما من هناك للخطير أوتشينسون، استلمها ويدخل أوتشينسون. رابيو دخل، أوتشينسون رابيو مرة ثانية. في منتهى الروعة دي اللعبة من رابيو في القائم الثاني لبارتيساغي. سيسي يضيف الهدف الثاني للميلان، هدفان مقابل صفر، واحد في الدقيقة 15 والثاني في الدقيقة 32. الفاجو سيسي يسجل ثاني أهداف الميلان هنا في سالزبورغ أمام نادي سالزبورغ النمساوي. كرة ملعوبة بشكل ولا أروع من هنالك من أدريان رابيو. لولو شوف شوف شوف اللعبة، شوف في منتهى الروعة. خرج بارتيساغي، خرج بارتيساغي وحده، وبارتيساغي خرج الفاجو سيسي أيضا وجه لوجه أمام الحارس بيسرى، حطها في شباك تقريبا فارغة، مسجلا ثاني أهداف الميلان. 2-0 للميلان أمام سالزبورغ بالهدوء وبالرزانة وبالرتابة ومن دون جهد كبير وبدقة وبروعة. كذلك الميلان متفوق بهدفين مقابل صفر. عارف كيف يسير المباراة منذ بدايتها ويواجه الضغط العالي اللي كان يحاول فرضه عناصر نادي سالزبورغ، وبعدين خرجوا بفضل سرعة سيسي من هنا من هنا، وأوتشينسون من هنالك على الجهة اليمنى، وتحركات كاماردا. كل هؤلاء لاعبين صغار بين 18 و20 سنة. كرة في الخلف من بوما، باري زابارينسكي يخرج بالكرة، زابارينسكي يواصل، زابارينسكي يرميها على الجهة اليسرى من هنالك في اتجاه بايدو، رجعت في الوسط مازوريك. بوما ما زلت عن رأيي بأننا نشاهد أهداف كثيرة اليوم. الياباني كيتانو يرجع لبوما، كرة بعيدة من بوما من هنالك على الجهة اليسرى، البحث عن لينشتروم. لوفتوس تشيك ضيعتها يا لوفتوس، حاول يسترجعها هنا من أمام الياباني كيتانو. الكرة خرجت، فاتوا أدريان رابيو. حسب أنه أدريان رابيو هذا عجز أو زعيم يلعب في وسط أولاد صغار، هو اللي كان ولد صغير في باريس سان جيرمان وحتى في الميلان لما جاء. تحسوا بأنه كي يلعب دوري فرنسي عنده قدرات ممتازة جدا، لكن تحسوا بأنه هو زعيمهم اليوم في وسط الميدان. ماينو بارتيساغي، وين يا بارتيساغي مع قلب هجومه كاماردا. كاماردا رقبها، الفاجو سيسي لم يقدر، استرجعت ميلانية مرة ثانية. سيسي يرجع للخلف، بابلوفيتش يلعبها مع ياشاري. دي وينتر البلجيكي يخرج ويخرج، لاعب سابق في نادي جينوا الإيطالي. ياشاري، بابلوفيتش ياشاري في الوسط، كرة ممتازة. أدريان رابيو يرجع لياشاري مرة ثانية. خلوا اللاعبين النمساويين يرجعوا يتراجعوا للخلف، ثقة كبيرة، استحواذ على الكرة رائع. رابيو انطلق، رابيو من هنالك ناحية هوتشينسون، كل ما يستلمها يكون الخطر. هوتشينسون ما زال عنده كرة الآن. هوتشينسون يلعبها من هنالك للوفتوش تشيك أو دوموري. لوفتوش تشيك ما تسلل. وضعية التسلل من الإنجليزي من هنالك، ولا عاملين ثنائي رائع من هنالك هوتشينسون ولوفتوش تشيك. حتى تمور يعني الثلاثي هذا، تمور الجهة اليمنى وتشينسون الجهة اليمنى ولوفتوس تشيك يروح من هنالك على الجهة اليمنى.
هدفان مقابل صفر من إمضاء نفس اللاعب الفاجو سيسي. هاي الاسترجاعنا من دوينتير ترجع له مرة ثانية، يرجع للخلف بابلوفيتش، لوفتوشتشيك، توموري، يشاري، مشيوا الكرة مليح اللاعبين الميلانيين. بافلوفيتش ضيعتها والهربة نمساوية من هنالك عن طريق تاباكوفيتش. تاباكوفيتش تاباكوفيتش ما زالت الخطورة لصالح بايدو عند الجيري اليسرى. بايدو يحاول يدخل، بايدو ما زال يلعب بيني أنا مع الياباني كيتانو. كيتانو والتوزيع كرته لم تمر ويلحق عليها من هنالك يا سيسي استفيد من ضربة مرمى بعد ما استحوذ على هذه الكرة. 37 دقيقة لعب مرت، الميلان يحقق المهم في هذا الشوط الأول من المباراة متفوق على سالزبورغ بهدفين مقابل صفر.

كرة من هنالك على الجهة اليمنى استرجعت من جانب لاعبي فريق سالزبورغ. تسترجع من لوفتوس تشيك يلعبها لهوتشينسون. هوتشينسون عند الكرة الآن يرجع في الوسط للنشيط يشاري السويسري أدريان رابيو. هوتشينسون دخل يرجع رابيو من هنا في اتجاه يشاري لعبها مع مدافع بارتساغي والانطلاقة من قبل سيسي. التغطية الدفاعية كانت رائعة من بوما. سيسي رجل المباراة في هذا الشوط الأول. سيسي سبحان الله العظيم ابن عائلة مهاجرة فقيرة وبسيطة جدا من أصول غينية. أبوه هاجر إلى إيطاليا كان عامل مصنع وأمه عاملة في فندق. يوم كرة القدم غيرت حياة ابنهم الفاجو وغيرت حياة العائلة كلها. سبحان الرزاق كيف يكتب التوفيق. اللهم لك الحمد. الضعف والفقر والتراجع والتخلف ليس تحصيل حاصل بالنسبة للإنسان والمؤسسات والأمم. تسعى تجد، وهذه عينة مثل العشرات بل المئات من العينات من أمثال الفاجو سيسي. حتى نبقى في الرياضة، من أمثال الفاجو سيسي اللي شقوا طريقهم بعد معاناة كبيرة مع حياته مع الزمن ومع الدنيا. وبعدين الموهبة صنعت الفارق، وبعدين وجد من استثمر في هذه الموهبة، وبعدين تمكن من تحقيق حلمه ومبتغاه. كرة مسوية في الخلف، باري تلعب على الجهة اليسرى من هنالك مع شميت. هاي الكرة من قبل اللاعب مازوراك وضاعت وانطلق لصالح عناصر الميلان. هوتشينسون على جهة اليمنى يزيد في السرعة. راح هوتشينسون، راح يا شميت. البطاقة الصفراء لدومينيك شميت السويسري اللاعب السابق لنادي بازل. لم يجد سبيل آخر لإيقاف هوتشينسون إلا المسك بهكذا الشكل. مع ذلك والله ما حب يطلق الكرة. واحدة من فوائد المداورة لمدرب أمورين هي اكتشاف هوتشينسون هذا اللي حظي بالفرصة الذي حظي بالفرصة وصار الآن اليوم نشوف فيها مبدع ومتميز. كرة في الخلف، مايك مينيو مرتاح في هذا الشوط الأول من عمر المباراة. على الجهة اليسرى الانطلاقة من بابلوفيتش. بابلوفيتش لبارتيساغلي. بارتيساغلي قلب هجومه كاماردا. الحكم يصفر له خطأ، لا يصفر ضده خطأ. لصالح كيفن بوما. فالنتين زابرينسكي على الجهة اليسرى. مازوريك زابرينسكي مرة ثانية. لم يقدر فريق سالزبورغ على اختراق دفاع الميلان وعلى الوصول لمرمى مينيو. مرة ثانية مازوريك ينطلق، راح سويسري. مازوريك يوصل أو البولندي عفوا، والحكم يصفر له خطأ.

0: ثلاث دقائق قاطرة نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول، 2-0 للميلان. ما زلنا سنشاهد أهداف أخرى توقع ذلك. مازوراك كرة نمساوية، كل اللاعبين الإيطاليين أو كل لاعبي الفريق الإيطالي في منطقتهم، يعني مش كلهم إيطاليين. شميت في المخالفة، القائمة الأول، دفاع صدها وصلت من هنا على جهتها اليسرى، الانطلاقة من قبل بارتيساكي، زيد في السرعة، ما زال عنده كرة الآن. لا، هذا بافلوفيتش، بافلوفيتش يرجع للخلف لبارتيساكي الفاجو سيسي لرابيو دوينتير من هنالك، رابيو المنظم، رابيو المؤثر، رابيو الممرر. بعيد الكرة هذه وراح التماس، تمريرة الهدف الثاني في اتجاه بارتيساكي، ومن بارتيساكي لالفاجو سيسي تدرس صراحة. باري يستفيد من خطأ من أمام الفاجو سيسي لصالح عناصر الفريق النمساوي، الحكم يقول المخالفة تنفذ من مكان وقوعها في الجهة اليمنى البعيدة. باري مرة أخرى يلعب من هنالك مع زابرانسكي. الميلان هذا يجب أن يعود يوما ويزهي الأيام تاع دوري أبطال أوروبا مثل ما كانت جماهيره زاهية وفرحانة أيام زمان. فرق الإيطالية بسبب أزمات مالية متكررة لمختلف الأندية ونقص المواهب الإيطالية، لذلك نشوف عديد من لاعبين الأجانب في الدوري الإيطالي خلى الكرة تدخل في أزمة، زائد نتائج المنتخب الذي لم يتأهل إلى المونديال مرتين متتاليتين، كل هذا أثر على منظومة كروية عامة. قبل ما نتكلم على نادي وعن لاعبين ومدربين، نتكلم عن منظومة فشلت في السنوات القليلة الماضية. كرة ملعوبة في العمق، تغطية دفاعية من هنالك من دوينتير، دوينتير لوفتوشيك، استرجع الكرة بقوة لوفتوشيك، وصلت من هنالك لطباكوفيتش، طباكوفيتش، طباكوفيتش يلحق عليه بايدو، يلحقها بايدو والتموري، خلى الكرة راح التماس. يا بايدو، يا بايدو سلامتك. إدموند بايدو 20 سنة في عمره، وكذلك سلامتك، سلامتك. لعب 2-0 للميلان أمام سالزبورغ في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي لهذا الموسم. رجعت للخلف الكرة هذه في اتجاه شميت وحارسو زافيتشكي، زابارانسكي، باري في الوسط، سرعان ما تضيع لهم عناصر سالزبورغ لأنه اللاعبين تاع الميلان واقفين مليح. كم يحتسب كم؟ دقيقة، دقيقة. نعم، نمساوي الكرة في الوسط، تروح من هنالك من مازوراك، مازوراك لباري، باري في الوسط لقلب دفاع، لقلب هجوم طباكوفيتش، باري مرة ثانية يلعبها لزابارينسكي، يوصلها من هنالك على الجهة اليسرى لشميت، شميت معه أوتشينسون، يرجع للخلف لباري، باري من هنا بوما، يلا يا باري يلعبها من هنا، ضاعت الكرة من قبل اللاعب لينشتروم ولكنه استفاد من تماس. ميلان تكتيكيا كان مليح صراحة، يعني أموريم كل ما ننتقدوه لكن شجاع في خياراته، أحيانا خيارات مجنونة خاصة لما كان مع المان يونايتد، وبعدين عنيد في خياراته، لكن يبقى مدرب متميز. يعني لا يمكن الحديث عن مدرب كبير، تتكلم على مدرب مختلف ومتميز. نهاية الشوط بتفوق الميلان على ريد بول سالزبورغ بهدفين مقابل صفر من إمضاء الفاجو سيسي 16 سنة على الصورة. عادوا ألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام.
1: شكرا حبيب الدراجي. إذن ميلان ينتصر خارج الديار في شوط أول من بطولة الدوري الأوروبي أمام سالزبورغ بهدفين بنتيجة مستحقة كما تابعناها في هذا الشوط من الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي. أهلا وسهلا بكم من جديد. ميلان يتقدم في شوط أول خارج الديار أمام سالزبورغ النمساوي. تغطيتنا وحديثنا مستمر في هذا الاستوديو من بطولة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. ابقوا معنا.

0: نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر، أجيال تشهد ملحمة أسطورية، مسرحها الكامب نو، شعارها الكلاسيكو. الأحد 25 من أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس.
1: نذكركم مشاهدي متابعين سبورتس في عروض الموسم، وفر حتى 35% خصم زائد جهاز بي ان مجانا مدة أطول، خصم أكبر كلما طال اشتراكك زاد توفيرك. رمز العرض لهذا العرض عرض الموسم أوفرز 26، أو قم بزيارة موقعنا bn.com/season-offers. أهلا بكم، تغطيتنا مستمرة. ميلان ينتصر في شوط أول أمام سالسبورغ، كما تابعنا معكم مشاهدينا الكرام انتصار بنتيجة مستحقة لميلان الذي ذكرنا في ميلان السابق بهذه النتيجة كما شاهدنا.
2: تفوق منطقي ومستحق للميلان، خاصة بتفعيل رواقين سواء من الجهة اليمنى عن طريق لاعب أتكينسون أو عن طريق الجهة اليسرى عن طريق بارتزاغي الذي لم يتوانى ولا لحظة في عملية المساندة. وأعتقد بأن هذا الثنائي كان وراء الهدفين اللي سجلهم المهاجم سيسي الفاجو، وأعتقد بأنه كما قلت استحق هذا التفوق. والديناميكية اللي كانت حاضرة في الجهة اليمنى، هنا أتكينسون سوف يقوم بعملية الواحد اثنين مع اللاعب راديو. أتكينسون العرضية كانت جيدة ودقيقة، ويستغل الفراغ الذي كان بين المدافعين اللاعب الفاجو سيسي. هنا في الدقيقة 15 سوف تقريبا نشاهد نفس الشيء على مستوى الجهة اليمنى، هنا أتكينسون يتفنن عملية التمرير للاعب رابيو عرضية جميلة بارزاغي الذي لم يتوانى ولا لحظة في طلب الكرة في دار المدافعين، يقوم بتحضير الكرة للاعب سيسي الذي يسجل ثنائي.
1: إذا ميلان ينتصر في الشوط بنفس النتيجة، ليون متقدم في الشوط الأول أمام كريستال بالاس. جمال،
3: طبيعة الحال في الدقيقة الثامنة بوليس يحقق الهدف الأول لليون. ليون ماشي صح السنة هذه، مستوى تصاعدي، طوليسو صار هو الحجر الأساس. شوفوا هنا الهدف الثاني في دقيقة تقريبا في نهاية معنية الشوط الأول من أونياما ناكامورا اللي كان قام بعمل جيد في الجهة اليسرى، وبعد ليون يعزز التقدم. مباراة حلوة ليون في الشوط الأول.
1: بنفس النتيجة النجم محمد صلاح يتألق بصناعة هدف وتسجيل آخر من افتتاح بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
4: هو صلاح دائما يتألق على العشب الصناعي. يعني هدف أول في الدقيقة الثالثة، تمريرة محمد صلاح للنيجيري أوناتشو، تمريرة رائعة ضرب بيها خط الدفاع كله وما فيهاش أي تسلل. وللأسف الراجل ده بعد ما سجل هدف أصيب وخرج. بص وان تاتش،
1: ممكن الباص يعني صعب عليه يعني. تقبل كيفية الباص،
4: أول لمسة لصلاح في المباراة حاجة جميلة جدا. وفي مناسبة كمان، ما هو النهاردة قائد الفريق، هو اللي لابس شارط القيادة. وبعدين بعد كده صلاح بيسجل الهدف الثاني في الدقيقة 44 عشان يصبح صلاح أحد القلائل على مستوى العالم اللي سجل في الشامبيونز ليج وفي الأوروبا ليج وفي الكونفرنس. لا أتذكر لاعب سجل في الثلاث بطولات حتى من لعبة كبار، لأن لعبة كبار صعب إنهم يلعبوا كونفرنس.
1: نعم. ولكن نفس ما شاء الله نفس النتيجة عليه. محمد صلاح دائما متألق. موناكو أمام سيسكا صوفيا متقدم بنتيجة هدفين للعشي.
4: موناكو عامل عروض ممتازة هذا الموسم مع فيليب لوين مدير الفني البرازيلي. هدف أول للاعب باريس برونر اللاعب الألماني، تمنيت اللاعب الدومبو. الكلام ده كان في دقيقة الثالثة من بداية المباراة. ثم باريس برونر الألماني اللي سجل الهدف الأول بيصنع الهدف الثاني لأنسو فاتي. أنسو فاتي نجم برشلونة السابق يعود ويسجل هدف النهاردة عشان يتفوق فريق الإمارة الفرنسية بنتيجة 2-0 على فريق البلغاري في عقل.
1: من هذا الانتصار نعود مرة أخرى معكم مشاهدينا الكرام إلى تقدم مستحق بنتيجة ميلان سالسبورغ في شوط أول بهدفين مستحقين لعمل فني جمال شاهدنا لميلان من خلال شكل خطورة واستقل فرصتين من هجمتين ترجموا إلى أهداف الشوط الأول.
3: طبيعة الحال ميلان يتفوق، نشوف أنه تفوقوا أكثر بالخبرة، يعني عارفوا كيف يسيروا المباراة. الفريق النمساوي يتخلي يعني بضغط عالي وميلان سيروا المباراة شوي شوي. شوف أنه حين نشوف الآن شوف الأهداف، نشوف أنه الجناح هذا هو اللي عمل كل شيء، تمريرة حلوة، سيسي سجل هدف الأول بعد ما طلعوا من جسم المباراة وصاروا يطلعوا من ضغط سالزبورغ بسهولة. شوف أنه الميلان يلعب خبرة أوروبية وتحس أنه في خبرة أوروبية، ونشوف أنه في نوعا ما تهور في الضغط، خلينا نقوله من نادي النمساوي. ميلان عرف كيف يسير المباراة 2-0، توزيعة حلوة من الجناح، سيسي كان فعال في الشوط الأول، هذا سجل هدفين، حتى رابيو هو اللي صار يقود العمليات الهجومية يعني تشوفه في البوكس تو بوكس يطلع كتير. شوف أنه ميلان لعب شوط أول جيد.
1: ربيع، ذكرت أن ميلان لا يمر بفترة مميزة في ملاحظات في بداية الموسم، لكن الرد في شوط أول النتيجة مميز
2: مع سبع تغييرات طبيعة الحال. 4 لاعبين هم الأساسيين فقط الذين يشاركون في هذه المباراة، وبالتالي الأكيد بأنه كما قلت نجاح كبير للمدرب الذي يحبذ دائما على أن هذه المسابقة يقوم بعملية التغييرات، إعطاء ممكن مساحة لبعض اللاعبين الاحتياطيين على أساس تكون لديهم دقائق لعب أوفر. لكن النجاح التكتيكي بالنسبة لي أموريم هو على مستوى بناء الهجمة بتثبيت الثلاثي بافلوفيتش دي وينتر وتوموري، ثم بارتيزاكي الظهير الأيسر الذي يصبح كجناح في المساندة الهجومية، وسيسي الذي يتوغل إلى العمق. هذا ما مكنه على أنه دائما يكون في محطة إن صح التعبير، ويكون قريب من المرمى ويقوم بتسجيل الهدف. وأتكينسون صراحة أفضل لاعب في هذا الشوط، أكثر ديناميكية في الواحد ضد واحد، في المراوغات، في التمريرات، والأكيد بأنه كان في رأي الشخصي أفضل لاعب في هذا الشوط على الأقل.
1: نعم، تغطيتنا مستمرة في هذا الاستوديو من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. النجم محمد صلاح كتب التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي دوري الأبطال، واليوم يكتب التاريخ في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

0: مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. بايرن ميونخ، أرسنال، الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس واحد.
1: يا ربع شو الجدول؟
2: أخلص الكراك أول وبنشوف.
3: هدي هدي
4: أتحداك تخلص الكراك.
3: Ha ha ha!

0: نذكركم مشاهدينا الكرام في قمة هذه الأمسية الكروية من بطولة الدوري الأوروبي، سيلتا فيغو يستضيف يوفنتوس، تأتيكم هذه المواجهة المنتظرة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم من جديد. 10 مساهمات تهديفية في آخر 6 مواجهات للنجم محمد صلاح اليوم في صناعة وتسجيل هدف، تدل على إمكانيات هذا النجم واستمراريته كذلك.
1: طبعا الحقيقة صلاح بيسطر تاريخ غير طبيعي، عامل دعاية ممتازة لمصر وللعرب. أنا شفت علم مصر في المدرجات مش مع جماهير ترابزونسبور، شفتها مع جماهير فنلندية، أو ممكن يكون أحد المصريين أو العرب مقيم في فنلندا وداخل المباراة عشان صلاح، ولكن دقيقة التالتة هو ما لمسش الكرة، أول لمسة تاتش، في فيجن، في رؤية، في إحساس بالمكان، ولعبها لوناتشو بشكل رائع جدا، ضرب بيه مصيدة تسلل وخلى الراجل انفراد هو والجول، وقدر يسجل منه الهدف الأول. أيضا صنع أكتر من فرصة خطيرة، فريق الفنلندي مركزين على صلاح، ولكن رغم كده هو قدر يتحرك. الهدف ده على فكرة صعب جدا، لأن الكرة بتنط مع أرض ناشفة على نجيلة صناعي، هو أخد على عيبها زي ما بيقولوا، يعني هي لو على الأرض وهيعملها
0: سجل نفسه مع ليفربول.
1: اه صح، بس الكرة على الأرض، إنما هي بالطب كده مع أي لاعب تاني ممكن ديتلي في المدرج يعني، إنما مع مهارة صلاح العالية مع سنس اللي عنده لعبها بشكل رائع جدا،
0: يعني كان صراحة يتغلب مع العشب الصناعي والطبيعي.
1: طبيعي. والحقيقة توماس رايس المدرب الألماني من ساعة ما جه الفريق عامل مباريات ممتازة، لأنه كسب 3 مباريات حتى الآن، ماتشين في الدوري وماتش في الكونفرنس حتى الآن، ولم تهتز شباكه حتى الآن، هو أقوى خط دفاع في الدوري.
0: جمال في شوط ثاني ميلان يستمر بنفس الاسلوب نفس النهج
2: من اجل ان يستمر بهذا الظهور، ما دام الامور مشت معهم في الشوط الاول اكيد راح يحاولوا يستمروا، اكيد راح يندفع الفريق النمساوي، ونتوقع ان ميلان راح يسير المباراه بخبره.
0: ربيع، ماذا تتوقع في الشوط الثاني من كلا الفريقين من اجل ان يعود سالزبورغ من اجل ان يستمر بهذا الافضليه وهذه النتيجه ميلان في الشوط الثاني؟
3: اذا استمر تصرف لاعبي بهذه الطريقه، خاصه اللاعب تباكوفيتش الذي دائما ما يكون بطيء على مستوى اتخاذ القرار، ليست هناك سرعة تماما في الثلث الأخير بالنسبة لسالزبورغ، ومع بعض التغييرات اللي من خلالها ممكن لاعبي الميلان سوف يقوم المدرب بالزجبيم، سواء تعلق الأمر ببوليسيتش، بمودريتش، وكذلك تشيكوينزي، وخاصة غونزالو راموس راس الحربة.
0: نشوف مودريتش في الشوط الثاني
3: ممكن ربما نستمتع بلمساته.
0: من لا يستمتع فيه لوكا مودريتش. شكرا ربيع، شكرا جمال، شكرا هيثم، نعود مرة أخرى بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة أحداث ومجريات الشوط الثاني من هذه المواجهة سالزبورغ وميلان، مع تذكير بإمكانكم متابعة جميع هذه المواجهات تأتيكم بتوقيت واحد ضمن التغذية المستمرة لقنوات بين سبورتس المختلفة. حفيظ لك الكلمة من جديد.
4: برا يعني

مجددا نرحب بكم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا الى ريد بول ارينا ستاديوم هنالك في النمسا، مجريات الشوط الثاني من مباراه سالزبورغ امام الميلان 2-0 بفضل هذا الولد الايطالي الفاجو سيسي 19 سنه، مسجل هدفي الميلان خلال الشوط الاول من عمر المباراه في الدقيقتين 15 و32 من دون تغيير يبدو لي على مستوى التشكيلتين. الميلان بمايك مينيوم في حراسه المرمى، دوينتير مع بافلوفيتش وتوموري ثلاثي وسط الارتكاز في الدفاع، بارتوساغي على الجهة اليسرى، أوتشينسون على الجهة اليمنى، ياشاري ورابيو في وسط الميدان، سيسي الجهة اليسرى رفقة لوفتوشيك وكاماردا. في الجهة المقابلة الفريق النمساوي سالزبورغ دخل الشوط الأول بزافيتشسكي في حراسة المرمى، مورغاليا الجهة اليمنى، شميت على الجهة اليسرى، زابارينسكي مع بوما ثنائي وسط الدفاع، مازوريك وباري وكيتانو ثلاثي وسط الميدان، بايدو على الجهة اليسرى، لينشتروم على الجهة اليمنى، وتاباكوفيتش القائد رأس الحربة في الخط الأمامي لتشكيلة نادي سالزبورغ الذي لم يجد ضالته، ليس لأنه فريق تعيس ولكن لأن الميلان كان أفضل في الشوط الثاني من عمر المباراة هذه، الشوط الأول من عمر المباراة. يلا زلت لسان حتى في الشوط الثاني راح يكون أفضل. كرة لصالح رابيو، خطأ يصفر حكم المباراة، ارتكبه الجامبي أبو بكر باري. دوينتير بابلوفيتش، ذكر بأن روبن أموريم البرتغالي هو اللي درب نادي الميلان منذ يوليو 2026، ومنذ يوليو 2026 الألماني دانيال رول يدرب نادي سالزبورغ. كرة بعيدة من هنالك من لوفتوشيك على الجهة اليسرى، يلحق عليها المدافع بيرتاساكي، يدخل وحده، مازال عرضية لرابيو، رابيو يو يو يو يو يو يو يو يو. تسديدة بين أحضان الحارس، كرة رابيو دائما المدافع بارتيساغي يصنع فارق ويضيف الكثافة العددية للعبة الهجومية لعناصر الميلان من هنالك على الجهة اليسرى. كرة نمساوية عن طريق تاباكوفيتش، يعاني أمام دوينتير وأمام توموري وبابلوفيتش، لصالح باري في وسط الميدان. هذا لما يكمل المباراة تاباكوفيتش ما راح ينام بالليل، لأنه كل جسده سيؤلمه من شدة الضربات والتدخلات ومن شدة التعب اللي ينال منه من خلال مواجهة ثلاثي وسط دفاع نادي الميلان. كرة في الخلف، بوما، من هنا زابارينسكي، شميت قريب منه، شميت يرجع لمازوريك، مازوريك مازوريك مازوريك، مازال هاي الكرة يلعبها من هنا على جهة اليسرى في اتجاه اللاعب بايدو، بايدو بايدو والتوزيع، أوه الرأسية الخطورة مازال من هنالك على جهة اليمنى لصالح عناصر نادي سالزبورغ. مرة سلامات هذه الكرة، من يوم كان مرتاح في الشوط الأول صراحة، بعدين يسير المباراة بالشكل الذي يريد، الرجل حاط يديه في جيبه كأنه شايف المباراة من قبل وكأنه ضامنها. كثير من المدربين البرتغاليين يحبوا يكونوا مثل مورينيو في ال يكونوا متميزين. أوه لو لو الآخر سبيشيال وان، وآخرين حبوا يكونوا سبيشيال 2 سبيشيال 3 سبيشيال 4. لوفتوشيك انطلق من هنالك، لوفتوشيك يلعب على الجهة اليسرى مع هاتريك يا سيسي، تمريرة أخرى من هنالك من أدريان رابيو، سيسي طيارة، سيسي صاروخ، سيسي سريع جدا، يلحق الكرة، يجري تقريبا أكثر من الكرة. في كرة القدم دائما نقول بأن الكرة تجري أكثر وأسرع من أي لاعب مهما كان، ولكن سيسي سبق الكرة. شوف من انطلق سيسي، شوف سيسي، شوف سيسي، سيسي سيسي متسلل متسلل، متسلل لأنك أسرع من الكرة وأسرع من الهواء. سيسي وضعية التسلل هنا
بعد الكرة من رابيو وهاتريك. أم ماذا هنالك؟ ما تفرح كثير، ما تفرح كثير يا سيسي، خيرها في غيرها، لأنك كنت متسلم. وضعية التسلل أعتقد بأنها واضحة من سيسي. الله كنت حابب يسجل هاتريك وسوبر هاتريك. وشوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف هاي بينو بين بينو بين، هذه لازم لها المسطرة والقلم ويا رب، لأنه لازم نشوف الوضعية مع انطلاقة مع التمريرة على طول. مشكوك في أمر offside or not، I think it's offside. أعتقد متسلل يا سيسي، متسلل يا سيسي. 19 سنة، إيطالي من أصول غينية، عائلة مهاجرة كما قلت، هجرت في ظروف صعبة. قولوا لا لا لسه خذ وقت، لأنه يعني حساسة الوضعية، وضعية شائكة شوية، شائكة شوية. كنت تتحدث على أمورين حسب الهدف، اكتسب الهدف. نعم 3-0 للميلان، 3-0 لإل فاجو سيسي، اللاعب الإيطالي الواعد الذي سجل هاتريك اليوم. كنت نتكلم على أمورين وانقلت خلصت كلامي على أمورين، ما صح. قلت لهم حابين المدربين البرتغاليين، واحد حاب يكون سبيشيال 2 سبيشيال 3 سبيشيال 4. عادين كثروا المدربين المتميزين في البرتغال اللي دربوا في أندية مختلفة خارج البرتغال. لا لا لا لا لا لا, لا رائع. والروعة ما ننسى كانت أيضا من أدريان رابيو في التوغل والتمرير في اتجاه السيسي الذي يسجل ثالث أهدافه في هذه المباراة وثالث أهداف الميلان. 3-0 للميلان بعد ما خسرت 2-0 أمام بنفيكا في الجولة الأولى هنالك في السنسير. مازيرك حاول يمر، مازيرك من أمام لوفتشيك يلعب لي باري، باري في الوسط، مازالهم داخلين لاعبين تاع الميلان. رجعت للخلف زابارينسكي، كرة بعيدة من زافيتسكي للأمام لقلب الهجوم تاباكوفيتش، ضيعتها، استرجعت من الصغير يشاري، ضاعت مجددا، هرب من هنالك. خطيرة خطيرة خطيرة، مينيو رائع، مينيو في منتهى الروعة من أمام اللاعب بايدو ينقذ مرمى من كرة جول. يا سلام يا سلام يا بايدو يا رائع مينيو. مايدو أيضا هذا عمره 20 سنة، جيل طالع تاع لاعبين من أصول إفريقية أو غيرها تميزين، هذو أولاد الألفينية، هذو ما لهم حل. نمسوي الكرة في الوسط، محاولة المرور من هنالك عن طريق ليشتروم، والكرة بعيدة ومرت سلامات وراحت ضربة مرمى. 8 دقائق لعب على انطلاقة الشوط الثاني. 3-0 اليوم الميلان يفرحه.

كان مسويه مره ثانيه عن طريق اللاعب بايدو، ضاعت منه استرجعت من هنالك بواسطه اللاعب يشاري، هايله من هنالك في اتجاه سيسي، مش متسلل رقبها سيسي، سيسي رجع للخلف يلعبها مع مدافعه بارتيساغي، راي انت بارتيساغي كذلك، سيسي لعبها مع يشاري، ضاعت منه باري، قلب هجومه طباكوفسكي يرتكب خطأ، ابتكر طباكوفيتش عفوا، وين طباكوفسكي؟ طباكوفيتش في وسط الميدان، أردون يشاري النشط لاعب السويسري في تشكيلة نادي ميلان، دو إنتر أوتشينسون، اختفيت شوية أوتشينسون، استنوا منك شوط ثاني أفضل، بافلوفيتش في الوسط، أدريان رابيو، رابيو مع يشاري، يشاري يبحث من ذلك عن قلب هجومه كاماردا، يا كاماردا خلي شوية سيسي، خلي شوية كاماردا يسجل هو كذلك، نمساوي الكرة، توموري وانطلق من بايدو، بايدو بايدو من هنا الكرة خطيرة، الدفاع يصد، أوتشينسون يسترجع الكرة ويستلمها ويراقبها ويحاول يمر ويستفيد من خطأ، عودة موفقة من كوني دو إنتر، رائع جدا دو إنتر، مايك مينيون 10 دقائق لعب مرت 3-0، توموري لوفتشيك، لوفتشيك خرجت الكرة، يقول لك الحكم المساعد، باري في الوسط يرجع من هنا لبايدو، بايدو وباري تلعب في اتجاه مازيوريك يستفيد من تماس، خلاه لمدافعه دومينيك شميت، شميت مع الياباني كيتانو، كيتانو الدفاع يخرجها، ثم رابيو استلمها في الوسط، هايله منه رابيو، راحوا جينسون يا رابيو، راحوا جينسون، راحوا جينسون، راحوا جينسون، راحوا جينسون، راحوا جينسون، يلحق عليها من هنا وجينسون، با با با با با با با با با با با با با با با با با با حكم ما قال شيء، شاهد ما شافش حاجة أمام شميت، أوتشينسون ولد آخر ميلاني دخل، تمريرة كانت من رابيو لأوتشينسون ولكن العودة الموفقة من شميت تفوق في نهاية المطاف، والله مفتوحة المباراة، شفنا ثلاثة وما زال كرة ملعوبة على الجهة اليمنى لينشتروم في الوسط لباري، باري من هنا كيتانو، كيتانو بينية يستند على القائد طباكوفيتش، رجعت لي مازيوريك والكرة سهلة بين أحضان مايك مينيون، نسكوا وبعدين تلقوا وبعدين دفعوا جماهير الميلانية عاملة جوا، كرة من بابلوفيتش ضاعت منه، مازيوريك في الاسترجاع، مورغاليا، كيتانو، باري يرجع من هنا ناحية زابارينسكي،

ولو انه امورين حبك انك تسجل اليوم. نزيدوا شويه ونخرجك. نمسوي الكره من هنالك على الجهه اليمنى. مازيلك مرقع عليها. باري بايدو صرف العمق، صرف قلب هجوم ثاني رفقة تباكوفيتش. تلعب من هنا الكرة على الجهة اليسرى في اتجاه شميت، يوصلها مباشرة لمازيوريك. مازيوريك حاول يمر من أمام هوتشينسون. مازيوريك يرفع هاي يا يا يا بعيدة بعيدة كرة مازيوريك، راح ضربة مرمى. نقترب من ساعة لعب. تغييران في تشكيلة نادي سالزبورغ. كيتانو يخرج في هذه اللحظات، وبايدو كذلك يخرج. بايدو خلي مكانه لفيرتسن. البلجيكي سيسي يخرج، سيسي وكاماردا ورابيو. يدخل مودريتش وبوليشيتش. مودريتش وبوليشيتش وكونسالو راموس.

3 تغييرات في الميلان، تغييران في نادي سالزبورغ

السنغالي دياكيتي دخل هو كذلك. غاوسو دياكيتي المالي عفوا. لعب محدد التغييرات بحثا عن النفس الآخر. ليصل عناصر نادي سالزبورغ مع سابيلتسكي يرسلها بعيد الأمام البحث عن قلب هجوم متباكوفيتش وصلت من هنا في اتجاه اللعب المازوريك يغير تماما على الجهة اليمنى ناحية مورغاليا. مورغاليا والتوزيعة والتغطية دفاعية من هنالك وليشيتش ضاعت منه. مورغاليا في الاسترجاع. مورغاليا يلعبها في الوسط لمازوريك. دياكيتي مازوريك. شوف كيف غالقين اليمين. شوف تكتلهم وتجمعهم من الوسط فرضوا على النمساويين انهم يلعبوا على الاطراف. حاولت التسديد ومرت بعيده الكره راحت سلامات عن طريق اللاعب مورغاليا. كانت من لينشتروم دنماركي. لينشتروم مازال موجود على الجهة اليمنى. فيرتيسن دخل من هنا على الجهة اليسرى. تشاكيتي في وسط الميدان. في الجهة المقابلة كاماردا خرج خلى مكانه للبرتغالي غونسالو راموس. وفوريشي خدا مكان سيسي. ورابيو خرج وخلى مكانه للوكا مودريتش 41 سنة. والله كبير عليا بثلاث سنين مازال يلعب مودريتش. سبحان الله الله يبارك. نمساوية الكرة من هنا. زابرانسكي حاولت العودة. دياكيتي في الوسط. دياكيتي المالي حاول يغير. وين يا دياكيتي. الكرة ضاعت من هنالك. بارتيساغي مازال عنده الكرة الآن. بارتيساغي من أمام لينشتروم. والكرة تروح تماس لبوليشيتش والمينال وبارتيساغي.

كرة في الخلف من لوكا مودريتش مع جوين كير العبالي التموري من هنا ضغطين لاعبين نمساويين وبعدين الميلانيون فضلوا يلعبوا بهكذا الشكل ننتظر ونعتمد على هجمات المعاكس احنا متفوقين 3-0 مش مطالبين بأن نهاجم مطالبين بالحفاظ على النتيجة والمطالبين بالبقاء في أماكننا والاعتماد على المهاجمات المعاكسة بحثا عن الآن غونسالو راموس بوليشيتش وكذلك لوفتوس تشيك كرة بعيدة الأمام غونسالو راموس لم يقدر استرجعت ميلانية من هنالك عن طريق دوينتير بابلوفيتش 20 دقيقة لعب على انطلاقة الشوط الثاني 3-0 بيرتيساغي بابلوفيتش مينيون يفضل توموري من هنا يراقب كورتو توموري والبلجيكي فيرتيسن يخطئ

استرعينا بابلوفيتش في وسط الميدان. ياشاري يرجع للخلف. جو إنتر. مودريتش. يا مودريتش. بابلوفيتش يفضل يرسل الكرة بعيدة للأمام بحثا عن بوليشيتش وغونسالو راموس. استرجعت في الخلف من باري. بوليشيتش كاد يتفوق. بوليشيتش يخطئ. نعم أمام أبو بكر بالي. شميت فيرتيسن. شميت ما يحدث تغيير آخر. تيراتشيانو راح يدخل في تشكيلة الميلان. تيراتشيانو هو مدافع. هوتشينسون اختفى شوية تعبة. المجهود اللي بدله خلال الشوط الأول خلاه يتعب. نمساوي الكرة لانطلاقة من هنالك على الجهة اليمنى عن طريق لينشتروم. لينشتروم يحاول يمر. لينشتروم مازال معزول والكرة تروح تماس لسالزبورغ. دخلوا تيراتشيانو في مكان توموري. فيليبو تيراتشيانو انضم للميلان في صيف 24 قادما من كريمونيسي. إيطاليا الكرة لوكا مودريتش في وسط الميدان. يغير تماما لهوتشينسون. هوتشينسون هوتشينسون هوتشينسون هوتشينسون هوتشينسون هوتشينسون هوتشينسون هوتشينسون هوتشينسون هوتشينسون. رائعة رائعة من مودريتش وأروع من هوتشينسون. انفرد راوغ بروعة ضربها الحارس صدها والمدافع وراحت في هنالك ركنية. رائع هوتشينسون باليمنى ورائع هوتشينسون باليسرى. رائع عندما يراوغ. رائع عندما يمرر. رائع عندما يسدد. كان صاحب تمريرة الجول الأول. هرب هنا هوتشينسون على الجهة اليمنى وراوغ المدافع شميت بكيفية رائعة جدا ولكن الحارس زافيتشسكي أخرجها بأعجوبة. هوتشينسون مرة ثانية في الركنية يلعبها في الخلف مع زميله ياشاري. رائعة التسديدة من هنالك من بيرتيساغي. ترسل بعيدة. شوف وين مودريتش موجود. شوف بارتيساغي. بارتيساغي يستفيد من تماس لصالح كريستيان بوليتشيتش. بابلوفيتش. مودريتش. مودريتش. بوليتشيتش. رجعنا لبوليتشيتش وبابلوفيتش ومودريتش. ياشاري. تيراتشيانو على الجهة اليمنى. هوتشينسون ضاعت منه. تيراتشيانو في الاسترجاع يلعب في الوسط لياشاري. ياشاري لوفتوش تشيك ينطلق. لوفتوش تشيك راح الانجليزي. لوفتوش تشيك مع الانجليزي الصغير. هوتشينسون استلم على الجهة اليمنى. هوتشينسون التوزيع خطير. كاد يفعلها بوليشيتش ويسجل الرابع. رائع هوتشينسون. رائع اليوم. لصالح عناصر نادي سالزبورغ في الخلف. هذا هوتشينسون معار من نوتينغهام فورستا. عنده الجنسية الجامايكية كذلك. لعب حتى في منتخب جامايكا. خطيرة الكرة هذه. جياكي جي ضيعها. العودة الموفقة من ديراتشين ودوينتر. يتفوقان ويبقى الحارس مايك مينيو محمي بخماسي رائع جدا لحد الآن وبمنظومة دفاعية رائعة. كنت أتحدث عن هوتشينسون يحمل القميص الجامايكي مرتين.
وبدأ تكوينه في تشيلسي على كل حال قبل ما يروح لنوتينغهام فورست. حتى مر على أرسنال لما كان أقل من 16 سنة، كان صغير. كرة نمساوية، باري ترجع له مرة ثانية، ممتازة من باري، يلعبها مع زميله فيرتيسن، حاول يدخل يلعبها من هنا في الوسط لدياكيتي مازيوريك. دياكيتي حاول نشط اللعب، باري دياكيتي، والدفاع يتدخل على مرتين ويخرجها هايلة من غونسالو راموس لوتشينسون، هرب على الجهة اليمنى لوتشينسون. 1 2 3 4 5 6 نمساويين وثلاث إيطاليين. لوتشينسون مازال عنده كرة الآن، يغطيها يهرب، مازال لوتشينسون، هايلة منه لوتشينسون، العودة الموفقة ويخطئ لوتشينسون هنا من أمام القلب النابض لمازيوريك البولندي وسط ميدان نادي سالزبورغ.

تعبنا لحد الآن، تجاوزنا الدقيقة 70 الآن من عمر المباراة. 3-0 كنت سأقول 4، معناها الرابع راح يجي. لوكا مودريتش في الوسط، تلعب من هناك مع بوليشيتش، يغير تماما لأوتشينسون، أوتشينسون يلحق عليه تيراتشيانو دوينتير بابلوفيتش، يغير تماما من هناك على الجهة اليسرى، لم تمر الكرة، استرجعت من باري في الوسط، شميت يبقى هنا عناصر الميلان. الرابع جاء، الرابع جاء، غونسالو راموس والرابع. 4-0 لصالح الميلان، غونسالو راموس وجد كرة من أردون يشاري، خطأ في دفاع نادي سالزبورغ، الضغط ولد الانفجار والاندثار وجاء الجول الرابع لعناصر الميلان. 4-0 تفوق بالطول وبالعرض في الشوط الأول وفي الشوط الثاني للميلان أمام سالزبورغ. هاو الخطأ المرتكب، ضربته بعين هذا أما زوريك، قلت عليه قلب النابض، ضيع الكرة، استلمها يشاري، وصلت غونسالو راموس البرتغالي الذي لم يفوت هذه الفرصة وسجل هدفا رابعا للميلان بيسراه على يمين الحارس زافيتشكي. 4-0 ضريبة والنتيجة ثقيلة، ثقيلة كثير على سالزبورغ. لفكرة الميلان موجود مع يوفنتوس في مسابقة الدوري الأوروبي، في وجود 4 أندية إنجليزية، 3 أندية إسبانية. تغييران هنا في تشكيلة سالزبورغ، خرج تاباكوفيتش ولينستروم، خرج ريتزيك وكامارا. خلاص خلصت التغييرات بالنسبة لفريق سالزبورغ بدخول كامارا وريتزيك. دامير ريتزيك هو لاعب مجري، وأبو بكر كامارا من بوركينا فاسو. الكرة مرت، اي اي اي اي اي يا مازوريكا، يا مازوريكا. بوركينا بيعمر 20 سنة. كره ملعوبه بالراس، تغطيه دفاعيه من هنالك، وصلت لوكا مودريتش، حطها في الارض من هنالك مع اللاعب يشاري. يشاري كان يبحث على هوتشينسون، استرجعت الكره مره ثانيه من هنالك على الجهه اليمنى في اتجاه مورغاليا. شميت أو مازوريك، دياكيتي على الجهة اليسرى، الآن شميت، دياكيتي مرة ثانية، دياكيتي كمارا طلبها، رجعت لشميت على الجهة اليسرى، توزيعها هائلة في القائمة الثانية، الرأسية من هنالك ميلانية، ما زالت الخطورة من هنالك على الجهة اليمنى مع ريتزيك. هاي تسديدة بعيدة تماما من أبو بكر باري الجامبي، صار قائد بعد خروج قائد الأصلي تاباكوفيتش. دخلنا ربع ساعة الأخير الآن من عمر المباراة، 4-0 للميلان أمام سالزبورغ. جوينتير تيراتشيانو، كرة بعيدة للوفتوشتشيك أو لغونسالو راموس، استرجعت نمساوية على الجهة اليسرى من هنا بوسط اللاعب كامارا، راحت لباري، باري دياكيتي، دياكيتي يبحث عن كامارا، تغطية دفاعية من هنا ما زالت لمازوريك، حاول يمر، يرجع للخلف مع باري، يغير تماما على الجهة اليمنى من هنالك في اتجاه مورغاليا، مورغاليا حاول يمر، مورغاليا راوغ، مورغاليا العرضية، والتغطية الدفاعية من يشاري يخرج الكرة. دياكيتي يرجع لبوما، بوما من هنا لزابارينسكي، مازوريك، شوف كيف غالقين، شوف كيف غالقين الميلانيين، شوف تموقعهم ووقوفهم بشكل سليم، نلقوا كل شيء.
شميت مازيرك مودريتش مودريتش مودريتش يلعب من هنا وجيمسون يرسل كرة بعيدة للأمام تغطية دفاعية من هنالك بواسطة مورغاليا رجع للخلف لبوما استرجعت وانطلق صعبة لصنع عناصر الميلان من هنالك عن طريق اللاعب يشعري يشعري يشعري يشعري يشعري والعودة الموفقة

على فكرة مودريتش وأموريم عندهم نفس العمر، من مواليد 1985، 41 سنة.

نمساوي الكرة انطلاقة من الوسط تلعب هنالك على جهة اليمنى في اتجاه الإبريتيك حاول مر ولكنه لم يتمكن. ما زالت الكرة مرة ثانية ريتيك والتوزيع الرأسية وسهل الكرة لمينيون يستلم هذه الكرة مينيون ريتيك على السرعة على الجهة اليمنى وفيرتيسن البلجيكي صار على الجهة اليسرى انطلق من يشاري يلعب هنالك على الجهة اليسرى مع بوليشيتش بوليشيتش في المراوغة وخطأ لصالحه يحتسب حكم المباراة على أبو بكر بكاري الجامبي

الكرة ملعوبة بعيدة كتير بعيدة كتير وراحت، ما زالت ما خرجتش الكرة هذه. لسان عناصر الميلان هوتشينسون بالرأس وراحت سهلة مرة ثانية. طبعا مع مرور الوقت الريتم ينخفض شوية، المستوى كذلك. انطلق من هنا على الجهة اليسرى كامارا يلعبها في العمق، تغطية دفاعية من هنا وتسترجع عن طريق تيراكيانو، وكذلك ياشاري ترسل بعيدا الأمام لكنصالو راموس. هرب هوتشينسون من هنا على الجهة اليمنى، هوتشينسون تغطية رائعة من هنا عن طريق اللاعب بوما من أمام هوتشينسون يلعبها مع حارسه. نمساوية الكرة من هنالك، سندخل العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة، ما زالت 4-0 للميلان. قلت لكم في بداية المباراة أننا سنشهد أهداف كثيرة، 4 فيها البركة، لا يكون الخامس معلش. ما زالت نمساوية تلعب في العمق، التسديد والدفاع يصد، كامارا يلحق كامارا، لا لا مش كامارا، هذا دياكيتي كاد يسجل الهدف الأول لعناصر نادي سالزبورغ. المالي جاء من بعيد واستلم كرة هذه، حطها مليح بيمنى وضربها أمام المدافع بافلوفيتش السربي. العشر دقائق الأخيرة دخلنا الآن، 4-0. تغيير آخر في تشكيلة الميلان، خروج بابلوفيتش في هذه اللحظات ودخول دياوارا. سنكون دياوارا الفرنسي 20 سنة كذلك. كان يلعب في نادي تروا الفرنسي. دياوارا أول كرة، مورغال خرج هو كذلك ودخل دريكسلير مدافع في مكان مدافع. كرة تلعب من دوينتير من هنالك مع دياورا على الجهة اليسرى، بارتساغي ارسلها لبوليشيتش، هيلة منه بوليشيتش سقط ونهض ولعبها مرة ثانية، الحكم رجع وصفر له خطأ.

0: نعم مباراة بابلوفيتش لاعب السابق لنادي سالزبورغ قبل موسمين، لاعب صربي عمره 25 سنة. كرة في المخالفة من هنالك تلعب للوكا مودريتش، يرجع مرة ثانية مع ياشاري، يحاول يمر دفاعي الدخل وانطلقت دياكيتي الدنيا كلها تجري، دياكيتي وصلها من هنا، كرة صعبة وخطيرة لعناصر نادي سالزبورغ. في الدفع ماذا هنالك؟ يا فيليبو تيراكيانو يتلقى البطاقة الحمراء على هذا الدفع، لأنه في تقدير الحكم مهاجم كان وحده، لا مش وحده، كان جيش يجري. اطلع برا، هذه يسموها بطاقة حمراء مجانية. رابح 4-0. اوكي احنا جالسين على كرسي ونقول، ولكن اللاعب فوق أرضية الميدان لا يفكر لا في 4-0 ولا في بطاقة مجانية. المهم يفكر في انه منافس لا يسجل عليه هدف. هنا شميت اللي هرب وتركيانو يتسبب في بطاقة حمراء، يخلي رفقائه يلعبوا بعشر لاعبين. حسن حظه فريقه رابح 4-0 وبقت 7 دقائق. مخلفة صعبة لسرع عناصر سالزبورغ، هل يفعلها دياكيتي؟ هو يسجل أول أهداف الفريق النمساوي في الدقيقة 85 من عمر المباراة. 3 أهداف من الولد الفاجوسيسي وهدف من غونسالو راموس، فهل يفعلها دياكيتي؟ هو يباغت الحارس مايك مينيو، وحده خلوها دياكيتي. صعب، صعب على خط 18، صعب على خط 18. دياكيتي يستعد لتسجيل الهدف الأول، كرته لم تمر، استرجعت مرة ثانية في الخلف عن طريق المدافع زابارانسكي. دياكيتي في العمق، الكرة بالعقب، دفاعي دخل ويخرجها. الإيطاليون عندما يصيروا يلعبوا بعشرة وبتسعة يتحولوا إلى 20 و90. باري من هنا الكرة، والله الاستحواذ 50-50. كيف استحوذ الفريق النمساوي؟ لكن استرجعت من هنالك من بوليشيتش، يمر بوليشيتش، ما زال بوليشيتش عنده الكرة الآن. بوليشيتش سقط وضيع، استرجعت نمساوية في وسط الميدان عن طريق مازيوريك، حاول يدخل مازيوريك، ما زال عنده الكرة الآن، يلعب على الجهة اليمنى في اتجاه دريكسلير، هاي للكرة العرضية والدفاع يدخل وتروح ركنية لعناصر نادي سالزبورغ. التغطية من أردون يشاري. دياكيتي يلعبها بسرعة مع فيرتيسن في الخلف، الكرة ملعوبة هائلة ولكن مينيو خلاها راح ضربة مرمى. أربع دقائق فقط على نهاية المباراة، الميلان يحقق أول فوز. الميلان الذي سيتنقل إلى إنجلترا لمواجهة بورنموث في مباراة صعبة في الجولة الثالثة الأسبوع القادم. كرة نمساوية من هنالك على الجهة اليمنى تلعب لفيرتيسن، يحاول يمر فيرتيسن بيسراه، ما زال محتفظ بالكرة، يلعبها مع دريكستير وفيرتيسن. ركنية. دائما دياكيتي في تنفيذ كرات الثابتة، ركنيات ومخالفات. 3 دقائق الأخيرة الآن، ميلان بعشر لاعبين منذ 5 دقائق. دياكيتي كرة خارجة والدفاع يتدخل من هنالك، ما زالت نمساوية. دياكيتي يدخل، دياكيتي سدد وبين أحضان الحارس مينيون. تعرف إذا تبعتوا معي الجو ينتهر قلب الدفاع البلجيكي 22 سنة، تموقع رائع، رؤية جيدة، متابعة للكرة أيضا جيدة جدا. بوليشيتش يرجع للوكا مودريتش، لوكا مودريتش يرجع للخلف تماما مع دياورا، مينيون، يا مينيون، دياورا مرة ثانية تلعب على الجهة اليسرى من هنالك بارتوساغلي، بارتوساغي والكرة تروح تماس بارتساغي، بارتساغي هايلة من مينيون. دوينتير مينيون في الوسط مع لوكا مودريتش، مودريتش، مودريتش يلعب من هنالك على الجهة اليسرى، توصل لبارتيساغي، مودريتش مرة ثانية والعربة من بوليشيتش، بوليشيتش وبارتيساغي، كرة صعبة للميلان، هاو الخامس، هاو الخامس، هاو الخامس، هاو الخامس، هاو الخامس، كرة مازال عرضية، الكرة وصلت من هنا لغونسالو راموس، راموس، اولولو، غونسالو استلم، غونسالو راوغ، غونسالو ضربها بيسرى، مرت سلامات، كرة عالية فوق المرمى، رائعة من الدوري البرتغالي هنا. نمساوي الكرة باري في الوسط، يرجع لزابارينسكي، من هنا الكرة توصل لشميت، شميت مع مازوريك، مازوريك، دياكيتي، دياكيتي، باري، باري يلعب مرة ثانية مع شميت على الجهة اليسرى، شميت يرجع لباري، بينية مرة ثانية، لوكا مودريتش حاول يخرجها، ما زالت لعناصر نادي سالزبورغ والتوغل، مازوريك، مازوريك يلعب، مرت الكرة سلامات، 90 دقيقة مرت وانتهت، والميلان الفاز والسالزبورغ خسر، أول فوز للميلان في المسابقة بعد خسارة أمام بنفيكا، وأول خسارة للسالزبورغ بعد الفوز أمام ليفسكي صوفيا. لوفتوس تشيك، دوينتير، مودريتش، دياورا، دياورا يفضل الكرة البعيدة تماما، 3 دقائق من الوقت بدل الضائع تسبهم الحكم غونسالو راموس، الحكم يقول تماس للنمساويين ولصالح باري، مازوريك في الوسط، بولندي من أنشط وأفضل لاعبين نادي سالزبورغ، مازوريك لشميت، شميت على الجهة اليسرى، محاولة التوغل من كامارا، كامارا، كامارا، كامارا، ما زال لوفتوس تشيك، وكامارا استرجعها، يبقى هنا يركز ويزيد، كرة ملعوبة في العمق، صعبة، التسديدة، أولولو، رائعة من فيرتسن، كاد البلجيكي يسجل الهدف الأول للنمساويين. استلمها بروعة ودار بها وضربها من أمام دياورا وأمام أنظار مايك مينيو يتفرج على الكرة وهي تمر. أول خسارة هذا الموسم لسالزبورغ، لعب 8 مباريات في الدوري، فاز 5 وتعادل في 3، ولعب مباراتين في الدوري الأوروبي وفاز بواحدة وخسر واحدة، بينما الميلان خسر أول مباراة أمام بنفيكا هذا الموسم في الدوري، 6 مباريات، 3 انتصارات، 3 تعادلات، وفي الدوري الأوروبي خسارة وفوز. مسابقة سيكون فيها التنافس على تاجها بين اليوفي والميلان وبنفيكا وبايرن ليفركوزن وبورنموث وليون وسندرلاند واندرلخت أولمبيك مارسيليا، بالإضافة إلى فرق إسبانية على غرار ريال سوسيداد وسيلتا فيغو. جونسالو راموس. 40 ثانية بقات على نهاية المباراة. 4-0 للميلان أمام سالزبورغ. دياورا عنده الكرة الآن. دياورا يرجع للخلف لدوينتر. دوينتر مع حارس مينيو. مينيو موجود من هنا لوفتوس تشيك. يرسل كرة بعيدة وراح التماس. قضي الأمر. خسر سالزبورغ وفاز الميلان. خسر داني رول المدرب الألماني. وفاز روبن أموريم المدرب البرتغالي لفريق الميلان في ثامن مباراة خاضها مع الميلان. 3-4 انتصارات، 3 تعادلات وخسارة واحدة كانت أمام بنفيكا. لوكا مودريتش أوتشينسون بيمناه يرسل بعيدة لغونسالو راموس والحكم يصفر نهاية المباراة. فوز مستحق بالطول وبالعرض للميلان أمام سالزبورغ 4-0. شكرا لكم، ألقاكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا حبيب الدراجي. ميلان ينتصر برباعية مستحقة في ملعب سالزبورغ. بهذا الانتصار ميلان يصل للنقطة الثالثة، يقدم أداء مميز بإبداع وإمتاع، ويصل بهذا الانتصار للنقطة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي. إذن أداء مميز كما تابعنا ربيع في هذه المواجهة. لوكا مودريتش يقدم نفسه كذلك بطريقة مميزة. ميلان بذكريات جميلة، قليل من ميلان في مشاركات أوروبية، لكن الأهم من هذا الانتصار بنتيجة كبيرة خارج الديار.
2: بكل تأكيد، خاصة بعد ما أخفق في الجولة الأولى في عقر داره في السانسيرو مع بنفيكا، الأكيد بأنه كان مطالب بتحقيق نتيجة الانتصار. اليوم الانتصار كان مستحق على مستوى الأداء، على مستوى المداورة التي قام بها، وكذلك بدخول اللاعبين الأساسيين. لاحظنا بأن شكل الفريق الهجومي لم يتأثر بل زاد من قوته، وكان بإمكاننا أن النتيجة تعرف أكثر من 4 أهداف. الحارس تصدى مرة أخرى للاعب أتكينسون الذي في رأي الشخصي كان نجم المباراة بحكم يعني توغلاته، بحكم الحركية التي كان والديناميكية التي أظهرها خلال هذه المباراة. وغونزالو راموس يستغل خطأ المدافع ويسجل الهدف الرابع. الأكيد بأن الميلان العديد من الدروس بالنسبة لأمورين في مستقبل الفريق من أجل أن نرجع للسكة الانتصارات والصفوف الأمامية.
1: إذن ميلان ينتصر في هذه المواجهة انتصار مميز، رباعية مستحقة لتاريخ عريق لهذا النادي، نادي ميلان من بطولة الدوري الأوروبي. تغذيتنا مستمرة وكذلك حديثنا مستمر، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: بين نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر أجيال تشهد ملحمة أسطورية مسرحها الكامب نو شعارها الكلاسيكو الأحد 25 أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس.
1: نذكركم مشاهدي متابعين سبورتس في عروض الموسم وفر حتى 35% خصم زائد جهاز بي ام مجانا مدة أطول خصم أكبر كلما طال اشتراكك زاد توفيرك رمز العرض أوفرز 26 أو قم بزيارة موقعنا bn.com/season-offers. أهلا بكم من جديد, تغطيتنا مستمرة في هذا الاستديو من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. ميلان ينتصر ربيع برباعية مستحقة في ملعب سالزبورغ,
2: وسيسي الذي يسجل ثلاثية وأعتقد بأنه سوف لن يترك الكرة بل سوف يذهب إلى بيته, وأعتقد بأنه مباراة ستبقى في ذاكرة هذا اللاعب. هنا نشاهد الهدف الأول, أتكينسون على مستوى الجهة اليمنى, تمرير لرابيو, مرة أخرى رابيو يلعب مع أتكينسون, ومن الوهلة الأولى يقوم بعرضية جيدة. سيسي كان في المنطقة الجيدة وتمركزه كان جيد ويسجل الهدف الأول. نلاحظ هنا الهدف الثاني, مرة أخرى فتح اللعب للاعب أتكينسون يتفنن على مستوى الاستلام, يمرر لرابيو, رابيو عن طريق عرضية ممتازة, بارزاغي يقوم بالتحضير أو إرجاع الكرة للاعب سيسي الذي يسجل الهدف الثاني. ثم سوف نشاهد هنا الهدف الثالث, لاعب يقوم كذلك بالتمرير لرابيو, ومرة أخرى سيسي يسجل الهدف. رابيو الذي تألق في هذه المباراة كان وراء تقريبا 3 أهداف وتمريرة حاسمة له في الهدف الثالث, وهنا عملية الضغط الذي ينجح من خلالها اللاعب لاسترجاع الكرة, وغونزالو راموس يسجل الهدف الرابع. 4-0, الأكيد بأنه الإبقاء كذلك على شباك نظيفة. لكن النقطة السوداء بالنسبة للميلان هي طرد المدافع الذي دخل مكان توموريلي وتيراتشيانو, وكانت لا داعي بطبيعة الحال, كان بإمكانه يتفاداها حتى لو تم تسجيل الهدف. بطبيعة الحال يترك فريقه منقوص العدد وكذلك سوف يعاقب ولن يحضر المباراة القادمة.
1: ليون ينتصر بثلاثية لهدفين من كريستال بالاس.
3: ليون يحقق الآن في الافتتاحية للمجموعة, سجل هدف أول عن طريق توليسو, كرة ثابتة, كرة ثانية. هنا نشوف أنه لاعب جناح هذا الناكامورا اللي نصب نفسه رجل المباراة بتقديمه تمريرتين, وهذا الهدف الثاني من توقيع إنياما. الشوط الأول تقريبا ليون حسن المباراة, حاول يرجع كريستال بالاس وقلص النتيجة في الدقيقة 50 عن طريق بينو, لكن هذا لم يكن كافي. بعدها يعود ليون عن طريق بابل سولك, سجل الهدف الثالث. هنا نشوف كريستال بالاس هذا الهدف, نعم تعادل.
1: إذن هذه المواجهة تنتهي لمصلحة ليون, 3 أهداف لهدفين من بطولة الدوري الأوروبي إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي وتألق النجم المصري نجم طرابزون سبور محمد صلاح.
4: كان صلاح الحقيقة محتاج 3 دقائق فقط عشان يظهر براعته ومهارته في تمريرة سحرية لمهاجم نيجيري ناتشو عشان ينفرد بالمرمى ويسجل أول أهداف المباراة, وبعد كده تكفل صلاح بإحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة. إعادة مرة أخرى للهدف المهاجم نيجيري اللي أصيب بعدها وخرج ونزل مكانه اللاعب فرانشو دينو. دقيقة 44 صلاح بيسجل هدف ولا أروع عشان تصبح نتيجة 2-0 لمصلحة الفريق التركي, ينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة. الشوط الثاني المدير الفني بيغير 3 لعيبة منهم صلاح بالإضافة إلى مندي بالإضافة لتوفان, لأن عنده مباراة بشكتاش يوم الاثنين المقبل. دقيقة 47 فرانفيلينو اللي نزل مكان أوناتشو بيسجل الهدف الثالث للفريق التركي, وبعدين خطأ لا يغتفر الحقيقة من الحارس الدولي الكاميروني أونانا يسجل لاعب بينن هدف أول للفريق الفنلندي. كرة ضربة ركنية سهلة جدا, معرفش إزاي أونانا أخطأ تقديرها, عشان تسقط من خلفه إلى داخل الشباك، ولكن تمكن فريق ترابزون من إحراز الهدف الرابع في الوقت بدل الضايع عن طريق نفس اللاعب فرانشيلينو اللي سجل هدفين، وفي الوقت بدل الضايع إنجفالي بيسجل هدف تاني في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضايع. بقي مذكر إن في ضرب الجزاء أضاعها الفريق الفنلندي، أضاعها اللاعب بارسيزاك وأنقذها ونانا بشكل مميز عشان يكفر عن خطأ.
1: موناكو ينتصر خارج الديار،
4: موناكو يعود بلغاريا بثلاث نقاط ثمينة جدا. مدير الفني البرازيلي فيليب لي ماشي بشكل رائع جدا مع الفريق، كما ذكرنا اللاعب الألماني باريس برونر يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من تمرير لاعب إيدومبو. ثم قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين باريس برونر يمرر إلى إنسو فاتي نجم برشلونة السابق عشان يسجل الهدف الثاني للفريق الفرنسي عشان ينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الإمارة بنتيجة 2-0. في الشوط الثاني سفارتس يسجل هدف تسجيل الفارق لفريق البلغاري، ولكن لم يكن كافيا عشان يعود فريق موناكو إلى فرنسا بثلاث نقاط هامة جدا. هي بطولة الكونفرنس فيها أندية مميزة، وأنا أعتقد أن المنافسة هتكون شرسة هذا الموسم في هذه البطولة تحديدا.
1: المتعة والأهداف حضرت مشاهدينا الكرام في كل المواجهات، وكذلك تغطيتنا لكم مستمرة في هذا الاستوديو من بطولتي دوري أوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. ابقوا معنا.

مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. بايرن ميونخ، أرسنال، الأربعاء حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: نذكركم مشاهدينا الكرام في تغطية استثنائية وحصرية لهذه المواجهة الكبيرة، كلاسيكو الأرض، كلاسيكو الدوري الإسباني. برشلونة يستضيف ريال مدريد في 25 من الشهر الحالي، شهر أكتوبر. تأتيكم هذه المواجهة بتوقيت 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. سلتافيجو يبحث عن أول نقاط بعد خسارة أمام أمونيا، وكذلك يوفنتوس انتصر أمام نمخن بخماسية، يبحث إلى العلامة الكاملة خارج الديار في ملعب سلتافيجو. المعادلة من ناحية الفنية التكتيكية كيف تراها؟
1: وهي من الصدف أعتقد بأن الفريقين يعاني باختلاف الأهداف. يعني الأكيد بأن لما نتكلم عن اليوفي هدفه دائما على مستوى أنه يكون في المقدمة من أجل أنه ينافس على الدوري المحلي، لكن لحد الحين هو في المركز السادس ب 11 نقطة، يعني تقريبا بهزيمة وتعادلين وثلاث انتصارات فقط من 6 جولات. بالمقابل فريق سيلتا فيغو يعيش من بداية موسم سيئة جدا، لم ينتصر إلا في الجولة السابعة في الدوري الإسباني، وهو الانتصار الوحيد في جميع المسابقات. وبالتالي الأكيد بأن مباراة يعني بالنسبة للفريقين مباراة يعانيين من خلال هذا الموسم. بالنسبة للتشكيل الأساسي، فيكاريو كحارس مرمى، غاتي كالولو وكيلي يعني ثلاثي قلبي الدفاع، كامبياسو سوف يكون في الرواق الأيسر، ماكيني في الرواق الأيمن، كوب ماينر وباب ماترسار سوف يكون كلاعبي ارتكاز. أمامهم أليا بيغوفيتش على الجهة اليسرى، سيكون كونسيساو على الجهة اليمنى كجناح أيمن، ومولتميت سيكون كقلب هجوم. وممكن نتكلم على أنه أربعة على مستوى الدفاع وليس ثلاثة، بحكم أنه ماكيني وارد أن يكون في وسط ميدان، وبالتالي كالولو كداير أيمن، كامبياسو كداير أيسر، وقلبي الدفاع غاتي وكيلي.
0: اختيارات وتشكيلة سلتافيجو لهذه المواجهة من أجل العودة، من أجل إرضاء وسعادة جماهيره.
2: المدير الفني كلاوديو جيرالدز مختار تشكيلة 3-4-3، الحارس روماني رادو، بيلعب ألونسو كابتن التيم، ولاجو بالإضافة لخافي ريجويز، بيلعب في خط الوسط رويدا وموريبا وفيباس وكاريرا، وفي المقدمة بيلعب يوجو ويوتيجلا، وبالإضافة إلى فيليوت. 3-4-3 يهمه سيلتا فيجو النهاردة، وهو بيلعب فريق كبير زي فريق اليوفي، إن هو يعمل نتيجة إيجابية. أحوال مش متظبطه نوعا ما، ولكن أنا أشوف إن فرصة أمامهم النهاردة للتعويض نفات لكلا الفريقين. بتكلم عن فريق اليوفي أحد قلاع كرة القدم في إيطاليا، يمكن من أكتر الفرق اللي خسرت فاينل تشامبيونز ليج رغم إنه عنده بطولتين فقط، والطبيعي إنه يكون متواجد في البطولة الأولى، ولكن هي الظروف حكمت، وليشانس باليتي أعتقد ممكن يعود بالفريق مرة أخرى إلى سابق أمجاد.
0: جمال المواجهة تعيد للذكريات مواجهة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2000، الكل يطمح بهذه الأجواء المميزة هناك في ملعب بلايدوس في إرضاء الجماهير، أجواء مثالية، لكن الأهم هو العمل الفني لكل الفريقين في هذه المواجهة.
3: الأجواء والاحتفالات قبل مباراة هذه تعطيك طابع أنه مباراة حلوة، مباراة تسترجع فيها ذكريات كثيرة الجماهير أنصار سيلتا فيغو. مباراة راح تكون سيلتا فيغو يحاول استغلال عامل الأرض والجمهور والأجواء هذه الرائعة، ممكن يلعب بحماس أكثر. شوف مباراة حلوة إن شاء الله.
0: نعيش الأجواء.
3: أجواء حلوة، محظوظين اللي موجودين في الملعب، لازم نعيش الأجواء.

0: يا ربع شو الجدول؟
1: أخلص الكواك أول وبنشوف.
2: هدي هدي
3: هداك تخلص الكواك.
4: بين نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر أجيال تشهد ملحمة أسطورية مسرحها الكامب نو شعارها الكلاسيكو الأحد 25 أكتوبر حصرياً على قنوات بين سبورتس.

أهلا بكم مشاهدينا، تغطيتنا لكم مستمرة، بإمكانكم متابعة جميع هذه المواجهات في توقيت واحد في مكان واحد في هذه الأجواء. مواجهة منتظرة سلتافيغو يوفنتوس نعيش هذه الأجواء.

0: تشانو سباليتي مدرب خبير، كيف سيتعامل في هذا الملعب مع فريق يوفنتوس في الشوط الأول؟
1: هو تقريبا على مستوى ممكن بداية اللعب من خلال الثلاثي في الخلف، سواء كان كيلي وغاتي وكالولو، مع إعطاء ممكن كامبياسو على مستوى المساندة الهجومية. الأكيد بأنه أفضل من أحد أفضل لاعبين الشبان، نتكلم على ألي بيغوفيتش اللاعب البوسني الذي تألق في كأس العالم ويتألق مع اليوفنتوس حاليا، إضافة إلى الحارس إلى الرأس الحلبة وتميت طويل القامة، سوف ممكن استغلاله كمحطة من أجل إحداث بعض الفراغات وعملية تغيير اتجاه الكرة من أجل أن يستفيد منها سواء ألي بيغوفيتش وخاصة اللاعب البرتغالي كونسيساو.
0: ستفيقوا بعملية الأرض والجمهور، أمور محفزة للاعبين أن يقدموا طريقة مميزة بأداء مميز في عودة من خسارة في الجولة الأولى.
2: أكيد طبيعة الحال بمثل ما نعرف إحنا العقلية الإيطالية تقريبا كلها يعني تفكير دفاعي في الأول، راح نشوفوا فريق يوفنتوس ينتظر اندفاع سالطبيق اللي راح يكون داعم، شوف الأجواء اللي موجودة في الملعب تخليك تهاجم أي فريق، مستحيل يعني سالطبيق ما راح يبادر.
0: هيثم، بهذه الأجواء اللاعبين يجب أن يقدموا كل ما لديهم،
3: خصوصا ان هم ادوا مباراه غير جيده امام فريق امونيا كونجرس الحقيقه. ما عجبنيش هذه المباراه، خسروا بغرابه شديده. فريق اليوفي انا من وجهه نظري بالتشكيله اللي قدامي لو لعب مباراه تركيز عالي زي ما بداها في مباراه ان سينا ميخي الهولندي وفاز فيها بخماسيه في تورينو، قادر ان هو يفوز بهذه المباراه حتى لو كانت في فيجو في اسبانيا.
0: بهذه الامور وهذه الصوره يوفنتوس يطمح للانتصار خارج الديار وسلتفيقه من أجل التعويض في جولة ثانية من الدوري الأوروبي. نعيش معكم دخول كلا الفريقين سلتفيقه يوفنتوس في شوط أول من بطولة الدوري الأوروبي.

بهذه الأجواء الجماهيرية المميزة والحماسية تبقلي أن أشكر ربيع وجمال وهيثم وتوجه بكم مشاهدينا الأعزاء لمتابعة أحداث مجرى الشوط الأول من هذه القمة. ستفيق يوفنتوس بصوت الزميل عصام الشوالي مع التذكير بإمكانكم متابعة جميع هذه المواجهات من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي في توقيت واحد وفي مكان واحد من التغطية المستمرة في قنوات بين سبورتس المختلفة. عصام تفضل لك الكلمة من جديد.

أصدقائي المشاهدين متتبعي البين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بقيادة هولندية كحكم الساحة الحكم ساندر، وفي حضور لا يوفي ضد سيلتا فيغو هنا في فيغو الإسبانية في استاد البلايدوس، أكثر من 35 ألف من الأنصار في حضور الكابتن هنا ماك كيني في الجانب الأيمن وهو قائد لا يوفي، بينما المخضرم الدولي ماركوس ألونسو بتاريخ كبير مع لافوريا روخا هو قائد فريق السيلتا الأزرق السماوي. مباراة ثانية في دار الأوروبا ليج، ليس من قدر اليوفي وليس في تاريخ السيد العجوز أن يكون اليوفي بعيدا عن الأبطال، ولكن هي هكذا السنوات الأخيرة، اليوفي في وجهة غير معلومة وفي اتجاه الأوروبا ليج وإضاعة كثيرة للحضور الأكبر في المسابقة الأهم التي تليق بالقميص والتي تليق بالتاريخ والتي تليق بالاسم والفخامة، فخامة السيد العجوز لافيك يا سينيورا. لا يوفنتوس لحراسة المرمى فيكاريو، 15 كالولو، رقم 20 كامبياسو، رقم 4 جاتي، رقم 6 كالي، رقم 8 كوب مينرز، رقم

فريق الدار ونادي المكان السلتا فيغو لحراسة المرمى الروماني الرادو رقم 20 رودريغيز، رقم 18 لاغو، رقم 3 ماركوس الونسو، 6 الغيني موريبا للسيلي ناسيونال، 14 ويباس، رقم 17 ويدا، رقم 5 كاريرا، 27 الفاريز، 19 السويدي سويدبرغ، ورقم 9 فيران. آخر الحضور للسلتا في الدوري 0-0 في ملعب يلتشي، بينما في آخر أسابيع الكالتشيو اليوفي تعثر بالتعادل في السانتيليا في كاليري في الكالابريا 1-1 أمام الروسو بلو ديل كاليري. السيد العجوز البداية الأوروبية كانت قوية في الأوروبا ليج، 5-0 على نادي نيمخان. في المقابل الفريق الإسباني السلتا كان خسر في قبرص أمام أومونيا بنتيجة مفاجأة 1-0، مما يجعل حتمية التدارك ضرورية وحتمية لفريق الدار نادي السلتا مقابل حرص من الطليان للفوز الثاني على التوالي وتصدر المجموعة والدوري. بلغة الدوري نحن نتكلم في لغة العنوان، السادس بالدوري الإيطالي ب 11 نقطة ليوفي ضد التاسع في الليغا ب 8 نقاط فقط، فوز وحيد في كل المنافسات الرسمية بين المحلي والأوروبي. وحديثنا على فيغو، انطلقت المباراة وبذكريات 25 سنة ربع قرن الوراء في ذات المسابقة وقت الويفا كاب في الدور الثمن النهائي السلتا ضد اليوفي، وكان السلسال اليوفي فاز في تورينو بهدف، ولكن هنا خسر بالأربعة وتأهل فريق السلتا فيغو. هي المواجهات الوحيدة والهيد تو هيد والفيس تو فيس الوحيد في التاريخ الأوروبي بين كبير إيطاليا وبين طموح الإسبان. هذا العام 2-0 للليغا على الكالتشو المتراجع على صعيد الأندية وعلى صعيد المنتخب. نعم نتكلم على هزيمة الإنتر ضد اليوفي في البرنابيو وخسارة نابولي البارتينوبي في المادريغال أمام الفياريال. انطلاقة ومسك كرة من فريق اليوفي، نرجع الكرة اليوفي في وسط الميدان، هنا على الطريق الأربعة جاتي واحد من ثلاثة طليان بتشكيلة سباليتي، ولعب الكرة كالي، كالي في اليسار يلعب الكرة كوب مينرز، كوب مينرز ترجع الكرة اليوفي كان بياسو، يلعبوا في دقيقة 2 هنا في الشوط الأول في إسبانيا، 0 الطليان 0 الإسبان. اليوفي والتاريخ أوروبي كبير مشرف وناس على البياض رغم التمنع الأيام ورغم رفض النهايات لليوفي كأكثر الفرق خسارة للشامبيونز ليج، ولكن اليوفي هو اليوفي. خسر من أياكس، خسر من هامبورغ في مفاجأة كبيرة، خسر في مفاجأة مع دورتموند وكانوا مرشحين وقتها مع ليبي، خسروا أيضا رابط الأبطال في أكثر من مرة في مناسبتين مع الإسبان، واحدة من الريال والأخيرة من بارسلونا. اليوفي السيد هذه المسابقة بسيستمها القديم الويفا كاب، ربحوها 77 و90 و93 ثلاثية في سجلات النادي الإيطالي الكبير. سأكلمكم عن الأرقام بلغة الأسماء، بلغة العودة إلى الماضي، بلغة الأمل في استعادة البريق، في لغة الحلم باستعادة الرواق الأول كما كنتم دائما يا يوفنتيني. هذا لوتشيانو، لوتشيانو سباليتي الكوتش المدرب السابق للأزوري بعودة مانشيني، هل تعود الطموحات يا إيطاليا؟ نمشي كرة عن طريق فريق السلتا. السلتا فما أزمة ثقة، فما أزمة نتائج، فما غياب روح وأداء، فوز وحيد في تقريب 8-9 ماتشات رسمية بين كوبا بين ليغا بين أوروبا ليغا. الكرة ترجع للإسبان بوسط الدفاع، يضغط اليوفي، يطلع البلوك عالي من الكوتش سباليتي، هنا خطورة الإسبان، أول كرة في منطقة الجزاء. القمة في هذه السهرة الأوروبية هي السهرة فيغو بين نادي السلتا واليوفي.

اليوفي في هذه البطولة باسمها القديم كأس الاتحاد الأوروبي، له جذور وله أصول وله تاريخ من 40 أو 50 عام. عام 77 أول لقب أوروبي في تاريخ اليوفي تحقق في إسبانيا في الباسك، هناك على أتلتيك بيلباو أيام الترباتوني وصافرات التراب. اليوفي يفوز لتورينو في الكومونالي 1-0 في استاد البلدي عن طريق ماركو تارديلي في دقيقة 15. وتارديلي يذكرني في شبابي في 82، في طفولتي أصلا في 82، هدف المونديال في مرمى الألمان وقت العنوان في لاجازيتا دو سبورت، لورلو دي تارديلي، صيحة تارديلي أنسيتم. 1-0 تارديلي في إيطاليا وفي الإياب فاز بالباو 2-1، ولكن الكوبا والكاس الأوروبية الأولى كتبت اليوفي بفضل هدف مبكر للأسطورة روبرتو بيتيغا. رجع اليوفي في 90 وحقق البطولة في المواجهة الإيطالية أمام فيورنتينا، وعمتها في فيورنتينا كان روبرتو باجو ولد الفيولا، وعمتها في السيف انتقل إلى السيد العجوز. والكاس الثالثة في هذه المسابقة كان 93 الدبل 3-1 في دورتموند في الفيستفالين، و3-1 في تورينو على الجراد الأصفر بوروسيا دورتموند. 6 أهداف بين ذهب والإياب سجلها دينو باجو 3، روبرتو باجو 2، وتوماس مولر الألمان سجل جول. حضاري كرة خطيرة ومحاولة، فرصة كانت للفرقة الإسبانية، كرة بالرأس من رقم 19، من يكون 19 هو السويدي سويدبيرغ. ترجع الكرة، مباراة حية، مباراة في بدايتها ممتعة ومؤنسة، خاصة بعد ليلة تاريخية في الشامبيونز ليج ما حدث البارغ، درب من دروب الجنون في فنون كرة القدم. الريمونتادا الأسطورية رقم مليار للمرينجي ريال مدريد، 3-1 في الأولمبيكو لروما، خلاص الانتصار التاريخي للجالروس بعد غياب السنوات، ولكن انتحار في حضرة المرينجي. 3-2 3-3 4-3، أعتقد أن الانتصار المدريد البارح سيكون له تبعات قوية جدا في قادم الأيام للمرينجي. مباراة البي جي، البطل يستعرض بقوة 4-2 في استاد الاتحاد على فريق ونادي مانشستر سيتي المتألق في انجلترا. ثم عنا ماتش البايرن الفايكينج 3-3، ثم كان عنا ماتش 3-2 ريمونتادا إسبانية من البيتيس البارح. نعم كان أسبوع مهم جدا في رابطة الأبطال، واليوم نتواصل مع أوروبا ليج وكأس المؤتمر. تألق وهدف صلاح في المسابقة مع ترابزون التركي، وقبل هذه المباراة الطليان ينتصرون بفضل البيك ميلان 4-0 في النمسا، ظن ربحوا خارج الديار. فريق الميلاني مع اليوفي في كاس الأوروبا ليج، يا زمن، هذا في 2003 في أولد ترافورد كانوا ينيموا أوروبا بكري. ترجع الكرة ممتازة، يمشي بالكرة والحارس أو الدفاع، وكرة ضربة مرمى للروماني رادو. أجواء كبيرة في استاد السلتا دي فيغو، استاد البلايدوس. هذا الفريق تأسس عام 1923، 103 عمره، من عام 29 صار نادي محترف. اليوفي يلعب مليح، كرة بعيدة لكونسيساو، ابتعدت على القائد في وسط الميدان، يضغط الكرة ممتازة، يمشي كونسيساو، فرانشيسكو الجول، فرانشيسكو شوت، فرانشيسكو حط كرة، اليوفي في هز الشباك، سكر على روحه، ضيق على روح المسافة. ترجع الكرة مرة أخرى، يمشي كرة لليوفي 1، اليوفي 2، واليوفي وين الكل، ضاعت محاولة التسجيل، يرجع بالكونتر اتاك السلتا. مباراة ممتازة ممتعة مونيسا في البدايات، والكرة تمشي من سار، والكرة للتماس، تماس لليوفي.
هل ينتصر اليوفي ثانية في الأوروبا ليج؟ أول فريق أوروبي عالمي حقق الكؤوس الأوروبية الممكنة، الجراند سلام الكل هو اليوفي. 77 كان ربح الاتحاد الأوروبي النسخة الأولى، النسخة الأولى بالنسبة لي أتكلم، هو ربح كأس الكؤوس الأوروبية 84 في بازل في سويسرا على فريق إف سي بورتو 2-1. يومها اليوفي لعب بالشورت الأزرق والمريول الفانيلا الصفرة، كانت تذكروا عشاق اليوفي. 85 وسط دموع بروكسل، هناك وسط آلامي وزلزال هايسن، و 32 طلياني مات. اليوفي بطل أوروبا على ليفربول بهدف الشامبيونز التاريخي من ميشيل بلاتيني. في نفس العام في الشتاء في الثلج ربحوا السوبر على ليفربول 2-1، 2-0 في تورينو، واستكملت الرحلة في 85 بركلات ترشيح في الانتر كونتيننتال العالمية القارية أمام الكوبا ليبرتادوريس أرجنتينوس جونيور 2-2 ركلات ترشيح. نعم تلك الأيام نداولها بين الناس، يوما تساء ويوما تسر هذه كرة القدم، ولكن الظروف الصعبة لا تحجب أنك من الأسماء الأسطورية في عالم المستديرة. يمرض اليوفي ولا يموت، الكرة تمشي عن طريق هجوم، ماتش حلو ممتع، يمشي بالكرة جاء يمشي السريع القطار كونسيساو، والركنية لليوفي. هذا للتاريخ قد يكون فيه بعض الحماسة وفيه بعض الاهتمام بهذه المباراة، لأنه اعترف للتاريخ هذا أول فريق أوروبي خفق له قلبي في 82 82 11-12 سنة، الكحلة والبيضة كنت أسميها بالطريقة العربية جوفنتوس. تمشي الكرة لليوفي وضربة الرأس من سالتا، ترجع كرة بالتحضير، يمشي الكرة لفريق اليوفي، كرة في الانتلات عن طريق الخمستاش، يلعب كالولو، كالولو في الوسط، يمشي في الجناح. أيام كبيرة في الثمانينات، أيام بلاتيني بونيك من بولونيا أو بولندا كما يقول إخواننا في الشرق العربي. ثم عنا السوداسي بطل العالم جنتيلي، كابريني، شيريا، باولو روسي، تارديلي، ودينوتزوف، والرأسية الذاتي، واليوفي قد يفتح باب التسجيل. التسديدة بعيدة من جاتي، جاتي المدافع المحوري موجود في الستة أمتار متاع فريق السلتا ديفيجو. 6-0 يوفي 0. 12 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة بيضاء. 5 نقاط متأخر على الصدارة الطليانية. الثنائي المتصدر هما البيانكو تشيناستي ديلا لاتسيو والنيراتسوري دي الانتر. الانتر في أوروبا مش عاجبني، الانتر متراجع بشكل مخيف. خسارة الريال في البرنابيه تبدو منطقية، ولكن تخسر المواجهة الثانية في السانسيرو أمام كلوب بروش يولي مشكل، وقت اللي تقبل 6 أهداف في 180 دقيقة وأنت طلياني يولي مشكل أكبر. الانتر آخر فريق إيطالي حقق كأس الأبطال 2010 من 15 سنة، 2010 على البايرن في البرنابيو 2-0، ثنائية دييغو ميليتو جابوه وقتها من روس بلو جينوفا، ويتسمى البرينشيبي الأمير. برجع الكرة عن طريق كوب مينرز، اليوم يشد اللعبة مليح، الفريق الإسباني كانوا في إيطاليا يلعب على الكونتر. هنا في البلايدوس الهجوم، اليوم يسر على انتصار، آخر انتصاراته كانت على مستوى الأوروبي، نيميخان 5-0، كانوا ربحوا في الدوري أتلانتا بيرغامو 2-0. أتلانتا الفريق الإيطالي الوحيد اللي عمل لقب أوروبي مهم، وفاز روما بالكونفرنس، تكلم الأوروبا ليغا والشامبيونز الألقاب الصحيحة. كان أتلانتا وقتها فاجأ 3-0 ليفركوزن في الفاينل بقيادة تشابي ألونسو بفضل هاتريك التاريخي. برجع كرة وسط ميدان، كرة للسلتا، يتقدم السلتا، الأفضلية إيطالية، الاستحواذ إيطالي، ولكن مفاجأة لا أستبعد وأستغرب أن تكون إسبانية. لعبية
على كورة ممكن يسجل السلتا ديفيغو وأن يمر بفترة فراغ يبقى مزعج ويبقى صعب الميراث وعصي على الكبار هنا في استاد البلايدوس. نرجع كورة وسط ميدان مباراة سريعة 15 دقيقة لعب في الشوط الأول 0 اليوفي 0 سلتا فيغو. نرجع الكورة وسط ميدان ممتاز قطع الكورة تقطع الكورة من 29 لكان سار سار في وسط ميدان كورة في اليمين نرجع الكورة لصالح اليوفي. يوفي الفريق الذي تأسس نوفمبر 1897 مع بداية شهر سيكون عيد ميلاد جديد للسيدة العجوز يسمى أيضا في اللغة الإيطالية لا فيدانساتا دي إيطاليا. لا فيدانساتا يعني الخطيبة أو بالمعنى الرمزي الحبيبة ويقصدونها حبيبة الطليان لأنه أكثر فريق يحبه في إيطاليا هو اليوفي. يقال أنه أكثر من 50-55% بالشعب الإيطالي هو أسود وأبيض يحب اليوفي. نرجع الكرة وسط ميدان يلعب الكرة ممتازة واليوفي يلعب مليح ولكن السكور أبيض والكرة زرقاء لفريق الدار وأزرق السماء. وصلت الكرة إلى اليسار يضغط كالولو فرنسي يمشي الكرة عن طريق السلتا من اليمين يلعب الكرة رويدا للعشرين رودريغيز رويدا واحدة اثنين بالتليفون ولكن في خطأ الحكم الهولندي يقول فاول. واضحة إشارة الحكم الهولندي لتعيين مخالفة لصالح السلتا. كلمناكم على التاريخ عن الحاضر كيف سيكون مستقبل هذا اللقاء. السلتا بمهمة التدارك للخسارة الأولى في قبرص أمام مونيع 1-0 واليوم لتأكيد البداية القوية بالخمسة على نيميخن الهولندي. 17 دقيقة لعب في الشوط الأول النتيجة بيضاء ورا للسلتا ديفيغو ورا منطقة الجزاء تبقى خطيرة هربت على ماركوس ألونسو رجت الكرة الرويدة خافي رويدة كرة للستة المواجهات الإسبانية الإيطالية دائما ساخنة ودائما لها جذور والتاريخ من عام 34 لما كانت المواجهة في المونديال الإيطالي وتأهلت إيطاليا على إسبانيا وقتها. كرة ممتازة الانطلاق سريع الكرة خطيرة وفرصة الحكم يعطي ادفانتج ممتازة صعبة للتحضير وجول الهدف الأول 1-0 لسالتا ديفيغو. لا استبعد ولا تعجب ولا استغرب الإسبان إنهم أولاد ذروخة إنهم أبطال العالم 1-0 بالتيكي والتاكا 1-0 بالتيكي والتاكا الكرة في الساك لصالح السالتا ديفيغو 1-0 لهوغو ألفاريز أول أهداف ألفاريز في البطولة. أجواء كبيرة في البلايدوس اليوم يشاهد كورة سيطر على اللعب يعطيك الإحساس والانتباع أنه مش يسجل والأقرب للتهديف ولكن لم أستبعد الغدر الإسبانية المهارة الفنية ملا الكورة فماش تسلل في الأول فماش تسلل في الأخر وفي الأخر في الأخر الكورة في الشبكة 1-0 يا سيلتا 1-0 يا سيلتا 23 هوغو ألفاريز كول 1 السيلتا 0 الطليان 1-0 للفريق المحلي وأول أهدافهم الأوروبية هذا العام هوغو ألفاريز. مباراة ممتعة مباراة شامبيونز مع البدايات والعبرة بالخواتيم أشهر مباريات إيطاليا إسبانيا المونديال الأمريكي في الربع النهائي والصدام الشرس بين لويس إنريكي وقتها وماورو داسوتي نهاية 2012 في كييف ورباعية لاروخا إسبانيا وإيطاليا لصراعات البارسا والريال وأتليتي والديبورتيفو لا كورونيا وفالنسيا
وميلان وإنتر وروما وفيورنتينا ويوفي. والكرة ترجع برشا حماس الآن من فريق السلتا دافيغو. أول هدف أوروبي يقبل الحارس بيكاري في هذا الموسم في الأوروبا ليج بعد الكلين شيت أمام الهولندي نيميخان. ممتع المباراة وامتع من الأجواء وفرحة الأنصار هنا على مدرجات البلايدوس. ترجع الكرة الرويدة كرة من فيكاريو. 20 دقيقة لعب في الشوط الأول. السلتا متقدم على اليوفي. ترجع الكرة وسط الميدان هو التماس لليوفي. لليوفي كرة من اليسار كوب ماينرز يلعب كرة ترجع بالرأس وسط الميدان لمكاني. حاول الألماني فولت ميد كرة طويلة جاتي بالرأس أو بسيقو. ترجع كرة من السار يمشي وسط الميدان مكاني الأمريكي. كرة في اليمين للظهير رقم 17 يلعب رويدا إلى الحارس أو إلى الدفاع في اللاكس والمحور. الكرة ترجع مرة أخرى يضغط فرانشيسكو وفي خطأ على اللاعب السريع كونسيساو. خطأ ضد كونسيساو القصير المكير ما اقدرش عليه ما نجموش. ماركو سالونسو حيد حائط السلتا دافيغو. كرة ترجع وسط الميدان يضيع الكرة لنادي فيغو. هل يتواصل السقوط الإيطالي في الأراضي الإسبانية بعد الإنتر أمام الريال ونابولي أمام الفياريال واليوم حاليا اليوفي أمام ريال سيلتا فيغو. نرجع الكرة رأس الحربة فران يخسر كرة فران يرجع أخوها يضغط كونسيساو. الكرة محتارة في الأخير يمشي بعيدة مكاني والكرة سرقوا ويحروا الكرة بامتياز. الخروج في المساحات الفارغة والمرتدات خوف برشا اليوفي. ادخل الوسط لا يرجع للدفاع سنترال. كرة في النصف أمامك الاستحواذ ما يعني شيء. قرابة 60% ما تعني شيء. يرابح وسط يغلط فيغو. ترجع الكرة اليوفي محاولة التقدم صراع كبير مباراة قوية من أجل الصدارة لليوفي ومن أجل استدراك الخسارة للسلتا دافيغو. في خطأ في إنذار في رأيي. الخطأ موجود والإنذار الحكم الهولندي سامح رويدا. هذا هوغو لا هوغو ألفاريز هذا الهداف هذا هدف المباراة الأول افتتاحي في اللقاء. هوغو ألفاريز انتصب توقيت الشوط الأول هنا في البلايدوس. يوفي 0 سيلتا دافيغو 1. الجول من ألفاريز. يلعب الكرة علي بيغوفيتش وسط الميدان ورا المهاجم الألماني تحسه متاع اللوك متاع ممثل هوليود. ترجع الكرة وفي خطأ. الطول 6 متر والعرض 5 متر. وربي يجيب الخير وربي يقدر الخير. أهدافه قليلة. ترجع الكرة بخطأ هجومي على اليوفي في مناطق الجزاء للفريق الإسباني. كرة للسلتا عدى الكوبري والتماسي إيطالي. التماسي إيطالي والتقدم إسباني. أرجع المباشر أرجع المباشر فولت ميت وسط الكرة السار. سار يخرج على اليمين الاستقبال من عند كونسيساو. وصلت لكونسيساو فرانشيسكو يمشي كونسيساو. كونسيساو يلعب الكرة لكالولو. كالولو وصلت لباكيني يلعب الأمريكي يرجع للفرنسي عن طريق كالولو. هذه خطيرة ترجع بالرأس وسهل الكرة للحارس. سهل المتألق الروماني رادو. يغلط جاتي
يرجع جاتي، حكام يقول ما بقى شيء، والكرة تمشي من الفرنسي كانولو. ماتش شامبيونز ليج الليلة، ماتش شامبيونز ليج في البلايدوس. اثنين على المرمى من ستة فيهم جول، والكرة فقط على المرمى من اليوفي. الكرة اليوفنتوس يتقدم الهجوم، يلعب الكرة للسيد العجوز في التحضير، يلعب آلي بيجوفيتش، نمشي كرة كوب مينرز، كوب مينرز وسهل للحارس الرادو، كرة سهلة للروماني رادو. 25 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول هنا في البلايدوس، 1-0 للإسبان. كالي يرجم الحارس بيكاريو، يوفي اللي عرف حراس هم الأكبر في تاريخ الكرة الإيطالية ومن الأكبر على المستوى العالمي، من بوفون، جيجي بوفون إلى سوبر دينو دينو زوف، إلى أيضا ستيفانو تاكوني، حارس عمل مشوار مشرف في اليوفي. الركنية الأولى في المباراة، أول كرة من الزاوية ستكون للفرقة الإسبانية. يلعبوا برشا ذكاء، برشا هدوء، برشا صنعة، واحدة واحدة الركنيات. ركنيات اليوفي لم تأتي بجديد، فهل تغير ركنية السلتا النتيجة من جديد؟ وهدف ثاني يكون يا ماركوس ألونس بالرأس، تمشي الكرة خطيرة، الفارس بالرأس، مزات الإمكانية، مزات الخطورة، ترجع الصعبة على اليوفي، ويدخل الدفاع عن طريق السار، ويستبعد الكرة كونسيساو، كرة ترجع للسلتا. حلوة المباراة، حلوة المباراة، والكرة تمشي بالدخول على مستوى التحضير التمهيد. كرة للسلتا فيجو، الضغط من اليوفي بعد الهدف، ثقة نادي السلتا، يلعبوا مرتاحين، يشدوا أكثر كرة كما تشوفوا. عباري من افتقاد كرة هنا، فولت ميد يضغط، يمشي كرة طويلة، فولت ميد فيها شوية انجليزي معناها، اظن فولت ميد هو الانفع، فولت ميد لا فولت ميد بصراحة، فولت ميد فشل، فولت ميد فشل، تسميه فولت كيد فشل، فولت ساد فشل، فول فلوس صارت تتحكم طبعا في اللاعبين اللي عندك وفي الامكانيات اللي عندك. يوفي هذا كان من اغنى اندية الارض الى حدود التسعينات بداية الالفية، بعد صارت فوارق واضحة، فريق تعرفوه تاريخيا هو مرتبط بعائلة أنيلي والسيارات الإيطالية. برشا كورة اليوفي، الرئيس التاريخي وكان لاعب تاريخي أرشيفي في فريق اليوفي بونيبارتي يكذبني فولت ميد، يرجع الألماني، حلو الباس، والكرة مرة أخرى كانولو، ومش ممكن، وكوب مينرز وضعت الكرة لسبارتاش آلي بيكوفيتش، أخطر كرة لليوفي، أخطر كرة للطليان. ماكيني، بوسيساو، كانولو، يوفي يقدم في شوط جيد أراه رغم الخسارة والتأخر في السكور. هنا هربت على كوب مينرز، والدفاع يستبق آلاي بيجوفيتش، كرة من جاتي، ترجع كرة إيطالية، يدخل بالوسط، حذاري من فقدان الكرة هنا، كرة للحارس فيكاريو، فيكاريو كالولو، كانت بطلة إسبانية تاريخية في التنس، فازت في رولان غاروس، سانشيز فيكاريو، ترجع الكرة وسط الميدان، كرة عن طريق العشرين، يلعب الكرة، اللعب كابياسو، كالي إلى الحارس فيكاريو، كالي كرة بعيدة خرجت،
نعم خرجت على كوب بينرز برشا فلسفة من كيلي. كان المفروض يلعب سهلة في ساق كامبياسو في اليسار. هذا هو كيلي وسط الدفاع. بعد بونوتشي وكيليني وسط الدفاع في اليوفي في جاتي كيلي. ترجع كرة من التماس للسلة. شوف أن الفريق الإسباني يلعب برشة كير. إسباني اللي تسيطر على أجواء الكروية المونديالية هم أبطال أوروبا في برلين، هم أبطال الأولمبياد في البارك دي برانس، هم أبطال العالم في نيويورك. ترجع كرة فوتمت ما خرجتش الكرة تبقى إيطالية عن طريق اللعب كامبياسو. كامبياسو تدخلات قوية، صراع بدني، ثنائيات في كل مكان، والكرة في وسط ملعب اليوفي. سار في الاستقبال يلعب الكرة، فماش برشا مساحات. اللاعب السريع كونسيساو يمشي كرة فولتمان، يرجع كونسيساو هو لليوفي من كونسيساو، لكن الدفاع الإسباني برافو من دفاعات السلت. سار واحدة اثنين جاتي فيكاريو للخلف تحت الضغط، بلعب الكرة من فيكاريو. فيكاريو لكيلي، كيلي حاول يهرب، كيلي يضغط بريسينج عالي من الإسباني. تغطية ممتازة، وقف مليح، انتشار محكم للسلتا. السلتا في أفضل دقائق الموسم في رأيي. برشا هدوء، برشا صنعة، تعامل وتدبير. الدقائق الأولى في هذا الشطر الأول مباراة ممتاز من سلتا دافيغو بدون أخطاء لحد الآن. ترجع كرة وسط الميدان، يلعب كوب مينرز، وصلت الكرة عن طريق اللاعب ألاي، ألاي بيغوفيتش. واحدة واثنين، ترجع في وسط الميدان في منطقة الجزاء، مسارة الطليان، الكرة إيطالية، يمشي كامبياسو الألماني في منطقة الجزاء، خطيرة الإمكانية، والكرة تتمنى على اليوفي. المحاولات متكررة وتتسدد. يدخل كوريرا أو كاريرا، مكاني مهم جدا للسلتا الاحتفاظ بالنتيجة. نهاية الشوط، اليوفي حب يرجع يضغط الآن، ولكن فما مساحات. الكونتر اتاك، المرتدات، يمشي موريبا الغيني، لاعب غينيا كوناكري، موريبا. ثم ثلاثة أجانب فقط في التشكيلة تاع السلتا، الحارس الرادو، وعنا موريبا، وعنا السويدي في الهجوم سويد بيرك. ثمانية إسبان وثلاثة أجانب في السلتا، العكس تماما في اليوفي، ثلاثة طليان وثمانية أجانب. ترجع الكرة للسلتا دافيغو، عذاري كرة ممتازة عداء صار في مهب الرياح، والكرة خطيرة، يخرج على اليمين، خرج على اليمين، شوت شوت شوت شوت، ولكن قلت لك شوت باش تفوت. سهلة الكرة من فيران، كرة سهلة من فيران. شوف المراوغة كانت ممتازة من فيران أو كالولو في مهب الرياح، هنا كان عنده خيار اليمين، الصورة ما تجيش، لكن اليمين كانت مفتوحة. طمع فيها، قدم شات، محاولة تذكر فتشكر. ترجع الكرة كامبياسو يضغط ألونسو، ترجع الكرة في صراع الأقدام، كرة بمهارة الطليان مونتيس ألاي بيغوفيتش، والكرة تتسرع في الرواق بكرة ناقصة من كيلي، كارثة الكيلي، والكرة ترجع من كالولو، وإصرار من الجانبين. شوط ممتاز، التحضير في اليمين، وصلت الكرة للسالتة، وصلت للرويدة، تلعب الكرة عن طريق رودريغيز إلى رقم ثلاثة المخضرم والعميد ألونسو. كرة إسبانية في وسط الميدان، الدخول من الوسط،
الضغط على موريبا، يمشي فولتمت، فولتمت، وكرة سهلة ضايعة في مناطق اليوبي ستعود. 34 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول هنا في البلايدس، 55-45 البوزيشن. دارس الكرة ماركوس ألونسو، والسرعة ويتعدى، ممتاز ممتاز، وكانت كرة التعادل، خلطها في المرمى. الكرة للركنية الثانية لليوفي هنا في البلايدوس. السرعة طبعا كبير في السن، ماركوس ألونسو خذها بالفيتيس بالسرعة السريع. كونسيسا والبرتغالي، تغييرات منتظرة من سباليتي ستكون في الشوط الثاني. وهنا الركنية عدد 2 الهوليودي، فولتمت هل يفعل الآن؟ تمشي بالركنية، يلعب براسية خطيرة، والدفاع صمود متواصل من سيلتا بدفاعاته، والكرة ترجع لليوفي. كرة خطيرة لو مرت، ما مرتش الكرة، فما شيء، يلعب الكونتر اتاك الآن، فما المساحات، لكن 4-5-2. كرة من الهداف الفاريس، وصلت يا الفاريس في النصف. كاريرا، الكرة لفي باس، في باس يعطي باس لماركوس ألونسو إلى موريبا، موريبا ترجع الكرة مرة ثانية رودريغيز، تحضير ممتاز، بناء هجومي متميز جدا عند الإسبان، مدرسة مدرسة. موريبا، رودريغيز، فيباس، رودريغيز مرة ثانية، وصلت الكرة الرويدة، أكثر من 10 تمريرات مستمرة من فريق السيلتا، وإلى الكرة كنترول من اللاعب رقم 19 كان سويدبيرغ. أقل من 10 دقائق لنهاية الشوط الأول في مباراة البلايدوس، 1-6 فيغوس في اليوفي. الهداف اليوم الفاريز، تقريبا السلتة من الهجمة الوحيدة دخل مرمى الحارس بيكاري، بينما اليوفي هناك عدة محاولات ولكن بدون تسييم. الشوط الأول حكم فيه النجاح اللي كانت لصالح الإسبان. هنا كورة لماكاني، يضغط القائد الأمريكي، كورة الثانية يأخذها نادي اليوفي. برشا كورة كوب ماينرز، والحكم الهولندي يقول فاول، خطأ ضد كوب ماينرز، من سنوات يلعب في اليوفي. اليوفي يلعب فيه زوز من أكبر الملاعبية في تاريخ إيطاليا، في 130-140 سنة كورة في تاريخهم. نتكلم على أليكس آلي ديل بيرو، والعشرة روبرتو باجو، روبرتو باجو بالون دور 93. روبرتو باجو ديما شفت انه مخداش حقه الاعلامي، لاعب اسطوري روبرتو باجو. كون في نادي فيورنتينا اللي خرج منه ايضا قبل في الثمانينات، لعب انطونيوني، لعب مميز جدا ايضا في نادي فيورنتينا، فريق مدينة فيرنسي. 38 دقيقة لعب في الشوط الأول. حقيقة الكرة الإيطالية تراجعت، لا أدري ما هي الأسباب، هل هي الأزمة الاقتصادية للأندية، هل هي أزمة تكوين، هل هي غياب استراتيجية، هل هي غياب أفكار، وهذا مستبعد لاتحادية قوية عالمية مثل الاتحادية الإيطالية، ولكن هو الزمن الأغبر يا إيطاليا. إيطاليا جابت في الهجوم وصاني الألعاب، نعرفه تاريخيا، وأنا دائما حتى في تعليقات يقول وزراء الدفاع، ولكن الطليان أيضا كانوا عبر تاريخهم ملوك في الهجوم، جابوا لاعبية كبار وفي سن، يتفرجوا على جانيني في روما، يتفرجوا على برونو كونتي ليليير جناح بتاع روما، سلتو الباج والدوما وديل بييرو و و و و لا أكلمكم قبل شوية. الكرة ترجع للمنتخب أو الفريق الإسباني، طلب الكرة للسيلتا فيغو، ما يعديش بالكرة من عشرين كامبياس،
وبينس برشا حماس من ستة دقيقة. أول كارت أصفر، أول انذار على 19 السويدي سويبرغ.

احتجاج سباليتي وتقدم السلتا وضغط وفرصة والهدف يضيع مش ممكن. والله ما نظلم والله ما نظلم. كرة عملت ريباوند ضرب الكرة يودي برا مثل وقتها. شوف الكرة شوف الفرصة اللي ضيعها اللاعب الألماني ضربها الكرة لماذا ضاعت؟ لأنه خذها وهي عالية هي طايحة من ريباوند اللي تعاود تيح شوية وتحطها أو تعدل رجلك. أنا مش عاد الأولاد في الاستوديو كبات الموافقيني ولا ما لو صاحبتهم كوارش. ترجع كرة وسط ميدان الكرة ترجع مرة ثانية. شوط شوط يا مريبة شوط شوط الكرة حاول يدخل واحدة ثانية حاول يدخل البيت الصالة متاع الحارس فيكاريا كرة ما مشيتش. ترجع الكرة مرة أخرى السلطة ماتش ممكن تصور الكابيتا بش يقولوا أنه كأنه شوط شامبيونز يعني لا أحسن من بعض الأشواط. ترجع كرة وسط الملعب ما تقيسش على السيتي وبيجي أو الريال وروما أو جالاتا سراي وبارسا لا قيس على المباريات اللي درجة ثانية تقريب في جولات الشامبيونز. هذا شوط أحسن أحلى أمتع. الشوط الأول 41 دقيقة من زمن الفترة الأولى هنا في البلايدوس 1-0 السلتا دي فيغو. اليوفي كان بالإمكان أفضل مما كان لأنه كان صاحب الاستحواذ الأكثر والفرص الأكبر. موريبا يسقط يمشي للمالي فولتمان فولتمان يحط الكرة خطيرة لايبيغوفيتش الدفاع يتصدى. ترجع الكرة مرة أخرى من السلتا إلى الحلقة الكابتن ماركوس ألونسو يهدو ماركوس خرج كرة ماركوس حلوة الباس يضرب بها كل وسط الميدان بتاع يوفي لكن ما يعديش بها من كالي كالي كالي ماكيني سار كالي يرجع إلى كاتي إلى كوب ماينرز يمشي الكرة للطليان كامبياسو ألاي بيغوفيتش كوب ماينرز سار كوب ماينرز بداية الكرة للسيدة العجوز يواجهونا في آخر مشوار الشوط الأول بغاية التعادل. كالولو ماكيني كونسيساو كونسيساو يقلب كرة لماكيني ماكيني فما حتى مهاجم على القائم الأول فما حد يستنى والكرة السهلة للحارس الروماني رادو. دقيقتين ونصف بالضبط لنهاية الشوط الأول هنا في البلايدوس 1-0. التغطية من كاتي قلب الدفاع كاتي ترجع الكرة من 20 رودريغيز. شوف التاسع متاع الدوري الإسباني ايش يقدر يعمل في أوروبا. كرة ممتازة فرصة هدف الثاني فرصة هدف الثاني من صاحب الأولاني الوارس. مش تعرف قيمة التكوين وقيمة المهارية والمهارات في الفرق الإسبانية. هذا تاسع الليغا يعني اشتر الترتيب تقريبا. هذا هو الهدف ممتاز هدف ملعوب الحقيقة هوغو ألفاريز جول. أربعة وأربعين دقيقة لعب في الشوط الأول دخلنا في الدقيقة الأخيرة هنا في البلايدوس. الكرة تمشي في الرواق هو التماس يتفضل اليوفي التماس. سباليتي يتكلم عن اللاعبين يحاول تفادي الخسارة الأوروبية الأولى في هذا السيزون. هنا في السلتا ملعب يبقى صعب رغم الظروف التي تحيط بهذه المباراة في ظل انتصار وحيد للإسباني سلتا دي فيغو في الموسم. ممتازة تخريج الكرة ولكن بعيدة فكرة باهية يضغط كونسيساو ما يعديش. السلتا يفوز في الثنائيات عن طريق سويد بيرغ يرد باله عنده كارت أصفر انذار
خلاص كم سيضيف الحكم الهولندي؟ هنا ترجع بحيازة الإسبان. أول فريق إسباني حقق لقب المسابقة بتاع أوروبا ليج الويفا كاب على الطاير من غير أوراق. إن لم تخني الذاكرة هو ريال مدريد عام 85 لما فاز في الفاينل على فيديو تون المجري الهونغاري 1-0 في بودابست وثلاثة العادة في البرنابيو، وعودها 86 وقت اللي فاز على اف سي كولن الألماني بعد ريمونتادة المربع الذهبي على الإنتر وقت ضربوهم 5 في السانتياغو. بعد جاي اسبانيول دي بارسلونا 88 في الفينال ضد ليفركوزن وخسر بقيادة توماس مكونو وقت العملاق الكاميروني في اسبانيول. ويفا كاب بدأت عام 72 والنهائي الأول كان إنجليزي خالص، فاز فيه توتنهام سبيرز على الولفز الذئاب وولفرهامبتون. عدة للتاريخ وفي لحظات نترك الشوط الأول على تاريخ 1-0 لسيلتا دي فيغو. الهدف المبكر من توقيع ألفاريز أوغو ألفاريز ينتهي الشوط على تقدم إسباني. الشوط الأول كان شوط جيد، اليوفي وإن كان أخطر لم يستثمر فرصه، وصلت من كرة واحدة دخل بيوغو ألفاريز في مرمى فيكاريو. الآن أنا ندخل استوديو بيسبورتس ونعيد الكلمة والصورة للزملاء من أجل التحليل الفني لفعاليات الشوط الأول، فليتفضلوا.

شكرا عصام الشوالي. شوط أول ينتهي لأصحاب الأرض سلتفيقو بهدف وحيد أمام يوفنتوس من الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي، تقدم مستحق لسلتفيقو في ملعبه أمام جماهيره أمام البيونكنيري يوفنتوس. أهلا بكم من جديد، تغطيتنا مستمرة مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: يا ربع شو الجدول؟
1: أخلص الكواك أول وبنشوف.
2: هدي هدي، أتحداك تخلص الكواك.

0: نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر، أجيال تشهد ملحمة أسطورية، مسرحها الكامب نو، شعارها الكلاسيكو. الأحد 25 أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس.
1: نذكركم مشاهدين متابعي بين سبورتس في عروض الموسم، وفر حتى 35% خصم زائد جهاز بين مجانا مدة أطول، خصم أكبر كلما طال اشتراكك، زاد توفيرك رمز العرض العرض أوفر الزي 26. و قم في زيارة موقعنا bn.com/season-offers. أهلا بكم من جديد. تركنا شوط أول يتقدم من خلال أصحاب الأرسلتا فيجو أمام يوفنتوس، تقدم من خلال اقتناص هجمة تم ترجمتها إلى هدف مستحق في الشوط الأول.
2: الحقيقة أداء مميز من أرسلتا فيجو الشوط الأول، والهدف اللي جاي يدل على تعاون ومهارة عالية جدا. صعب ان انت تصدق ان فريق اليوفي يدخل فيه هدف. الناس دخلت بكره الى داخل مرمى سويت بيرج الى هوجا الفاريز في الدقيقه 18 عشان يتقدم فريق سيلتا فيجو بالهدف الاول، هدف يرسل عنه دفاع فريق اليوفي. يعني الحقيقه اللي ادى شوط غير جيد من وجهه نظري.
1: اولمبياكوس في ملعب مارسيليا
3: دقيقه 42 سجل الهدف سانتياغو ايزي على مارسيليا اللي واصل معاناته في بدايه الموسم، ترتيبه 13 في الدوري الفرنسي، بداية صعبة المرسيلي صراحة.
1: من دوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر الأوروبي، أتلانتا في شوط أول يتقدم بثلاثية مستحقة من بافوس ربيع.
4: وكعادته الفريق الإيطالي لما تتيح له الفرصة دائما ما ينجح في تسجيل أكبر عدد من الأهداف. المقدوني هنا يسجل الهدف الأول، هنا تكلم عن لاعب إلمز في وقت مبكر، نتكلم عن تقريبا دقيقة يمكن 40 ثانية ينجح في تسجيل هدف مبكر، ثم هنا ركلة جزاء سبادوري ينجح في تسجيلها في الدقيقة 18 هدفين لصفر، ثم سوف ينجح فريق أتلانتا من تسجيل الهدف الثالث عن طريق قلب هجومي سكاماكا اللاعب الدولي الإيطالي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، معنا في الدقيقة 44، وهذه هي المحاولة التي سوف يأتي منها الهدف، يعني عملية الاستلام الموجه ووضع الكرة في الزاوية البعيدة على حارس مرمى هافرتس.
1: نعم، من انتصار أتلانتا إلى في شوط أول إلى تقدم كذلك لبرايتون أمام كونو
4: أحد أميز الفرق الإنجليزية هذا الموسم، خاصة على مستوى المتعة وأسلوب لعب. اللاعب جيوفاني يسجل روتور يسجل هدف الأول على الدقيقة 41، ثم هينشلوود يسجل الهدف الثاني يعني تقريبا في وقت البديل الدقيقة الثانية من الوقت البديل، هدفين لصفر لفريق برايتون.
1: جميل، نعود مرة أخرى إلى المواجهة الرئيسية لهذا الاستديو هيثم. من الناحية الفنية والتكتيكية، سيلتا فيجو لعب بتوازن أكبر، يوفنتوس كانت لها هجمات لكن من سجل واقتنص إحدى هجمات وترجمها إلى هدف في شوط أول هو سيلتا فيجو.
2: الحقيقة واضح ان الدوافع عند فريق سيلتا فيجو اعلى والروح العالية داخل ارضية الملعب، واضح ان الفريق استفاد كتير من الهزيمة امام فريق امونيا القبرصي النهاردة 3-4-3، استفاد منها الفريق بشكل كبير جدا، توزيع المدافعين سواء الونسو او لاجو او رودريجيز، وبينزل رويدا وكاريرا عشان يساعدوهم في الواجب الدفاعي، يعني تتحول الى 5، ومريبة الحقيقة وفي بس عامل شغل كبير وهارد وورك في وسط الملعب. هدف الحقيقة صعب على فريق كبير زي اليوفي اللي كان بيصدر الواجبات الدفاعية والأداء الدفاعي الرائع، انه يخش فيه هدف زي ده. اللعيبة دخلت بالهدف الى داخل الشباك سويت بيرج الى هوجو الفاريز في غفلة من دفاع فريق اليوفي. الحقيقة الأسبان دايما مميزين في التكتيك، والنهاردة كلاديو جيرارديز عامل ضغط على فريق اليوفي، لما بيفقد الكرة بتلاقي فيه 2 لعيبة و3 بيضغطوا على الكرة بشكل كويس، بيستفيد بكل جزء من أجزاء الملعب، كل شبر من أجزاء الملعب. زي ما قلت لك حتى لو فريق أداؤه غير جيد في البطولة الأسبانية، على المستوى الأوروبي التكتيك الأسبان عاليين جدا ومتفوقين حتى الآن على فريق اليوفي، اللي أتمنى أشوف عودة له في هذه المباراة.
1: يوفنتوس وعن نشاهد فرص الشوط الأول كذلك غاب عليه ترجمتها إلى أفضلية وإلى هدف في شوط أول.
3: يعني الفرصة تقريبا الفرصة الوحيدة والتوغلات الوحيدة كانت عن حلول فردية عن طريق كونسيساو عن طريق لعب مباشر. ما شفناش اليوفي اللي يبني من اللعب من وراء على استفهام على المدافعين خاصة الثلاثة اللي مفروض هم اللي يبنوا اللعب. شوف أنه سيلتا فيغو واقف مليح منتشر صح في الملعب، هذا اللي صعب مأمورية يوفنتوس. شوف أنه بس نتوقع أن الشوط الثاني راح يكون أقوى ليوفنتوس.
1: إذن يوفنتوس في إحدى الهجمات كما تابعنا في عدم اختناصها وتحويلها إلى هدف، سيلتا فيغو تميز في شوط أول في استدراج يوفنتوس تحديدا في المنطقة ما بين الوسط والمنظومة الدفاعية. أولا لم يغتنصها لكن ثانيا سجل منها هدف وحيد في شوط أول.
4: وصحيح خاصة لما يكون البلوك الدفاعي لفريق اليوفي في مناطقه يعني يتمركز بطريقة 5-4-1، عملية الاستدراج كانت مطالب بها فريق سيلتا فيغو من أجل تمديد ذلك البلوك الدفاعي. وسوف تلاحظ خط الوسط خط الدار ستكون المساحات، ألفاريز وجوتلا يطلبون كرة في العمق. هنا في هذه المرة كاريرا الذي هو يقوم بالتمرير، لكن هذه المرة باب ماترسار يكون متفطن ويقطع الكرة مع أنه سويدبرغ يعني يحاول يتوغل. نفس الفكرة عملية الاستدراج في محاولة تمديد البلوك الدفاعي، وهنا العملية التي سوف من خلالها ينجح فريق سيلتا فيغو بتسجيل الهدف. هنا هذه المرة اللاعب كاريرا الذي يتوغل إلى العمق وألفاريز هنا يستلم الكرة، تمرير لكاريرا وظهير أيسر ثم لجوتلا يعطي فرصة لرويدا الظهير الأيمن على أسو يسعد. وبالتالي لما يكون عندك أكبر عدد من اللاعبين في الشق الهجومي الأكيد بأنه إمكانيات وفرص تسجيلك تكون أوفر، وهذا ما نجح فيه سيلتا فيغو. أفكار واضحة على مستوى خلق المساحات ونجح في ذلك لحد الساعة بتفوقه بهدف لصفر.
1: العمل الفني هي أفكار مدرب يتم ترجمتها من خلال شوط أول كما شاهدنا في هدف سيلتا فيغو. تغطيتنا مستمرة مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، لكن بعد فاصل قصير قم معنا.

الدوري الفرنسي ستراسبورغ باريس سان جيرمان

0: نذكركم مشاهدي متابعين بين سبورتس في القمة الكبيرة في المواجهة الذي ينتظرها جميع عشاق كرة القدم والمستديرة حول العالم في كل موسم، كلاسيكو الأرض، كلاسيكو الدوري الإسباني، في تغطية استثنائية وحصرية تأتيكم في 25 من الشهر الحالي شهر أكتوبر في تمام 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم من جديد. سلتفيق وتميز كذلك هيثم في شوط أول، ونحن نشاهد فرص الفريق في مسألة عدم اليأس والمحاولة وكذلك الضغط، كما نشاهد في مسألة التمرير خلف أظهرت يوفنتوس
1: وقدرة سلتفيق أنه بيقدر يخلق موقف واحد ضد واحد بالنسبة للمهاجم من الفريق الأسباني على دفاع فريق اليوفي، وده شفناه في لقطة الهدف، شفناه في أكتر من لقطة بعد كده. على الجانب الآخر مانع ان فريق اليوفي يكون في موقف واحد ضد واحد، لان احنا شفنا في اللقطه اللي جت كنت ساو متفوق على الونسو بفارق السرعه، وهو بقى يعمل دفاع مزدوج عشان يحرم فريق اليوفي من هذه اللقطه. بص، موقف 3 على 4، موقف 2 على 2، موقف 3 على 3. وانا اشوف ان اليوفي محتاج سرعات في الشوط الثاني. دوغلاس لويس اللاعب البرازيلي في خط الوسط تصميم مميز، وكل مونيكا سرعات ايضا ممكن يستفيد فيها فريق اليوفي في الشوط الثاني. اللاعب الفرنسي
0: من فرص سلتفيقو، إذا ما يحتاج يوفنتوس مع لوتشانو سباليتي مدرب يوفنتوس في مسألة أن يغير الشكل، النهج، الأسلوب، أم سيكون الحل بالبدلاء وكذلك إعطاء أريحية أكثر ومساحة أكبر.

0: العنوان يعني يدخل بها هذا وتفوق على العالم خلاص الإسبان في التكتيك. نوافق الأخ هيثم أيضا المباراة راح تكون صعبة على سالطا فيجو لأنه راح تكون ردة فعل من يوفنتوس في الشوط الثاني.
1: يوفنتوس ماذا يحتاج ربيع في الشوط الثاني من أجل أن يعود في نتيجة الشوط الأول وكذلك أن يتحسن؟
2: والله شخصيا الأدوار الدفاعية الموكولة لمكيني لأنه يطلب منه على أساس أنه يكون دائما جاي اليمنى يكون خامس لاعب على مستوى خط الدار وهو لاعب وسط ميدان يعقد من مأموريته ويحد ممكن فعاليته على المستوى تطوير الهجمة في وسط الميدان وعلى مستوى الهجومي. إذا ما أراد تغيير على مستوى البدائل بطبيعة الحال هناك دوبلاس لويس على مستوى وسط الميدان لوسيمي في رأيي ممكن يكون ورقة رابحة كذلك على مستوى تأمين الدفاع بشكل أفضل لأنه كيلي على مستوى الصعود وكذلك يترك ببعض المساحات قلبي الدفاع اليوم كانوا سيئين على مستوى المراقبة خاصة جوتلا الوحيد وخلق مشاكل عديدة لهذا الثنائي في قلب الدفاع فريق اليوفي.
1: جميل شكرا ربيع شكرا جمال شكرا هيثم. نعود بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام لمتابعة أحداث مجرى الشوط الثاني من مواجهة سيلتا فيجو يوفنتوس. مع التذكير بإمكانكم متابعة جميع هذه المواجهات في توقيت واحد ومكان واحد هنا عبر بين سبورت في تغطية استثنائية وحصرية عبر قنواتها المختلفة. الكلمة من جديد تعود للزميل عصام شوالي.

عدنا والأجواء كبيرة جدا في استاد البلايدوس. سيلتا فيغو متقدم بهدف ويقدم نفسه في الشوط الثاني بهذه الأسماء. الحارس الروماني رادو، رودريغيز، لاغو، ماركوس ألونسو، موريبا، فيباس، رويدا كاريرا، ألفارس جول، سويدبرغ وفران. تشكيلة اليوفي: فيكاريو، كالولو، كامبياسو، جاتي، كيلي، كوبينرز، سار، كونسيساو، ألاي بيغوفيتش، ماكيني وفوتمد. يبدأ الشوط الثاني في 1-0 للسلتا. هدف في دقيقة 18. ألفاريز، أي رد فعل من اليوفي وأي تأكيد في طموحات السلتا. يمشي بالكرة كونسيساو، كرة خطيرة، فولتمان، فولتمان خطيرة، والركنية، ركنية بتدخل الدفاع عن طريق 18 اللاعب لاغو، يويل لاغو، سكر المساحة على اللاعب الألماني، وكرة في الركنية، ركنية الثالثة ممكن اليوفي. الكرة اليوفي اللي يبدأ في الهجوم. السلتا يحاول يستفيد من المرتدات، ترجع كرة عن طريق الهجوم خطيرة بالرأس على القائم الثاني. مازال في منطقة الجزاء، الصعوبة بمكان والتسديد، أي كلام، والكرة السهلة للحارس الروماني رادو. يقتل لاعب تقريب في الشوط الثاني. من الواضح أن سباليتي يطلع بالبلوك عالي شرس الضغط من الفريق الطلياني. يأخذ كرة وسط ميدان، جاتي إلى كالولو في الرواق الأيمن، كالي في الاستقبال، كالي، كابياسو في اليسار، نرجع للحارس وإلى من فيكاريو. كرة تمشي للهجمة وخطأ، خطأ يصفر الحكم الهولندي. كرة ستكون للفرقة الإسبانية. الخطأ واضح على لاعب اليوفي رقم 17 ألي بيغوفيتش، المطالبة بإنذار. الهولندي واصل، اللقاء متواصل عبر شاشات البي سبورتس. ترجع كرة ماركوس ألونسو، ماركوس إلى التماس. الضغط الإيطالي على المستوى التكتيكي خيار. تلعب الكرة منطقة الجزاء، فولتمان، فولتمان وحده، وفي خطا ضد الألماني، في خطا ضد الألماني. شرط الحكم الهولندي كانت واضحة، خطا على لاعب فولتمان. برافو الحكم، واضحة جدا هنا.

حول الخطا كان تكون بينالتي ضربة جزاء فولتباد، ولكن خطأ الألماني كان سابق. وبرافو الحكم اللي مركز وتبع اللقطة من البداية، قرار سليم وممتاز. الكرة تمشي من الحارس رادي، نرجع بالرأس في منطقة جزاء كاتي، تلعب خطيرة لإسبانية، إمكانية لثنائية والدفاع يتصدى. جالي هنا من كاتي في محور الدفاع، هذاري هنا الضغط، كاتي رقم 4 جت من كوب مينس، وصلت الكرة لكالي الأمريكي أو مكاني، شفناش برشا مكاني اليوم. المطالبة بخطا احتجاج إسباني، احتجاج من اللاعب راس الحربة فران، فخطا فاول واضح على كالولو. ترجع كورة لليوفي، 5 دقائق في الشوط الثاني. سار إلى بيكاري إلى جاتي، أكيد فما هدف فاخر في المباراة، أقل شيء يا أما اليوفي يتعادل يا أما يضرب بالثاني. 6 هنا كرة إمكانية عن طريق اللاعب كونسيساو، كونسيساو إذا يعدل اليوفي مبكر في الربع ساعة الأولى ممكن حتى يربح اليوم في البلايكس. ترجع الكرة عن طريق كونسيساو، فماش خطأ، كونسيساو إلى ألاي بيغوفيتش، ألاي بيغوفيتش، بيغوفيتش، بيغوفيتش، واضحة بالتليفون، والكرة بتفتر فيها الدفاع، يمشي الكونتر أتاك، خطيرة الكرة، يخرج الحارس فيكاريو، كرة من الحارس فيكاريو، والتماس للسلتا، برشا ارتباك في دفاع اليوفي، برشا أخطاء فردية، مش فاول هنا. أجواء كبيرة في استاد البلايدوس، جمهور الستة مازال يواصل احتفالاته في انتظار القادم من الدقائق. ماركوس ألونسو، ماركوس يلعب الكرة وسط الميدان، مهاريا وفنيا واضح التفوق الإسباني. الكرة تمشي من كونسيساو، كونسيساو، كونسيساو، شوف التغطية على الجناح الطاير، كونسيساو مش مساندة في اللقطة الأخيرة، يلقى الآن كوب مينرز، ترجع الكرة على إيبيغوفيتش إلى كوب مينرز، ملقاش برشا حلول اليوفي هجوميا، تمشي الكرة كامبياسو في اليسار، كامبياسو يلعب الكرة ليسار في وسط ميدان، كوب مينرز إلى جاتي، فرانشيسكو كونسيساو ديما مضغوط عليه، كونسيساو يرجع معاه، رقم 5 في اللقطة الأخيرة اللي هو كاريرا، كوب ماينرز أوكي يستحوذ اليوفي ولكن بدون خطورة. 7 دقائق في الشوط الثاني، تمشي الكرة من مكاني، هو الدفاع الإسباني موجود وسط الملعب الإيطالي يتفوق، والكرة من كالولو، خطيرة القادمة، الكرة القائمة عن طريق كونسيساو، كونسيساو ممتازة، اطلق كرة خطيرة والركنية، أجمل ألعاب المباراة من كونسيساو، فرانشيسكو شوت ويتألق الروماني رادو. الضغط متواصل من الطليان، يمشي اليوفي عن طريق السار، والكرة خطيرة، هذه هي التعادل مسبقاً، ويتصدى الحارس رادو بالدياز، برافو رادو، كورتين من كونسيساو. الضغط واضح الآن، فترات صعبة وحرجة على دفاعات سانتا بيغو، اليوفي أفضل، كالولو يستأنس بالكرة، تمشي خطيرة كوب مينرز، وسط فوتبيت، وسط الكرة خطيرة، ألاي بيغوفيتش، ألاي، والركنين لليوفي، الضغط يكبر من اليوفي. كرة للسيد العجوز، هل اقترب الهدف أمام نظرة العشاق والأنصار اللي انتقلوا من إيطاليا هنا لفيغو من أجل رؤية اليوفي المنتصر. تمشي كرة لليوفي بغاية التعادل وفي خطأ، في خطأ أظنه جاتي، محور الدفاع يرتكب المحظور، خطأ ضد جاتي، وكرة للسيلتا.
اليوبي ضد الوقت. 8 دقائق في الشوط الثاني. النتيجة 1-0. الستة متقدم دقيقة 18 بهدف الفاريز. يرجع بالكرة الكالي. وفي خطأ وفي كارت أصفر. انذار على الكالي. انذار ضد كالي. ماذا فعل؟ هل استعمل المرفق؟ لا ما هوش جاتي. هذا كالي. كالي. الستة كالي تويصل حال. لا واضح المرفق واضح والانذار واضح. الخطأ موجود والانذار اوضح. فاول على لاعب المحور كالي بالفعل هو في الكرت الاصفر. قربنا دقيقة 10 في زمن الشوط الثاني هنا في البلايدوس. 1-0 للستة عن طريق الفارس اوغو. السلتة من أجل الانتصار الأول في الأوروبا ليج هذا الموسم. وفريق اليوفي من أجل تفادي الخسارة الأولى في المسابقة الأوروبية. شفنا أسباس يستعد دخول أسباس المخضرم والحرس القديم لنادي السلتة. دارشا كورة في مناطق نادي السلتا فيغو. الكرة الثانية يخذها وسط الميدان. يلعب برشا هدوء نادي السلتا فيغو. عجبني اليوم موريبا. موريبا وصلت الكرة لفاريز الكوريادور. صناعية صناعية لاعبي السلتا فيغو. الكرة الإسبانية تفوقت كثيرا وابتعدت عن المنافسين في رأيي. الأرجنتين الآن ستدخل الفصل الشتوي باعتزال ميسي. البرازيل الكرة ماتت دفنوها من سنوات. الطليان يحاولون الوصول لكأس العالم كهدف. البرتغال مواهب بدون تاريخ. انجلترا اللعنة متاع هدف هيرست. الفرنسيين فقط هم اللي عندهم الندية في مقارعة الكرة الإسبانية الآن في أوروبا. الألمان أيضا يرحم أيام زمان. ترجع كرة وسط الميدان. كرة تمشي مرة أخرى عن طريق السار. تلعب الكرة عن طريق كونسيساو. كونسيساو المطالبة بالخطأ. فماش فاول والكرة تمشي والدفاع يتصدع والحكم يرجع الخطأ الآن ضد كوب ماينرز. خطأ على كوب ماينرز. الكرة للسلتا دي فيغو. 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني. حتى في الفتيات المنتخب الإسباني حقق بطولة الشابات في بولندا أواخر شهر سبتمبر. بنات أولاد صغار شيوخ كبار. بلاي ستيشن. الكرة النظرية الكرة الحقيقية. الإسبان هم الآن نمبر وان. الآن فقط يعولون على استعادة الزعامة في الأندية خاصة في ظل القوة الكتالونية للبرشلونة هذا العام من أجل استعادة اللقب الغائب من 3 سنين في كأس الأذنين. وقت يسكر استاج الوحش الإسبان. هزوا كل شيء ما خلاه حتى شيء. الكرة على خطأ والكرة في قدم اليسار عن طريق اللاعب كامبياس. كوب ماينرز حلوة برشا ملعوبة من كوب ماينرز. الهاي ما عديش بيغوفيتش متفتن العشرين رودريغيز. بيغوفيتش ربع ساعة قربت اقتربت من الشوط الثاني. 1-0 للسلتا دي فيغو. كالي ماكيني كوب ماينرز هلاي بيغوفيتش. التماس لليوبي من كامبياس. يدخل القوي الجيني مريبا. جالي سار. جالي كوب ماينرز بالكرة التوزيعة. مش ممكن التعادل.
هدف التعادل اليوفي، هدية من دفاعات السلتا دي فيغو، والألمان فولتبيت يعد الأرقام يفرح الجمهور، واحد يوفي واحد السلتا. التعادل من فولتبيت في ثاني هدفه بعد هدف في ماتش نيمخان. إذن التعادل الطلياني عن طريق فولتبيت. شوف الكرة كيفاش بدات، فماش تسلل، فماش خطأ، المخضرم الانسي يغلط، يعطي باس ويحط الكرة هسيست، وانا ما يضيعهاش، كان حبل ربي عاد يضيع هذه عاد فولتبيت، هذه انا نحطها وأعانق الرفقاء ونعمل جولة في استاد البلايدوس والجمهور يصفق. جاب الجول الشوالي، جاب الجول، واحد يوفي واحد السلتا دافيغو. قلت لكم إذا عدلوا في ربع ساعة اليوفي يربح 2-1، والكرة لليوفي للانتصار. يمشي بالكرة كونسيساو، كونسيساو، كونسيساو، فولتبيت، فولتبيت، كونسيساو، والكرة عاودت.

0: 1-1 في الشوط الثاني. خطا الونسو كان قاتل وفولت مات يسجل التعادل وتحسر الكابيتان. انطلاقه جديده في الماتش. الان اليوفي في وضعيه ذهنيه نفسيه بسيكولوجيه احسن من خصم. هدف التعادل اراه مستحق بقطع نظر على وجه من هفوه فاتحه من الونسو، ولكن عطف على المباراة والفرص وبداية الشوط الثاني اعتقد اليوفي يستاهل يتعادل. يمشي كونسيساو، كونسيساو فرصة كبيرة والدفاع يتصدى، يتدخل الدفاع الاسباني، يلعب على الكونتر اتاك المرتدة، وصلت الكرة في الران، يسعى اليمين، يلعب الكرة في اليمين، يضغط كامبياسو، وصلت الكرة عن طريق 17 رويدة، الرويدة نصف ساعة للانتصار من هنا ومن هناك. اليوفي أقرب، ولكن السبت قد يفعلها مرة ثانية، ودخول منتظر مرتقب لأسباس. فيران، فيران كرة وسط مهدين، فيباس إلى مريبة، كافش الكرة للسلتا مريبة، فيباس بالقميص رقم 14 إلى القائد ماركوس ألونسو. ألونسو يلعب كرة طويلة خطيرة منطقة الجزاء، يحط بدو يربح ستة امتار. كالي هذه المرة تفوق كالي ويتلقى التهاني من جاتي، واليوفي يا جاتي لا يتلقى التهاني في استعادة كرة وفي تعادل. اليوفي يلقونه التهاني إلا في البطولات يا جاتي. اقرأ واحفظ وافهم تاريخ اليوفي يا جاتي. يغادر السويد بيرغ، السويد يدخل 14 دريوش. إذن هذا التغيير المغربي دريوش يدخل في تشكيلة السلتا. المغرب لها تاريخ في الكرة الإسبانية من أيام لابير نوار، الجوهرة السوداء العربي بن مبارك. ترجع الكرة وسط الملعب، كرة في الانطلاق، يلعب الكرة كونسيساو، فولت ماد يلعب اليسار. اليوفي يشتهي الفوز لتدعيم الصدارة في الدوري الأوروبي بانتظار السيريا. ترجع الكرة على بيجوفيتش، ممتاز اللعب هذا بيجوفيتش. ترجع الكرة بيجوفيتش، الثاني بدأ يسخن، الثاني بدأ يقرب، والهدف الثاني قريب، والعرضية ممكن. الآن السنترال والسنتراج والتوزيعة والدفاع يتصدى، والركنية، الركنية لليوبي. نعم الركنية لليوبي مع التغيير أول من المدرب سباليتي. التغيير قبل التنفيذ في الركنية. 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني. يغادر كونسيساو، يغادر كونسيساو. وألاي بيجوفيتش يغادر ثنائي الأطراف لأجل حنفين خرجهم. يدخل غونساليس وكولو مواني عنده الدكة، يفكر في الماتش في الدوري. قولوا مواني هذا كتب التاريخ، هذا ديما نشكره، هذا مواني ديما ندعي له بالخير، والله هذا دائما ندعي له بالخير، لانه اضاع هدف المونديال لفرنسا 4-3 كانت تذكره في لوسيل. طبعا ليس تشجيعا للمنتخب الارجنتيني، ولكن لانه لو حلمنا من شيء يا طويل العمر شيء. يقولوا ماذا درت، والآن من أجل التسجيل ويدخل الحارس، يتصدى الحارس الرادو. وقت اللي رادو في الصوت الثاني هو رجل المباراة في السلتا دي فيغو، تفهم أن اليوفي كان أفضل بوضوح في الفترة الثانية من القمة. ترجع كرة من ماركوس ألونسو، كرة في اليمين تضيع كرة ممتازة من الإسبان الضربة الثانية ممكن الثاني والكرة برا في الشبكة الخلفية. فرصة إسبانية للسلتا دي فيجو. يبقى خطير السلتا من الكونتر أتاك. شوف الكرة ممتازة ولكن التسديدة كان ممكن يلعب الكرة لأصحابه في الستة أمتار واتمع فيها ولكن الزاوية كانت مغلقة. هربت بيه هنا شوية الكرة. ترجع الكرة لفريق يوفي عن طريق فولتمات. فولتمات وخطأ من سيسجل الضربة القاضية هنا في استاد البلايدوس. هل هو السلتا أم اليوفي؟ بدنيا قوي اللعب فولتمات. المهاجمين رؤوس الحربة في تاريخ الألمان من جارد ميلر إلى روبيش إلى كلينزمان إلى رودي فولر كلهم قويين. كلوزي ممكن فنيا ما همش عاليين لكن بدنيا قويين برشا. الملاعب فيهم صناعي بلغة الكرة هو كان جارد ميلر الثعلب الألماني الأكبر البومبر جارد ميلر اللي اعتزل 28 سنة. ترجع كرة عن طريق كالي. كالي بوسط ميدان 31 تلعب لجاتي. جاتي والانطلاق على اليسار. حل يا جاتي حل الكرة وصل اليسار يمشي بالكرة كولومواني. كولومواني حلوة فولتمات فرصة الثاني. يرجع كرة لكولو ومواني والدفاع والكرة بضغط الإيطالي. اليوم يضغط من مكيني إلى كالولو. كالولو وسط ملعب يمشي باليمين يلعب الكرة مكيني الأمريكي حط الكرة غونزاليس. غونزاليس لليوبي والهجوم من كالي. كامبياسو كولو مواني كولو الدفاع يتصدى والكرة تعود للطليان ثم رجعت الإسبان من أجل كونتر أتاك. موريبا 22 دقيقة لعب تقريب في الشوط الثاني 1-1. تقدم الفاراز للسلتا وتعادل فولتمات لليوفي. كرة ممتازة من سلتا دي فيجو. الفاريز يلعب كرة مع 17 رويدا. كرة في النصف ألونسو من كاريرا حذاري ماركوس يلعب الكرة إسبانية إلى الحارس رادو الروماني. حذاري يضغط اليوفي. مهارة الإسبان لا يعلى عليها. مهارة الإسبان إتقان الإسبان إبداع الإسبان إمتاع الإسبان. الثانية سلتا إسبانيا ولكن لا يرجع دفاع اليوفي. ترجع الكرة فولتمات وهربت على كولو مواني. هذا مساك يدخل كولو شوف الفرصة مكيني الأمريكي. كل شيء ممكن 50-50. سلتا عنده مساحات وعنده مهارات في انتظار اسباس. كرة للماتادور الإسباني عن طريق الغيني موريبا وكرة خطيرة فران وبعيد التسديدة من فران. 70 دقيقة قربت واقتربت والنتيجة التعادل الإيجابي. هدف في كل شبكة. انتصارات الكمار أومونيا انتصار الثاني هذا الفريق القبرصي. ليفركوزن يربح في بولندا. البوزنان بالأربعة. ليون في القمة يربح كريستال بالاس. لندن الإنجليزي 3-2. 1-1 بين رويال يونيون البلجيكي والباسكي. السوسيداد الإسباني البيج ميلان 4-0 في النمسا على سالزبورغ أو سالزبورغ. يغادر كيلي ويدخل لوكومي هل هو التغيير تحسبي وتحفظ خوف من ورقة ثانية وإقصاء لكالي؟ إذن يدخل لاعب لوكومي في تشكيلة اليوفي. يغادر أيضا جاتي، لا وقت اللي يغادر ثنائي المحور يعني سباليتي جاي يفكر في ماتش البطولة. اليوفي على فكرة الماتش القادم على مستوى الكالتشيو أو البطولة الإيطالية سيكون في آخر أسبوع أمام لاتسيو. لا عنده الحق، لا عنده الحق غير ضد لاتسيو في تورينو، وهي مباراة الوصول على بعد نقطتين في حالة الفوز من اللاتسيالي. لاتسيو عنده 16 مع الانتر الأولاني، اليوفي 11، مباراة مفصلية في بداية الموسم، الأسبوع ده 7، الموسم مازال طويل، اليوفي يقدر يرجع على مستوى صدارة الكالتشيو وبالتالي أوروبا ليج حتى التعادل في الستة باهي، والتسديدة باهية والحارس سابها ممتاز يا الرادو. بالتالي التغييرات منطقية، خرج جاتي، خرج كيلي، خرج كونسيساو، خرج ألاي بيجوفيتش. الآن نقطة التعادل في إسبانيا نتيجة جيدة معقولة مقبولة في استراتيجية سباليتي، وهنا لوكومي يدخل بإنذار كانت أصفر على البديل لوكومي. لما كبيرة اليوفي لاتسيو والجمعة الجاية عنده في الأوروبا ليج أيضا في تورينو يستضيف رين الفرنسي، يعني اليوفي الزوز مباريات القادمة محليا ضد لاتسيو وأوروبيا قاريا ضد نادي رين أو استاد ريني ستكون في أرض تورينو. هبا أسباس المباراة متواصلة، 25 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 1-1. اليوفي يحاول يخطف المباراة لكن أهم شيء ما يخسرش. فولت مات مسا بيديه، مسا بيديه. ترجع الكرة عن طريق اللاعب موريبا، موريبا وسط ميدان فيباس، باس بين باس لفرار راس الحربة، ممكن يختم الماتش الستة فيجو، ممكن يختم الماتش السادسة كامبياسي، كل شيء ممكن. 50-50 بولومواني منجح في حتى شيء منذ دخوله. ترجم الكرة للاعب البديل لوكومي، بولو فولت ميت بايع، تبقى الكرة للسيد العجوز مكاني يمشي الامريكي، حط الكرة فولت ميت فدفع، ولكن في الكرة هذه عديش تعمل مش ممكن، كرة كبيرة كان خطا يكون قاتل من رقم 20 رودريغيز. رودريغيز كان ممكن يسجل انتصار اليوم. المطالبة بخطأ ضد اللاعب لاجو، فمس خفيف الهولندي كاشف الصورة، صعيب تعطاه هذه بنالتي الحقيقة. ترجع الكرة وركنية، لا تماس، تماس لليوفي، تماس لليوفي. هل توقفت المباراة للفار؟ لا، للتغيير يدخل أسباس قريبا، كرة خطيرة من اللاعب غونزاليس وسال للحارس الرادي. كرة من رادو، يلعب الكرة لرودريغيز، ويلا من رودري، ضيع الكرة من بريمر، غير لك سنترال محور الدفاعي كله، قلبي الدفاع ماهيش مضمونة برشا. على كل حال يعرف سباليتي انه الأوروبا ليج وان تبدو كهدف، ولكن الهدف الرئيسي استراتيجي هي البطولة، هو سكوديتو الغائب من سنوات وسنين على اليوفي. يغادر اللاعب رقم 14 في باس، والرقم 9 المهاجم فران، مهاجم يدخل بديل عنه أسباس. رقم 10 اسباس ورقم 30 هوغو. هوغو بورسيو. هوغو 30 واسباس 10. غادر ال 14 في باس في الوسط وراس الحرب اللي كان يلعب في الران. يدخل المخضرم الخبير اسباس بعد التغييرات. ممكن فرصة اليوفي في الانتصار صارت أقل باعتبار 4-5 تغييرات خرجوا الأساسيين خاصة في الخط الأمامي، ولكن طبعا الهدف يبقى ممكن والانتصار جائز، لكن نتصور أنه تمشي التعادل، سلطة ممكن يخطف واليوفي ممكن يفاجئ. بولو مواني المفاجأة يا كولو، المفاجأة يا مواني. مواني ما يتعداش والكرة تمشي بالتماس. التماس لليوفي والتعادل في البلايدوس. كرة عن طريق اللاعب لوكومي يلعب لبرامر. وصلت الكرة لكالولو. كالولو برامر سار ماكاني. ممتاز التمرير. يدخل كرة غونزاليس. رجعت الكرة لليوفي وتبقى بالحياسة وسط ميدان غونزاليس. كرة ضايعة وسط ميدان طلب عن طريق موريبا. موريبا للإسبان للهداف ألفاريس. وصلت يمين لرودريغيز إلى الغيني موريبا. خطا يقول الحكم على غونزاليس. فاول يستفيد منه ماركوس الونسو. تدخل قوي من غونزاليس. الخطا موجود. اليوفي يتعامل مع الدقائق الاخيره بمبدا اذا ما نربحش ما نخسرش. والنقطه الرابعه تبقى إيجابية في مفتتاح المشوار الأوروبي للأوروبا ليج، بما لا يكون أحد الأهداف الرئيسية في الموسم لليوفي اللي عنده سنوات غايب عن الخارطة الأوروبية. في الأخير الأوروبا ليج يبقى لقب مهم يعطيك فرصة أنك تلعب السوبر. نعرف عقلية الطليان يستهينون كثيرا بالمسابقات الأوروبية بخلاف الشامبيونز. عندهم هما سكوديتو والشامبيونز والباقي تكملة عدد. لا لا الأوروبا ليج لقب يعطيك فرصة السوبر، يرجعك لأوروبا، يحقق ميزان اقتصادي جيد وبرستيج النادي تبقى في الصورة. كلموا الإدارة من أجل التركيز على الأوروبا ليج. مرت سنوات انعجاب في أوروبا يا اليوفي، ولكن حتما هذا هو تاريخهم. بعد الغث ستاتي السنوات السمان. الكرة تمشي لاسباس. اسباس من اجل الكرة سمينة والثاني يمشي بالكرة خطيرة. التمهيد والثاني والدفاع يتدخل وضربت في الحكم. كرة ستعود لسيلتا فيغو. أو لليوفي. لا لليوفي أعتقد. لليوفي لليوفي. ترجع الكرة من الحارس الإيطالي فيكاري. 79 دقيقة في ماتش البلايدوس 1-1. فولتمنت. إذا يتصدى كولو يضغط. ترجع الكرة لمواني. كولو مواني. كولو. كولو يحاول. كولو كولو ممتاز يارب كولو والدفاع وترجع الكرة وخليها خرجت. وركنية ركنية لليوفي ركنية للطليان. 10 دقائق من نار هنا في آخر مشوار وفي آخر المطاف هنا في البلايدوس. 1-1 ماشي النتيجة والمباراة، ولكن 2-1 ممكن جدا. الكرة الثابتة عنوان وكولو أنت شعار وعنوان. هدف على مواني فولت ميد اليومي يمشي كرة من ركنية يضرب الرأس خطيرة فولت ميد موجود وفرصة والهدف الثاني يضيع الهدف الثاني يضيع الدفاع من أسباس المواجهة والمرتدة تتأجل للسلتة يرجع عليه يرجع عليه والكرة في التماس للسلتة ديفيغو هذا هو دريوش أجواء كبيرة الجمهور يساند أسباس كرة وسط الميدان تلعب الكرة عن طريق البديل الجديد هوغو رقم 30 شوف في سيناريو غدار شوف في هدف غدار وفما ضربة جزاء تدخل سليم من كالولو تدخل ممتاز من كالولو كانت القاضية بالنسبة لسلتا دافيغو السلتا يطمع أكثر بعد التغييرات اللقاء ينتقل في اتجاه الإسباني الآن أسباس أسباس الشم رايحة 2-1 فأين ستكون يمشي مريبة وصل لماركوس ألونسو ألونسو للماتادور عن طريق المغربي دريوش حط الكرة أسباس مازالت الإمكانية مازال الحضور مازال الظهور من الغيني مريبة مريبة لهوغو هوغو يدخل من وسطك برافو الدفاع برافو بريمر برافو بريمر فوت ميد يمشي كونتر اتاك الان عن طريق الخطير غونزاليس غونزاليس غونزاليس غونزاليس كولو على يسارك كولو في اليسار يا غونزاليس تقريب الهجمة الوحيدة لليوفي في الماتش بالكونتر اتاك ترجع كرة هوغو موريبا رودريغيز كرة للحارس إلى ماركوس ألونسو إلى كاريرا وكرة ترجع اليوفي والحكم يقول خطأ مخالفة في مناطق نادي سيلتا ديفيغو فماش تسلل ولكن التدخل كان ممتاز من كامبياسو كامبياسو ينقذ اليوفي من الخسارة الأوروبية الأولى في السيزون تغيير آخر يخرج كوب ماينرز يدخل رقم 12 دوغلاس لويس تشجيعات متواصلة من سباليتي إن لم نفوز وإن لم نكسب لنخسر ترجع كورة للإسبان ماكيني القائد بامتياز غونساليس يعطي حلول غونساليس يدخل الوسط غونساليس كرة مازالت إيطالية يمشي كرة من الأوت التماس كالولو غونساليس برشا حماس في الدقائق الأخيرة كل واحد حريص على المكسب يمشي كرة من دوغلاس يلعب الكرة للهكومي وصلت إلى كامبياسو كامبياسو في وسط الميدان دوغلاس بريمر في اليسار يمشي الكرة لكومي 7 دقائق للنهاية سار ماكيني قالوا له ماكيني يراوغ لولاني يتعدى بكرة غونزاليس غونزاليس كرة لليوفي بالإمكان الكرة ضايعة نفس الكرة تمشي كونتر اتاك المرتدة الخطيرة الآن من سيلتا ديفيغو يلعب الكرة أسباس موريبا يطلع موريبا يصعد في اليسار دريوش وصلت الكرة للمغربي ممتاز المراوغة الثانية ما تعداش دفاع اليوفي يرجع كاريرا يباسي موريبا يستقبل يمهد في مينو والدفاع الإيطالي موجود دوغلاس كولو كولو مواني وخطأ لكولو الانذار كارت الأصفر ضد موريبا إعاقة واضحة الفاول موجود والكارت مستحق خاصة كان مشروع هجمة واعدة من الفرنسي كولو مواني انذار على القوي الغيني موريبا تغييرات بالجملة المدربين الاثنين يفكروا أيضا في لقاءات البطولة يغادر هوغو الفاريز ورويدا إذن تغيير مزدوج يدخل هوغو غونساليس والفارو نونيز الفارو وهوغو حاليا النقطة الرابعة لليوفي في مشوار الدوري الأوروبي وأول نقطة للسلتا بعد خسارة أمونيا القبرصي ولكن مازال الماتش أكلمكم إلى حدود دقيقة 85 خمسة دقائق الأخيرة والحاسمة في المواجهة هنا في البلايدوس سلتا واحد يوفي واحد هوغو يمشي معاه الكورة يلعب الكورة إلى موريبا ماركوس ألونسو ماركوس غريوش هوغو برجع من الدفاع من كامبياسو كولو مواني كولو دوغلاس دوغلاس فولتمان دوغلاس يرجع دوغلاس لولا يضغط موريبا السلطة عنده كورة الهدف الثاني فرصة كبيرة والتسديد الآن خطيرة والتسديد عالية بعيد الكرة من هوغو هذا هو رقم 30 هوغو والكرة بعيدة أربع دقائق لنهاية الماتش هنا في البلايدوس ممكن نقطة عادلة بين الفريقين ننتظر الهدف القاتل لمن يكون هل نرى هدف ثاني في هذه الدقائق الأخيرة من المواجهة كامبياسو ممتاز في التغطية كامبياسو يخرج بالكرة إلى التماس تماس لصالح السلتا ترجع الكرة لفريق الدار المضيف السلتا انتصار وحيد تقريب في 10 مباريات رسمية هذا الموسم دوغلاس ترجع كرة من مكاني بيل خروج بالكرة من سار سار إلى الرواق الفرنسي كالولو كالولو يوبي هكذا هي أصوات جماهير الطليان هنا في البلايدوس في إسبانيا تمشي كرة ممتازة خطيرة جدا غونساليس غونساليس واحدة غونساليس اثنين يعمل مراوغة ويحط الكرة مش ممكن يا غونسالو مش ممكن يا غونسالو ضاع الانتصار مش ممكن يا غونساليس فرصة كبيرة هذه هي لعبتها كالولو كان في موقع مناسب ولكن هو في موقع أنسب الحقيقة عمل الصح ولكن لم يتوفق يراوغ ألونسو ويحاول يركن الكورة ولكن ما جابهاش الحظ كان مع الحارس الرادو في رأيي الحظ كان مع السلتا فيجو كانت كورة الكاوور الضربة القاضية من اليوفي دقيقتين لنهاية المباراة هل أضاع غونساليس الانتصار على اليوفي أم سنرى الهدف الثاني فيما هو قادم الدقائق سنرى ولكن جاتهم فرصتهم جاتهم الربح جاهم أعطى حق غونساليس ولكن لم يتوفق سنتيمترات تقريبا على مرمى الحارس الرادي دارس الكرة للسلتا غونساليس ممتاز أسباس ياغو أسباس مراوغة ممتازة خطيرة من إسبان الطليان ضيعوا كورتهم الإسبان هل يستفيدون من كورة الآن الخطأ لصالح الدفاع الإيطالي كورة ستعود للطليان الدقيقة الأخيرة في اللقاء وفاول كالولو خطأ واضح على اللاعب رقم 5 كاريرا كالولو وإلى الكرة مواني هربت علي كولو تمشي كرة دريوش المغربي يحاول ممكن دريوش يلعب كرة خطيرة كاريرا باش يشوت مريبة استعمل مريبة تشوت دايركت يا مريبة مريبة حبي راوغ شوت يا مريبة ضاعت المحاولة ضاعت الكرة الخطيرة للسادة دجاج في المدرجات مفروض كان يشوت مريبة شوف هنا الكرة بتاع كاريرا ومريبة ما نعملش كنترول يا مريبة أنا ما نعملش كنترول شوتها طوالي مرة هيثم فاروق شطلنا الكرة مصر تونس في دقيقة 4 ولا 5 ضربة على العارضة وقتها تصفيات كأس العالم في يوم الأمطار يناير جانفي 97 حكم ياباني كان أوكادا وفزنا على هيثم بهدف زبير بيا نرجع الكرة في وسط الميدان كان تصفية كاس عالم الكرة تمشي كونتر اتاك يمشي الفريق الطلياني يمشي غونزاليز فستها غونزالو فستها غونزالو الكرة توصل الوقت البدل الضايع خلاص وصلنا لختام المباراة الحقيقة التعادل ممكن أراه عادل سلتا ما قصرش اليوفي خلق فرص خاصة في الشوط الثاني فماش فريق يستحق الخسارة الآن خاصة في هذا الوقت الضائع كرة خطيرة من هوجو هوجو مريبة مريبة وضربة مرمى ومريبة يضمن النقطة لليوفي خلاص بسبب هذا هابل هذا نجن على مريبة أنا بركز مع مريبة ترجع كرة وسط الملعب دقيقة ما زالت يغيب الانتصار على السلتا دي فيغو جمهور حائر ومحتار اليوفي نقطة رابعة في مشوار أوروبا ليج لحد الآن أقول لحد الآن هتتحول للستة غونزاليس يمشي بالكورة عن طريق الهجوم كورة في وسط الميدان تمشي بالأطراف آخر كورة اليوفي التميعة الأخيرة الكورة الأخيرة الضربة الأخيرة والهدف الثاني كولو مواني يحول لها لست نقاط يوفي يوفي يوفي فرصة ليوفي 2-1 للطليان فعلها يوفنتوس وانتصر في الغدارة في الكورة القاضية بالضربة القاضية في الكورة الأخيرة في الرمق الأخير في آخر مشوار يضرب كولو مواني جول 2 يوفنتوس 1 سلتا دي فيغو اثنين واحد لليوفي شوف الكرة دوغلاس ممتاز كامبياسو وبراسية يستانس بها الفرنسي في الستة بدار يسجل الثاني يسجل الثاني هذه هدف باولو روسي يا جماعة هذه هدف باولو روسي يا سادة الكرام اثنين يوفي ألف مبروك 1-6 هارد انتصار مهم جدا والنقطة السادسة إذا اليوفي ينتصر في إسبانيا هنا في البلايدوس حظ أوفر جمهور السلتا متحسر من انتصار إلى هزيمة ومن نقطة إلى 0 نقاط المشوار الأوروبي الصعب يتعقد على فيغو بالهزيمة الثانية واليوفي للنقطة السادسة 5-0 على النمخن الهولندي وثير واحد اليوم في قلب إسبانيا ليحفظ اليوفي جبريال كرة الإيطالية بعد سقوط الإنتر ونابولي في ملاعب الليغا مبروك لا يوفنتوس هارد لك السلتا دي فيغو ضاعت كرة غونزاليس ولكن مواني لم يهدر الفرصة وسجل هدف الانتصار آخر كرة الوقت البدل ضايع 3 وصلنا للأربعة آخر كرة يمشي دريوش دريوش يراوى دريوش يمر دريوش يشوت والكرة برا والركنية لصالح فيغو آخر كرة آخر فرصة هل يعود الإسبان في سيناريو دراماتيكي وسيناريو هيتشكوكي سنرى آخر كرة آخر صمود من فيكاريو وآخر أمل يا سباس والكرة لنادي سانتا ديفيغو تمشي من ركنية ملعوبة الكورنر ضربة راس خلاص هو برامر خلاص خلاص خلاص خلاص اليوبي خلصها 90+3 عن طريق الفرنسي كولومواني انتصار الجدارة انتصار رفع الأعلام انتصار الكبرياء وانتصار التاريخ اليوبي هنا ينتصر في إسبانيا أموره هانية في أوروبا ليج أموره ممكن تتحسن ويقدر أن يعود في الكالتشيو ولاحد القادم القمة المهمة جدا مع بداية السيزون ضد البيانكو تشيليستي لاتسيو في الشوط الثاني يقلب اليوبي الألماني فولتميد والفرنسي كولومواني يحققان المكسب للسيد العجوز إلى اللقاء بانتظار مباريات أخرى على بيسبورتس.
1: شكرا عصام الشوالي. يوفنتوس ينتصر على سيلتا فيغو. يوفنتوس لا يعرف الاستسلام. السيد العجوز تحول تأخرها مشاهدينا الكرام في شوط أول إلى انتصار في شوط ثاني وتصل إلى النقطة السادسة بالعلامة الكاملة وتستمر بالانتصارات في الدوري الأوروبي. تغطيتنا مستمرة مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو من بطولة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: التجارب الأولى والثانية الجمعة حصريا على بي إن سبورت 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورت 8.
1: تذكركم مشاهدين متابعين بين سبورتس في القمة الكبيرة كلاسيكو الأرض كلاسيكو الدوري الإسباني. برشلونة يستضيف ريال مدريد في الموسم في القسم الأول تحديدا في 25 من شهر أكتوبر الحالي في تغطية استثنائية وحصرية عبر قنوات بين سبورتس، تأتيكم في توقيت 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يوفنتوس يقلب تأخره وسيدة كذلك بما يشاع للسيدة العجوز البيونكونيري قلبت تأخرها أيضا فاروق في شوط ثاني بعدما كانت متأخرة في شوط أول.
2: يعني شوط ثاني مميز من اليوفي بعد ما تابعنا الشوط الأول وشوفنا هدف فريق الأرض بمول فريق سيلتا فيجو عن طريق يوجو اللاعب دخلوا بالكرة إلى داخل الشباك. انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الاسباني بهدف للا شيء، ثم في وجهة نظري لاعب ماركوس الونسو كابتن فريق سيلتا فيجو هو المتسبب في الهدفين النهارده. هدف اول حاول يعمل كنترول على الكوره، فكر تفكيرين يسيطر على الكوره او يرجع الحارس المرمى بالسجر، فكان الموقع اللي شفناه ده استغله الدوري الالماني فولت ميدا ويسجل هدف التعادل في الدقيقه 58. ثم في الوقت القاتل كروس من كامبياسو ولا اروع، لاحظ هنا رقابه من ماركوس الونسو، خطأ في تقدير الكرة واستغلها كل موني اللي طلبنا بنزوله عشان يسجل الهدف الثاني وانتصار اليوفي الثاني على التوالي ورفع رصيده للست نقاط.
1: إلى انتصار أولمبياكوس في ملعب مرسيليا.
3: طبيعة الحال مرسيليا لم تضع الرجوع في المباراة من الشوط الأول، هدف كرة ثابتة. مرسيليا يواصل المعاناة الموسم هذا خاصة بداية صعبة جدا في الدوري وتتابع الموسم في الأوروبا ليج.
1: نعم، بانتصار كذلك خارج الديار لبشكتاش على هوفنهايم بثلاث أهداف لهدفين.
4: مباراة كانت مثيرة. هنا الهدف الأول لفريق بشكتاش عن طريق اللاعب موريو في الدقيقة 60. فريق هوفنهايم سوى نجاح في تعديل الكفة في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب أصلاني من خلال هذه الهجمة. هدف لمثله بين هوفنهايم وبيشيكتاش. بيشيكتاش الذي أتيحت له العديد من الفرص لم ينجح في تسجيلها إلا إلى حدود الدقيقة 72. هيون جيو أو يسجل الهدف الثاني لفريق بيشيكتاش وسوف ينجح في تسجيل الهدف الثاني لصالحه، معناه 3-1 دقيقة 79 عن طريق نفس اللاعب هيون جيو أو. وهنا فرحة اللاعب. ثم هوفنهايم سوف يحاول يعني الرجوع في النتيجة، هدف تقليص الفريق في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب ماشيدا. 3-2 لفريق بشكتاش على حساب هوفنهايم.
1: تألق الفرق التركية بشكتاش في الدوري الأوروبي وطرابزون سبور في دوري مؤتمر أوروبي ومواجهة منتظرة في الجولة القادمة للدوري التركي. إلى دوري مؤتمر الأوروبي أتلانتا انتصر بثلاث أهداف لهدف أمام بافوس.
2: اتلانتا من ثلاث مواسم قدر انه يفوز بالاوروبا ليج، النهارده بيسجل الهدف الاول لاعب الماس عن طريق تمرير لاعب راسبادوري، ثم يتحصل راسبادوري على ضربه جزاء ويسجل الهدف الثاني في الدقيقه 18. بالمناسبه بعد ثلاث دقائق من البنالتي راسبادوري اصيب وخرج ونزل مكانه البلجيكي ديكاتيلير اعتقد في اللقطه بتاعه تسجيل البنالتي. ثم سكاماكا يسجل الهدف الثالث من تمرير البلجيكي اللي حل مكان راسبادوري في الدقيقه 44 عشان ينتهي الشوط الاول بتفوق الفريق الايطالي بثلاثيه. وفي الشوط الثاني وقبل نهايه المباراه بدقيقتين تمكن فريق الزائر من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه من تمريره اللاعب اندرسون سيلفا الى اللاعب بيل عشان تنتهي المباراه بفوز فريق اتلانتا بنتيجه.
1: من انتصار أتلانتا إلى انتصار برايتون الفريق الذي يقدم نفسه بطريقة ولا

0: يعني واضحة لبرايتون، تألق رائع بداية الموسم هذا. يعود جونينيو ريتو لسجل الهدف الثالث، نفس اللاعب سجل هدفين في الدقيقة 66. الهدف الرابع يقضي على أحلام فريق الضيف، رأسية رائعة من أوريلي يقتل المباراة 4-0، بداية موفقة جدا لبرايتون السنة.
1: من انتصار برايتون كما ذكر جمال إلى

0: كولوموانيا الذين ممكن أعطوا انتعاش على المستوى الهجومي، ثم على مستوى تأتمين قلبي الدفاع. يعني من النادر أو من القلائل أن تشاهد مدرب يتم تغيير قلبي الدفاع، وبالتالي نلاحظ هنا هذه
1: لو يعني زميلك ما يعطيك
0: قدم تمريرة حاسمة لولت ميد الذي لم يتوقع أنه سوف ممكن ترتد بهذه الطريقة. ألونسو يتحمل مسؤولية،
1: طبعا ألونسو مو بيوم اليوم يعني بالهدف الأول والهدف الثاني في تغطية كذلك
0: على مستوى التغطية الأكيد بأنه ممكن يعني أن تلتمس العذر من المدافعين على مستوى ممكن التوقيت، تراجع المنسوب البدني معناه التركيز لا يكون ممكن في قمته،
1: هو قائد الفريق.
0: لكن لما نتكلم عن هذا الخطأ في رأي شخصي كان تصرف ممكن يكون مختلف على أنه يقوم بعملية الاستلام
1: بالصدر. وهذا الخطأ لكن لا يقل كذلك في مسألة
2: الرقابة
1: وفي مسألة
0: نتكلم عن اللاعب الذي قام بعملية. يعني نلاحظ بأنه الظهير الأيسر كوريرا كان ينظر إلى لاعب كوليموني، وبالتالي هو
1: قد يكون اتكال للاعب اللي بالخلف،
0: لكن هو اختار أنه يتقدم يعني خطوتين إلى الوراء، المفروض أنه يتقدم إلى الأمام ومهاجمة الكرة. فتلاحظ يعني في العملية وفي الحالة التي وردت أعتقد بأنه تعامل كوريا في هذه الكرة لم يكن بالتعامل الجيد، عكس أنه لو قام بعملية استباقية. لكن لا ننسى كذلك كامبياسو التوزيع أو العرضية كانت بدقة جيدة، وكذلك الارتقاء الجيد واستغلال كولوموني لعدم التمركز الجيد للدفاع أو لدفاع فريق سيلتا فيغو.
1: نعم، نستفيد من تواجد الكباتن هيثم وجمال في مسألة أن كذلك الخطأ جمال يعني شفت ابتسامتك حاضرة لألونسو
2: صراحة الهدف
1: وعندما يخطئ المدافع العين ترصد والجماهير تكتب وتنتقد والإعلام يتكلم، وعندما يضيع فرصة المهاجم الأمر يختلف تماما.
2: عادي
1: رأيك
2: دفع بيدفع كاش
1: صح ولا لا؟ رأيك يا جمال في أخطاء ألونسو وهو قائد؟
3: شوف ممكن حتى الخطأ الأول يعني جاء هو في الأول، بس أنا نقدر نقول لك أنه أرحم من الخطأ التالي.
1: أنت أخطأت لما كنت مدافع.
3: أكيد تخطأ. كل الناس تخطأ.
1: خطأ كان في هدف.
2: تلعب الحزم.
3: أكيد.
1: أكيد. أكيد. أكيد. بس الناس تركز عليك.
3: لما يخطأش. لما يخطأش خوف. أنا بالصراحة ألونسو على المستوى هذا ما تقدرش يعني. أوكي الخطأ الأول ممكن مثل ما قال الكابتن هيثم إنه فكر مرتين.
1: هو فكر مرتين.
3: ممكن تفكر تسوي كنترول، ممكن تشيلها يعني تفكر مرتين ما تسوي ولا شيء، وهذا ظاهر على ألونسو لأنه يعني حتى لو يسويها يعني
1: عنده حل
3: صعبة
1: يعود بالكرة لحارس المرمى
3: فوت صعبة. أنا أشوف نشوف الهدف الثاني أخطأ فيه كتير، لأنه الهدف الثاني كان قاتل، كان حرمهم من أقل شيء نقطة. شوف يعني لو يسويها لو يقول له عيدها أعطيني
1: واضح من تكنيك الجسد أن عملية كنترول
0: تمرير الحاسمة،
3: هذه الثقة الزايدة الحين تلعب كثير.
1: ترى كابتن هيثم سابقا ترى يتميز في كنترول
0: التمرير الحاسمة.
3: أنا شوف الهدف الثاني شاف كولومواني شافه وبعدها خلاه، ما نقدروش ندوم المدافع الأيسر كثير.
0: لا لحظة ممكن نعيد هذه الإعادة
1: لا بنعيدها بس أنا بناخذ رأي الكابتن هيثم فيها ونرجع لك.
0: تفضل.
2: طبعا أنت لازم كمدافع يبقى عينك على الكورة وعينك على الراجل، وتاخذ الراجل في صدرك ما تسيبوش وراك، لأن المهاجم طبيعة الحال لما بيكون واقف وراك هو بياخد خطوتين بيسبقك او بيستنى الكره من وراك. فانا اشوف ان خبره ماركوس الونسو ما تسمحش ابدا ان هو يخطئ مثل هذه الاخطاء. راجل لعب في برشلونه ولعب في تشيلسي ولعب في يونتينا وله تاريخ كبير ومنتخب اسبانيا، فانا صعب اشوف هدفين من كابتن فريق واكتر لاعب خبره بالشكل ده. هدف اول انت عايز ترجعها للحارس ولا عايز تعمل كنترول عايز تعمل ايه؟ والهدف الثاني الراجل كوليرا كان معاه راجلين اتنين من يوفنتوس ورا، فصعب ان انت تحمله مسؤوليه الكوره. انت واقف بصيت عليه وبعد كده فقط تركيزك وفقط الرقابة، الرجل حطها سهلة وبرضه أحمل الحارس لأن الكرة في الخمسة متر ست يردات يعني الحارس هيخرج إمتى.
1: كم النسبة اللي تحملها ألونسو في الهدفين؟
2: الأول 100% الأول 100% خطأه اللي هو الكنترول بالصدر، الثاني أديله 70% أو
1: 50% والبقية لحارس مرمى من المدافع
2: وكوريرا داخل برضه في الموضوع.
1: تفضل ربيع، كان عندك تعليق في مسألة
0: لو سمحت الإعادة. الإعادة
1: الهدف الأول
0: الهدف الأول وإذا كان بإمكانية نشوف تصرف اللاعب كوريرا تصرفه في رأي الشخصي لم يكن بالتصرف المثالي. الهدف الثاني لا في الهدف الثاني الهدف الأول متفق معك 100% ألونسو، فلاحظ معايا كوريرا تعامله كيف سيكون
1: هذا الهدف الأول
0: لا لا لا تكلم على الهدف الأول.
4: الهدف الأول تتفق أولا مع هيثم 100%.

0: طبيعي هذه
1: وجمال جمال ترى اعترف انه اخطا بنفس الطريقه يعني.
0: هذه تمريره حسمه لماركو الونزو لورد ميد،
1: هذا الهدف الثاني.
0: فلاحظ كوريرا ماذا كيف سيقوم، هو المهاجم امامه ويختار بانه يتراجع الى الوراء، هو يرى المهاجم، يرى كولومواني
1: الونزو
0: ده كوريرا.
1: طيب
0: هاي لماذا يختار انه يتراجع؟ المفروض انه يتقدم. لاحظ
1: لا بس هو يعني عطى نظره للاعب اللي خلف.
2: لا الونزو ناظر كولومواني
3: كوريرا يعمل ايه،
2: شافه من اول
3: فرق 50 نص متر.
0: لا لو انا اتفق معك في مساله الطول
2: صعب،
0: لكن لو كان قام بعمل استباقيه.
1: ربيع كولومواني لاعب من؟
2: لاعب
1: في المراقبه
2: الونزو.
1: لاعب الونزو
0: ليس بلاعب الونزو.
1: طيب وضح عشان لان جمال وهيثم.
0: لا اوضح لك انت، لان انت قلت لاعب كولومواني.
1: تفضل
0: الونزو امام كولومواني امام كولومواني، وبالتالي كوريرا امامه هو امام كولومواني. تفق معي ولا لا؟ كوريرا ورا كولومواني.
1: طيب هذه بالإعادة،
0: هنا الونزو امامه هنا الونزو امام، يعني كولومواني ورا الونزو، هو طيب. نظر وشاهد اللاعب، وبالتالي كوريرا المفروض
2: لماذا كان لازم يسوي كان لازم يتقدم ربيع
0: كوريرا.
2: لو جات القائم
0: كوريرا عمليه التراجع.
1: طيب لو صاروا ثلاث لاعبين بالخلف ربيع
2: صعب عليه، صعب.
0: ماذا يقول المدافع؟ عينه على الكره وعينه على المدافع، صح ولا لا؟
1: صح
0: ولا لا؟ عيني على الكره وعيني على المدافع، معناه لو كنت عيني على الكره اقوم بعمليه استباقيه واقوم بتشتيت الكره.
1: عين على الكره عين على المهاجم،
2: بس حتى
0: طبيعه عين على الكره وعين على اللاعب.
1: هذا رايك وفي من يتفق. جمال وهيثم ترون ان لاعب مسؤوليه المراقبه الونسو
3: والحارس. بص الكره فين؟ ده الكره خلاص يعني على خط المرمى.
1: صح، نسينا الحارس. الحارس لماذا لم يخرج الحارس؟
3: دي برضو نقطة مهمة جدا.
0: لأن العرضية
3: ممتازة
0: وقوية،
1: وصعب على القرار إلى شجاعة.
0: لكن تسديدة كانت قوية، ولاحظ تسديدة بجودة عالية بدقة، وكان في تقريبا
1: في, في, في اللاعب اللي أمام ألونسو يأشر لألونسو أن كوليماني لاعبك.
0: شفنا
1: تأشير
3: وهو راح أشر.
1: وإذا كملنا اللقطة عينك على اللاعب اللي بالخلف يترقب اللاعبين القادمين من الخلف. شوفوا
0: حطوا القادمين من الخلف، لكن دائما اللاعب لأمامي أنا وليس لوراي. اللاعب لأمامي المفروض أقوم بعملية استباقية، وكذلك عيني على الكرة من أجل تشتيت الكرة لا أقل ولا أكثر. الخطوة اللي عملهم للوراء أعطى إمكانية على أنه كولومواني يسجل هذا.
1: طيب رأيك جمال عشان نختم في هذه اللقطة؟
2: مفروض ألونزو لأنه شاف اللاعب من أول وما عندوش لاعب قبله، يعني عند كيفية صاحبه مفروض يأخذ خطوة وراء ويأمن العملية. حتى الحارس ما طلعش لأنه تكل على ألونزو أنه بيأخذ كرة. صعب على الحارس، أوكي عنده مسؤولية خفيفة لكن صعبة شوي.
1: بس تتفقون مثل هذه القرارات تأتي في جزء من الثانية وتأتي في قرار يكون حسن قرار، تدبير صحيح، ردة فعل، وكذلك
3: هذا الفرق
1: بعد الحركة في مسألة اتخاذ القرار السريع.
3: كواليتي بين مدافع كبير ومدافع يقدر يلعب في مستويات عالية، ده السبب اللي خلى ألونسو يسيب برشلونة ويروح لمستوى أقل سيلتا فيجو. لو في مدافع الحاجات دي ما كانتش تعدي على راموس، ما كانتش تعدي على بيكي، ما كانتش تعدي على بيول. المدافعين اللي هم عندهم القدرة على ان هو يقرأ اللعبة ويشوف الكرة هتبقى نهايتها فين وياخد الرقابة مع المدافع، مش شرط تاخد الكرة بس المهاجم ما ياخدهاش.
1: اليوفي، نعود لليوفي، تحسن اليوفي في الشوط الثاني يحسب كذلك لإسبالتي، يحسب كذلك للفريق، يحسب لما عمل الفريق بشكل أن تعود أكيد. خارج الديار مع سلتا فيجو وتنتصر.
3: أكيد الانتصار النهاردة كان مهم جدا، التغيرات اللي عملها إسبالتي برضو أفاد الفريق بشكل ممتاز، والأداء في الشوط الثاني أنا أشوف أنه هو يرقى إلى مستوى اليوفي ولكن مش بالقدر الكافي. انتصار النهاردة كان مهم بالنسبة لليوفي، بالنسبة للميلان ليه؟ لأن أنت ابتديت تخسر من أندية بتلعب في دوريات أقل منك. أنت بيخسر من كلوب بروج دوري بلجيكي، وفين؟ في ميلان. كومو بيخسر من فاينل دوري هولندي، نفس الشيء. لو روما بيخسر من ريال مدريد أوكي، وبعدين مش عايز أبالغ برضو في حجم الانتصار لأن أنت بتلعب سيلتا فيجو. أنا لو قلت لك قول لي أول أو أهم أو أحسن خمس ست فرق في الدوري الإسباني، مش هحط منهم سيلتا فيجو، هحط برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، ريال بيتيس،
1: التبديلات كذلك لها دور كبير،
3: فيا ريال. إنما هو انتصار مهم عشان يرجع لك الثقة نوعا ما، إنما لسه كتير على اليوفي. مش مهم حالة اليوفي في الوقت ده، المهم حالته في نهاية الموسم، هل هتقدر تنافس على البطوله وتاخد سكوديتو، هل هتقدر تنافس على الاوروبا ليج؟ ولكن انا اشوف ان سباليتي واخدها ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، وانتصار النهارده مهم جدا عشان تصل الى النقطه السادسه، وان انت تنتصر خارج ارضك ده شيء مهم جدا.
1: اكثر ما عجب ولفت انتظار جمال في يوفنتوس في الشوط الثاني
2: التبديلات، واكثر شيء يعني النسبه الكبيره للفوز ليوفنتوس هي الشوط الثاني، يعني سباليتي والبدلاء قدموا اداء كبير وقدموا الشيء السرعه اللي كانت ناقصه اللي تكلمنا عليها في الشوط الاول. صراحه اليوم كيلي كان سيء، وشجاعه كبيره من سباليتي انه غير مدافعين، شوف انه يوفنتوس يستحق يستحق الفوز، وسباليتي كان شجاع في التغييرات.
1: من عادل ليوفنتوس فولتي مادا صاحب الهدف الاول تحدث بعد انتصار فريق يوفنتوس على سلتا فيغو، نتابع.
4: بالنسبة لكم كيف تقيم هذا الانتصار؟ بكل تأكيد عندما تسجل فإن هذا الأمر يكون رائعا لك ورائعا للفريق، وبالنسبة لنا اليوم تأخرنا في النتيجة لكنني استطعت أن أسجل وأنا استعدت الثقة، ورويدا رويدا أتحسن مع يوفنتوس. اليوم استطعتم الفوز كما فزتم أيضا في المباراة الأولى بخمسة أهداف، كيف تقيم حالة فريق يوفنتوس؟ كما قلت الانتصارات دائما ما تساعدك، وعندما تأخذ خطوة بخطوة فإنك تتحسن وتكون أفضل فأفضل. نحن جيدون ونتحلى بالثقة، واليوم استطعنا الفوز ونتمنى أن نفوز أيضا يوم الأحد القادم. أيضا بالنسبة لكم كانت مباراة أو كان قتال بينك وبين اللاعبين، بالنسبة لي كان قتالا رائعا لكن الحكم لم يحتسب لي أي شيء، وأنا أستطيع القول بأنه لاعب جيد. أنت دائما ما تسجل أمام الفرق الإسبانية، وماذا عن مسيرتك مع يوفنتوس؟ أنا سعيد للغاية، سعيد بتسجيل الهدف الثاني، وأنا أستطيع أن أو أريد أن أتحسن وأن أحافظ على هذا التحسن، أريد أن أساعد الفريق ونريد أن نرتقي بيوفنتوس إلى أعلى وأعلى.
1: تغطيتنا مستمرة مشاهدينا الكرام، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: يا ربع شو الجدول؟
1: أخلص الكرك أول وبنشوف.
2: هدي هدي
3: أتحداك تخلص الكرك.
4: بين نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر أجيال تشهد ملحمة أسطورية مسرحها الكامب نو شعارها الكلاسيكو الأحد 25 أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس.
5: أذكركم مشاهدي متابعي بين سبورتس في عروض الموسم موفر حتى 35% خصم زائد جهاز بي ام مجانا مدة أطول خصم أكبر كلما طال اشتراكك زاد توفيرك اغتنم الفرصة في عروض الموسم عبر بين سبورتس. من الحالة الإيجابية والانتصار ليوفنتوس سلتافيغو ظهر في شوط ثاني بعلامات استفهام تراجع لم يغتنص ويغتنم فرصة أن يكون متقدم في شوط أول استقبل هدف ثم استقبل الثاني وخسر المواجهة بعد خسارة في جولة أولى خسارة من يتحملها وأسبابها.
6: هو بداية فريق سلتافيغو في رأيي الشخصي على مستوى السيطرة المدنية كان أفضل كان جيد في فترات المباراة كانت لديه فترات قوة لم يستطع أن يترجم بشكل جيد حتى في الشوط الثاني لاحظنا بأن عملية تنشيط الهجومي إن صح التعبير بالمساندة الهجومية لجوتلا الظهير اللي يلعب في الرواق الأيمن وكذلك كاريرا اللي يلعب في الرواق الأيسر دائما ما يكون يسامون بشكل جيد وبوتيرة عالية وسوف نلاحظ هنا العديد من المحاولات لم يتعامل معها بشكل جيد سلتافيغو في رأيي الشخصي. وأنت تلعب مثلا مثل اليوفي الذي يعني كان متوقع أنه سيقوم ببعض التغييرات من شأنه أن تغير بشكل الفريق خاصة نتكلم عن تغييرات لاعبين أساسيين لما نتكلم على لوسيمي وكذلك اللاعب بريمر على مستوى قلبي الدفاع كذلك نيكو غونزاليز وكولومواني وخاصة دوغلاس لويس على مستوى وسط ميدان هذا الخماسي فهم لاعبين أساسيين يلعبون باستمرار وبانتظام وبالتالي الأكيد بأن الفريق سيكون أقوى في رأي الشخصي مما كان عليه. خسارة سلتافيغو في رأي الشخصي هو عدم استغلاله لفترات قوته لو نجح في أن يسجل هدف ممكن هدف تأمين كان ممكن أن يحصد 3 نقاط لكن لم يعني ينجح في ذلك وبالتالي يستمر على مستوى النتائج السلبية وخسر الثانية على التوالي في هذه البطولة بعد بصم على مسار جيد وممتاز.
5: برمت تبديلات لم
6: في رأيي الشخصي أسباس على مستوى السن تكلم على لاعب تقريبا 39
5: إلى متى
6: سنة إلى متى وبالتالي تدخل في مباراة بإيقاع عالي بنمط عالي كيف ممكن سيتعامل معه؟ لا ننسى كذلك بأنه يفتقد اليوم إلى كار ستارفيت لاعب قلب دفاع وخاصة ميغيل رومان على مستوى وسط الميدان وبالتالي الأكيد بأنه الأدوات لم تكن بمثل أو بنفس الجودة التي كان يتوفر عليها سباليتي مع اليوم.
5: نعم نعود إلى يوفنتوس أكثر ما كان واضحا ليوفنتوس يحسب للفريق عدم الاستسلام عدم اليأس في هذه المواجهة تحسن تدريجيا في نهاية الشوط الأول نعم لم يسجل لكن سجل التعادل ثم تقدم واقتنص نقاط هذه المباراة وصولا إلى العلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الثانية.
7: هو شيء مميز طبعا أنت تكون خسران وخارج ملعبك وتعود في الشوط الثاني بهدفين زي ما اتكلمنا التغييرات كان لها دور كبير جدا. قيادة سباليتي للشوط الثاني تحديدا كان مميز. الأخطاء اللي وقع فيها اليوفي في الشوط الأول لم نشاهدها في الشوط الثاني اللي هو موقف 1-1 بالنسبة للمدافعين ان هو زود من النسق أو السرعة في التلت الهجومي وخصوصا بعد ما دفع بمهاجمين الأساسيين عنده. أشوف ان فريق اليوفي عنده إمكانيات هجومية مميزة لكن أرجع أقول برضو الانتصار على سلتافيجو ليس من 5 أو 6 كبار في الدوري الإسباني. خلي بالك الدوري الإيطالي مصنف كتاني على مستوى أوروبا والعالم، يعني الدوري الإنجليزي رقم واحد، إيطاليا هي الثاني مش أسبانيا، إيطاليا وبعدين أسبانيا وبعدين تيجي الدوريات الأخرى. عشان كده أنا بقول لك انتصار النهاردة كان مهم جدا سواء لميلان أو لليوفي بعد النتائج المخيبة للأمال اللي شفناها لأندية إيطاليا في الشامبيونز ليج بالأمس. إنما أنا عندي ثقة أن لوشيانو سباليتي هيعيد يوفنتوس مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي.
5: من الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر الأوروبي، برايتون تحسن وبرايتون يقدم نفسه بطريقة مميزة جدا سواء بالدوري الإنجليزي، وكنفس الأمر ينطبق اليوم بانتصار برباعية. فابيان هوتسلر مدرب برايتون تحدث أمام الجميع بعد هذا الانتصار المستحق والكبير.
0: ماذا عن هذه المباراة؟ استطعتم أن تسيطروا وأنتم اليوم استطعتم الفوز بشكل جيد. الفريق كان محترفا للغاية اليوم. نحن اليوم قدمنا أداء جيدا، وبالنسبة لنا تحلينا بالصبر، وكانت لنا خطة معينة، وأيضا الانضباط كان في الضغط العالي، وهذه كانت المفاتيح التي جعلتنا نفوز. كنا نعرف جيدا بأن علينا أن نتحلى بالصبر، وعلينا أن نحرم الخصم من الكرة، وعندما تستطيع أن تفعل ذلك فإن الأمور تسير على ما يرام. لكنك أنت خليت عن أحد هذه الأمور، فإنك في نهاية المطاف لا تحقق شيئا. صنعنا الكثير من الفرص، لكننا كنا أمام منطقة جزاء الخصم، لم نرتكب أخطاء. سعيد بالأداء، سعيد بالفرص التي سنحت لنا في مباراة اليوم، والفريق يعمل بشكل جيد، نعمل بشكل جماعي، وكل منا يساعد الآخر على أرضية الميدان، واللاعبون كان بإمكانهم أن يسجلوا أهدافا أكثر. أيضا بالنسبة لكم، رأينا اليوم الفريق أمام منطقة جزاء الخصم، كيف يساعدكم ذلك؟ وهل ستستطيعون أن تستمروا على هذا النسق؟ بالنسبة لنا الأهم هو تسجيل الأهداف، وأن تكون لديك الرغبة في تسجيل الأهداف، أن تسجل من كرات عرضية أو تسجل من العمق، لكن عليك أن تستغل اللحظة المناسبة من أجل التسجيل. أنت تستطيع أن تهاجم منطقة جزاء الخصم من الكرات العرضية أو من العمق أو من خلال تبادل المراكز بين اللاعبين كما فعلنا اليوم. الأمور لا تكون دائما سهلة، وعندما يدافع أمامك فريق دفاع متأخر ليس من السهل التسجيل أمامه، لكن عليك أن تسجل، ونحن لدينا الكثير من اللاعبين الذين يستطيعون التسجيل، وهذا أمر رائع للغاية.
5: ذكر أن هذا الأمر رائع، وهو مدرب رائع، وفريق برايتون كذلك رائع بتميزه وتعلقه واستمراريته. ربيع،
6: بكل تأكيد هذا المدرب اللي تألق فيما مضى وكان شكل ممكن مفاجأة على مستوى التدريبي مع سان باولي الذي أنقذه في الموسم الذي تعاقد معه، وبعد ذلك نجح في أنه يصعد معه في الدوري الممتاز. من ثم ارتأت برايتون على أنه يتعاقد مع هذا المدرب مميز فيه على مستوى أسلوب لعب، وهو أكد ذلك من خلال أنه يحب دائما أنه يسترجع الكرة في يعني الثلث الهجومي من أجل أنه يستحوذ لفترة أطول، ولا مركزية صراحة، وعمليات الإبداع في عملية يعني لا مركزية بالنسبة للعديد من اللاعبين. برايتون لا يتوفر ممكن على لاعبين أسماء نجوم، لكن دائما ما ينجح في انتداب لاعبين بجودة فنية، لاعبين واعدين يتماشون مع أسلوب هازلر. لهذا صراحة برايتون من الفرق التي دائما ما تحب أن تشاهدها نظرا لأن مباريتها غالبا ما تكون مشوقة وممتعة.
5: جميل، إذن برايتون ينتصر برباعية مستحقة في دوري الأوروبي كما تابعنا. وصلنا معكم مشاهدي الكرام ختام هذا الاستديو من بطولتي دوري أوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. شكرا هيثم فاروق،
7: شكرا
5: جمال العمري، شكرا ربيع العفو، الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين متابعين بين سبورت. استقبلوا تحياتي وتحيات جميع العاملين هنا في بين سبورت. بعد قليل ابقوا معنا في الحصيلة الأوروبية من بطولتي دوري أوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

0: السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: في ليلة اكتمال القمر يطغى بدر اليوم.
2: بعد 6 دورات من كأس العالم من 2006 إلى 2026 ترك ليونيل ميسي بصمته في المسابقة بتسجيله 21 هدفا. أهداف ميسي في كأس العالم ميراث أسطورة الأرجنتين في أكبر مسابقة في العالم. أهداف ليونيل ميسي في كأس العالم من 2006 إلى 2026 الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: السبت حصريا على قنوات بي ان سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين سبورتس، طابت أوقاتكم بكل خير ونرحب بكم في تغطيتنا المستمرة لأكبر الأحداث الرياضية والكروية، وأهلا بكم في الحصيلة الأوروبية من بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي. اسمحوا لي أن أرحب في نجوم هذا الاستديو محلي قناة فين سبورتس هيثم فاروق. أهلا وسهلا.
1: مساء الخير مشاري، أهلا بيك وأهلا بالزملاء وأهلا بالسادة المشاهدين.
0: جمال بالعمري أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا مشاري،
0: بكل سهولة ويسر.
2: لا
0: دائما ربيع العفو، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا
0: حياك الله.
2: الله يبارك.
0: انتصار كبير لميلان أمام سالسبورغ بعد خسارة في جولة أولى من بنفيكا، عوض بأجمل تعويض بانتصار برباعية كبيرة كما تابع.
1: صحيح، كان لابد من الانتصار النهاردة خصوصا بعد الخسارة أمام بنفيكا في سان سيرو. فريق سالسبورغ كمان فاز في أول مباراة خارج ملعبه على فريق ليفسكي صوفيا، عشان كده المباراة كانت هامة بالنسبة للطرفين. هدف أول لفريق الإيطالي، عرضية هاتشنسون ترجمها سيسي إلى هدف أول في الدقيقة 15، ثم سيسي يضيف الهدف الثاني من تمهيد للاعب بلتساجي اللاعب الإيطالي علشان ينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي بهدفين، ثم يعود سيسي ويسجل الهدف الثالث بفريق ميلان وهدف شخصي الهاتريك بالنسبة له من عرضية رابيو الدولي الفرنسي. وبعد ذلك يتمكن البديل اللي بوجهة نظري يعتبر من أفضل لعيبة اللي بتشترك في المباريات كبديل ويسجل أهداف، جونزالو راموس الدولي البرتغالي، عشان يسجل هدف الرابع وتنتهي المباراة بهدف بكارت أحمر بالنسبة للاعب فيراشيانو. أعتقد ما كانش لازم أبدا، كان لازم يفكر قبل ما يرتكب هذا الخطأ، لأن فيه 4-0 كان ممكن يسيب الراجل، خصوصا أنه ما كانش فيه موقف يسمح له بأنه يسجل بنسبة 100%. أنا أشوف أن ميلان بهذا الانتصار أعاد نفسه على الطريق الصحيح، روبن أموريم ونجوم الميلان، وخصوصا أن فريق ريد سالسبورغ حتى الآن في الدوري النمساوي لم يخسر، تم مباريات 5 انتصارات و3 تعادلات، وعنده مدير فني مميز جدا. فالنهاردة أشوف الانتصار عاد الفريق مرة أخرى إلى الطريق الصحيح.
0: الأندية الإيطالية مميزة كما ذكر هيثم فاروق، ميلان انتصر وكذلك يوفنتوس يستمر بالانتصار بعد انتصار في جولة أولى، انتصار في ملعب صعب في ملعب سيلتا فيغو، وصل من خلاله إلى العلامة الكاملة. جمال
2: دقيقة 16 لاحظنا الهدف تاع فيغو ألفاريز اللي كان ملعوب طريقة رائعة جدا، دخلوا بالكرة إلى الحارس، هدف رائع. سيلتا فيغو تقدم، شوط أول رائع، ما اغتنمش الفرصة لأن يوفنتوس كان ما كانش في أحسن أحواله. بعدها يجي الهدية الغير مرفوضة التي لا ترفض من مدافع. هنا ألونزو خطأ فادح جدا، ألماني كان بالمرصاد، سجل هدف التعادل دقيقة 57. بعد التغييرات عملتها يجي في الدقيقة تقريبا الأخيرة من المباراة كولومواني، تمريرة ولا أروع من هناك، يقتل المباراة بعد خطأ في الرقابة. يعني يوفنتوس عاد من بعيد، سباليتي هو رجل المباراة،
0: ما زالت شابة السيدة العجوز.
2: لا رجل المباراة سباليتي اليوم.
0: سباليتي الفرق الإيطالية خسرت في دوري أبطال أوروبا، واليوم الفرق الإيطالية انتصرت في الدوري الأوروبي، ونفس الأمر أتلانتا في دوري المؤتمر الأوروبي، فانتصار في بطولة مختلفة أعاد نوعا ما هيبة الكرة الإيطالية.
2: يعني يوفنتوس فاز وميلان فاز وأتلانتا فاز، يعني دفعة كويسة للكرة الإيطالية، خاصة إذا عندما يفوز الكبار، لأنه حين تشوف في الجولة اللي راحت ميلان ينهزمون من أندية يعني صغيرة نوعا ما مقارنة بميلان، يعني شيء مؤلم للكرة الإيطالية. نتمنى الكرة الإيطالية تسترجع بريقها في أقرب وقت إن شاء الله.
0: جميل، من انتصار الفرق الإيطالية لانتصار ليون الفرنسي ربيع أمام كريستال بالاس، مباراة ليست بالسهلة، كانت حاضرة من خلالها 5 أهداف، انتصر بنتيجة 3 أهداف لهدفين.
3: صحيح، ليون الذي يتألق خاصة في هذه المسابقة يحقق الفوز الثاني على التوالي، والهدف الأول عن طريق اللاعب توليسو الذي ينجح في تسجيل الهدف في الدقيقة 8 من ركنية. فريق ليون سوف ينجح في مضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق نوما في الدقيقة 2 من وقت بدل الضائع نواما يسجل الهدف الثاني واحتفالية للاعب بهذا الهدف. فريق كريستال بالاس عفوا ينجح في تسجيل هدف تقليص الفريق في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب بينو، لكن ليون سوف ينجح في تسجيل هدف الثالث عن طريق البديل سولتش اللاعب تشيكي الذي سوف ينجح في تسجيل هدف الثالث من خلال هذا الفاصل الهجومي فتح اللعب. وهنا العرضية التي ترتد أمام سولس ويسجل الهدف، كان يظن على أنه متسلل لكن لم يكن كذلك. كريستال بالاس سوف يسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب الياباني كامادا من خلال هنا عملية الأوفرلاب التوغل محاولة تمرير العرضي ترتد أمام المدافعين، كامادا ينجح في إذا وضع الكرة في الشباك. ثلاث أهداف لهدفين كما قلت ليون، العلامة الكاملة لحد الساعة في هذه المسابقة.
0: انتصار مهم
3: بكل تأكيد، خاصة نحن نتكلم عن الصعوبات التي يعيشها فريق ليون على المستوى الاقتصادي، وكذلك لاعبين شبان يلعبون تقريبا لأول مرة في هذه المسابقة، وفونسيكا لحد الساعة الذي يقوم بعمل جيد صراحة، خاصة على أن الأدوات والإمكانيات محدودة.
0: من انتصار نادي فرنسي ليون إلى خسارة نادي فرنسي مرسيليا في ملعب أمام أولمبياكوس.
1: صحيح، فريق أولمبياكوس اليوناني قدر النهاردة أن هو يفوز بنتيجة 1-0 برونو جينيسيو في موقف حرج جدا. شفنا ازاي قدر فريق أولمبياكوس عن طريق البرتغالي تشيكوينو يعمل عرضية لسانتياغو هيدز اللاعب الأرجنتيني في الدقيقة 42 عشان يسجل هدف المباراة الوحيد. ما قدرش فريق أولمبيك مارسي يعود للمباراة رغم أنها كانت في الفيلودروم. أشوف أن رغم أن إنجاز اليونان عن طريق المدرسة الألمانية أوتور هاجل وكاس أمم أوروبا 2004 إلا أنهم في الفترة الأخيرة بيلجأوا للمدرسة الأسبانية، عشان كده هم متفوقين نوعا ما في الفترة الأخيرة، وفي أندية يونانية لفتت الانتباه لها بشكل كبير جدا.
0: فورما في انتصر على شتوم جراتس بثلاثية،
4: نعم 3-0 3-0 هذا أول فوز له في تاريخه في ملعبه على الناحية الأوروبية. في دقيقة 43 إيفان يلسون يسجل هذا الأول بعد عمل فردي من هناك توزيع حطه بالرأس، هدف جميل جدا هدف أول في 43. بعدها في الدقيقة 76 يعود هذه الإعادة هدف جميل رأسية محكمة حطها في 90 بعيدة صح.
0: إذن انتصار،
4: هذا الهدف الثاني من رايان في الدقيقة 76 تقريبا. نعم هدف ركنية
0: هنا ركلة جزاء
4: المدافع، هذه ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ألبارو رودريغيز. مبروك بورنموث أول فوز على أرضي في التاريخ الأوروبي.
0: من خسارة مرسيليا لانتصار رين بهدفين لهدف على أوفاتش، انتصار كذلك يحسب لرين لمدرب الفريق وكذلك لمن كان حاضرا من لاعبين في مسألة الحظوظ ومسألة أن يحصل الفريق على نقاط يبقى على حظوظه في التأهل للدور الأقصائي.
3: وطبيعي لأنه فريق رين تقريبا دائما ما يفرد في لاعبين ثلاث لاعبين، وبالتالي يعتقد بأنه من الصعب أن يكون تعويضهم. لكن أولا وقبل كل شيء ينجح في تحقيق الانتصار الأول هنا هدف التعادل بحكم أن أوفاتش باغت الفريق الفرنسي ونجح في تسجيل الهدف الأول. هدف التعادل جاء عن طريق اللاعب نجيدا في الدقيقة 77، وهنا اللاعب المغربي أيت بودليل يسجل هدف التفوق في الدقيقة 90 ويهدي أول فوز لرين في هذه المسابقة بحكم أن المجولة الأولى تعادل مع شتورم غراس بصفر لمثله.
0: هدف لهدف جمع مواجهة سان جلواز رياس السداد. هيثم
1: صحيح، مباراة يقام في بلجيكا مع بداية الشوط الثاني اشترك اللاعب الأسباني ترينينتس، وبعد ثواني معدودة تقريبا 50 ثانية كان بديل ونزل مع بداية الشوط الثاني مكان هيريرا، قدر أن يسجل هدف الفريق الأسباني ريال سوسيداد الأول. ولكن في الدقيقة 88 يتمكن بلجيكي كيتا من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة بدقيقتين عشان تنتهي المباراة على وقع التعادل بنتيجة 1-1 بين فرقتين.
0: جميل، إذن انتصار كذلك لبنفيكا ليفركوزن رباعية نظيفة خارج الديار أمام لخ بوزنان بانتصار يحسب ويبقي أحد المرشحين باير ليفركوزن ضمن المرشحين لهذه البطولة؟
2: أكيد كان لازم عليه يدخل منافسة بقوة بايرن ليفركوزن لأنه مرشح في الدقيقة 29.
0: عينك على اللقطة، شوف الماي بالملعب. أي جماعة
2: ضرب الجزاء هذه
0: هذا يأخذ الراحة اللاعبين،
2: ضرب الجزاء
0: خلاص بعد جت أربع أهداف
2: ليفركوزن. هدف الأول في الدقيقة 29 باتريك شيك سجل هدف أول، بعدها في الدقيقة 32 يجي مالك تيليمان سجل هدف ثاني ليفركوزن، بعدها الاستسلام الكامل للفريق الفريق الثاني.
0: خلاص الكرة
2: خلاص
0: الكرة بتدخل
2: خلاص تدخل. إذا إذا إذا قررت كرة تدخل
0: تدخل خلاص
2: مستحيل مستحيل. بعد الدقيقة 41 ضربة جزاء ثانية من نفس اللاعب باتريك شيك، خلاص قتلوا المباراة تقريبا في الشوط الأول. في الدقيقة 88 يعود اللاعب الجزائري إبراهيم مازا يسجل هدف اختتم مهرجان الأهداف.
0: باص جميل
2: في الدقيقة 88، باص جميل،
0: جملة فنية
2: ملعوبة، جملة فنية ملعوبة، هدف مهم جدا ليفركوزن، فوز مستحق.
0: سبارتا براغ هدف لهدف أمام ليستروم، كذلك نتيجة إيجابية ربيع في هذه المواجهة،
3: خاصة وأنه الهدف جاء في الثواني الأخيرة من اللقاء، هدف قاتل، وكذلك الهدف الذي أهدى أو تعادل الذي أهدى النقطة الأولى لليستروم الفريق النرويجي في هذه المسابقة. الهدف الأول سوف يأتي عن طريق اللاعب الكوسر في الدقة 56 لفريق سبارتا براغ. سبارتا براغ لم ينجح في أنه يسجل هدف التأمين، وبالتالي أعتقد بأن في رأيي الشخصي كانت مغامرة. وهنا نشاهد هدف التعادل الذي تم تسجيله في الدقيقة 91 أو يعني الدقيقة الأولى من وقت بدل الضائع عن طريق البديل توماس أولسن، هدف لمثله.
0: بنفيكا يصل إلى العلامة الكاملة بعد انتصار خارج الديار أمام ميلان، اليوم ينتصر في ملعبه أمام سلتك برباعية كبيرة، نتيجة عريضة لهدف.
1: صحيح مباراة دي كبيرة، وخصوصا بين فرقتين سبق اليوم التتويج بدور الأبطال قبل كده. فريق بنفيكا من الفرق اللي هي قدرت تاخد دوري أبطال أوروبا من برشلونة ومن ريال مدريد، والسلتك أول فريق.
0: شوف شوف شوف شوف التنفيذ،
1: هدف أول
0: صراحة على سجلت بنفس الطريقة كابتن هيثم،
1: سجلت طبعا ونزلت على السوشيال ميديا قبل كده
0: أكيد يعني
1: أول بلينكا في مصر
0: يعني.
1: 2003 قبل ما حد يشوفها. دوران اللاعب الكولومبي بيسجل هدف أول من ضرب جزاء بشكل رائع جدا في الدقيقة 5، ثم با يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 23. حقيقة ماركو سيلفا عامل فريق قوي جدا، ماركو سيلفا المدير الفني السابق لفريق فولهام واللي كان له تجربة مع عدة أندية إنجليزية، عاد إلى البرتغال وعامل فريق من أروع ما يمكن. نفس اللاعب اللي سجل هدف أول كولومبي دوران بيسجل هدف الثالث في الدقيقة 36، مهاجم قوي ومهاجم مميز. وزي ما في دوران كولومبي في فريق بنفيكا، في أيضا دوران ولكن كاميلو وكولومبي أيضا في فريق سيلتك، قدر ان هو يسجل هدف الفريق الاسكتلندي الوحيد، وده هيثم حسن اللاعب الدولي المصري كان بديله اشترك وصنع الكرة بشكل مميز عشان تصبح نتيجة 3-1. ولكن قبل نهاية المباراة تمكن يوناني أوفيديديس من قتل المباراة تماما من تمرير اللاعب أراوخو عشان تنتهي المباراة بفوز كبير ومقنع ومستحق للفريق البرتغالي بنفيكا، اللي انا اشوف ان هو ممكن يعيد امجاده مع ماركو سيلفا.
0: جمالية كرة القدم في تسجيل الأهداف، نفس الأمر كان حاضرا في 5 أهداف هوفنهايم، بشكتاش 5 أهداف حاضرة،
2: 5 أهداف في 30 دقيقة الأخيرة. مباراة بدأت نهايتها يعني افتتح تسجيل بشكتاش دقيقة 60 عن طريق أمين مريلو الهدف الأول، بعد يعود هوفنهايم للتعديل في دقيقة 68 عن طريق لاعب إيسينك أصلاني، تعادل طريقة جيدة جدا، خذا كل وقته صراحة. تساؤل في الدفاع اليوم تعبان في كل الأندية. دقيقة بعدها يجي بشكتاس الكوري الجنوبي هيونغ يوب اللي كان لتألق جدا،
0: هجمة مرتدة ولا أروع، شوف التحولات. أيوه. في التمريرة والإنهاء
2: الكوري الجنوبي كان رجل المباراة، سجل هدفين وهدى بشكتاس الفوز، سجل في دقيقة 72 هيونغ يو سجل في دقيقة 72، وبعدها بعد تقريبا 5 دقائق 6 دقائق سجل هدف ثاني تقريبا قتل المباراة. بشكتاش هوفنهايم حاول العودة دقيقة 87 كوكي ماتشيدا قلص الفارق سجل لكن لم يكن كافي. مبروك بشكتاس بارد لاك أوبن.
0: جمالية كرة قدم كذلك في أن لا تستسلم لآخر لحظات عمر المباراة. دينامو زغرب يسجل في الدقيقة الثالثة من وقت بدل ضائع أمام أندرلخت ويقتنص 3 نقاط.
3: هي مباراة الحنين للماضي. تكلم على دينامو زغرب وأندرلخت، هذا الثنائي اللي فايز به تقريبا الأوروبا ليج، واحد يعني في فترة الستينيات وأندرلخت في فترة الثمانينيات. وهنا ضربة الجزاء التي مكنت من فوز دينامو زغرب عن طريق المهاجم بيليو. تقريبا لحظة يعني في انتهت المباراة مع الفار مع كل شيء. الأكيد بأنها 3 نقاط ثمينة لأن أول انتصار لدينامو زغرب. أندرلخت لا زال بدون نقطة في جولتين.
0: سيلي خسر في ملعب في هذه المواجهة مع أومانيا بثلاثية مستحقة لأومانيا.
1: مفاجأة البطولة أومانيا حتى الآن 6 نقاط بعد ما فاز على سيلتا فيجو، النهاردة الفوز على فريق سيدي السلوفيني نلعبه بثلاثية، هدف أول للاعب مونتنور في الدقيقة 16. ثم يتمكن الفريق القبروسي من تسجيل هدفه الثاني عن طريق لاعب تانكوفيتش في الشوط الثاني في الدقيقة 60 تقريبا، ويختتم الفريق أهدافه في الدقيقة 84 عن طريق لاعب كوليبالي علشان يفوز بثلاثية. سينو كوليبالي اللاعب المالي يتمكن من تسجيل هدف الثالث لفريق أمونيا عشان يعود إلى قبرص ب3 نقاط غالية ويرفع رصيده إلى 6 نقاط.
0: من بطولة الدوري الأوروبي إلى بطولة الدوري المؤتمر الأوروبي، وجمال وبكل سهولة أتلانتا ينتصر على مبروس بثلاثية
2: بدون مقدمات. فاز أتلانتا اللي يقدم مستوى جميل وراح يكون رقم صعب في الدوري دوري المؤتمرات. من دقيقة ممكن ثواني الأولى من المباراة إليف إلماس سجل الهدف الأول بعد عرضية رائعة وتمويه رائع من المهاجم. إليف إلماس يفتح بالتسجيل. ركلة جزاء بعدها في الدقيقة 18 من تم تنفيذها من جاكومو راسبادوري بكل روعة يسجلها تثبيت الحارس حطة جميلة. دقيقة 44 الهدف الثالث يعني قتل المباراة في الشوط الأول تقريبا. الهدف الثالث من جالوكا ساكاماكا سجل هدف رائع التفاف 3-0 قتل المباراة تقريبا. بعدها رجع بابوس قبرصي حاول لكن سجل في دقيقة 88 سجل هدف تقليص الفارق حفظ ماء الوجه بطريقة جميلة رغم النتيجة طريقة جميلة سجل بها الهدف. أتلانتا راح يكون رقم صعب في المنافسة هذه أتوقع.
0: بعد هذا الانتصار تحدث موريسيو ساري مدرب أتلانتا لفريقه وعبر عن فرحته بهذا الانتصار. نتابع.
5: ما مدى أهمية هذا الانتصار من أجل مسيرتكم في بطولة دوري المؤتمر؟ بالنسبة لنا هذا انتصار مهم. هذه أول مباراة من أول 6 مباريات حققنا 3 نقاط، قدمنا أداء جيدا. يؤسفني الهدف الذي استقبلناه في نهاية المباراة، لكن على كل حال بالنسبة للمباراة اليوم كانت لدينا الكثير من الفرص السنح للتسجيل. ماذا عن الفريق وما هو الأشياء التي عجبتك؟ الفريق تحلى بالتواضع، وبالنسبة لنا نحن لم نقلل من الخصم، وفي اللحظات التي كان علينا أن نعاني فيها استطعنا أن نعاني وندافع بشكل جيد وخرجنا بالنقاط 3.
0: موناكو ينتصر على سيسكا صوفيا بهدفين لهدف كما تابعنا.
3: صحيح، في هدف مبكر في الدقيقة 3. هنا سوف نشاهد هدف برونر الألماني، ترتد أمامه ويضع الكرة في الشباك وقبل بداية نهاية الشوط الأول. وفي الدقيقة 43 أنسى فاتي سيسجل هدف الثاني من خلال هذه الهجمة. عملية الاستلام تمريرها لبرونر، برونر عملية التريوت وتمريرة مرة أخرى بذكاء للاعب أنسو فاتي الذي ينجح في وضع الكرة في شباك سيسكا صوفيا. هدفين للصفر مع نهاية الشوط الأول. الشوط الثاني جويل زواتس الذي دخل في الشوط الثاني في الدقيقة 73 ينجح في تسجيل هدف تقليص الفريق بعد 3 دقائق من دخوله، لكن هذا لم يمكن الفريق سيسكا سوفيا من أجل أن يعد في النتيجة أو على الأقل يختف نقطة
0: من هذا الانتصار. انتصار للنجم العربي وتألق محمد صلاح مع طرابزون سبور بأربع أهداف لهدفين.
1: أعتقد أول مرة صلاح يزور الملاعب في الأندية، عشان كده كان لازم ينشر سحره النهاردة ويصنع هدف ويسجل هدف. دي الثالثة يصنع هدف بتمرير رائعة لنجيري أوناتشو، ثم يتمكن صلاح من تسجيل الهدف الأول له في دوري المؤتمر، وكده يبقى سجل في الشامبيونز ليج في أوروبا ليج في دوري المؤتمر هدف ماركة محمد صلاح دي 44، عشان ينتهي الشوط الأول بتفوق فريق تركي ترابزون 2-0. دي 55 المدرب بريح 3 لعيبة بينهم محمد صلاح لأن عنده مباراة بشكتاش في الدوري التركي يوم الاثنين المقبل. دي 47 فرانشيس سولينو بيسجل الهدف الثالث، و يتمكن فريق فنلندي من تسجيل الفارق عن طريق
0: خطأ
1: اللاعب بيمن من خطأ لأونانا اللي بيعود ويصحح خطأ ويتصدر ضربة جزاء من لاعب بيرسيزيك، ولكن ترابزون بيسجل هدف الرابع في الوقت بدل ضايع فرانشيس سولينو، وفريق فنلندي يسجل هدف تسجيل الفارق عن طريق اللاعب إنغفال عشان تنتهي المباراة بفوز ترابزون نتيجة 4-2.
0: هايدوك سبليت ينتصر على أياكس هدف اللي هدف كمان.
4: أياكس يسقط، هايدوك يفتح بالتسجيل عن طريق عبدولي صانيا، بعدها أياكس يرجع للتعديل في دقيقة 53 عن طريق دافي كلانسن، وبعدها في دقيقة 55 مباشرة بعدها يتلقى الهدف من مارين شوتيش هدف الفوز لهايدوك بعد خطأ فادح من الدفاع. سقوط مفاجئ لأياكس نوعاً
0: من هذا الانتصار لانتصار آخر بثلاثية نظيفة لكوبنهاجن. ربيع،
3: الهدف الأول في الدقة 49 عن طريق اللاعب اليونسي، سوف نلاحظ هنا عملية التوغل يونسي، عملية ارتداد مرة، كم مرة ارتدت الكرة،
0: شوف الكرة
3: ارتدت كذا مرة في المدافعين، ومن ثم اليونسي ينجح في وضع الكرة في شباك سبورتينغ براغا. هذا الهدف الأول، ثم الهدف الثاني في الدقة 79 عن طريق اللاعب كورنيليوس، هنا من خلال هذه الهجمة كورنيليوس الذي يضع الكرة بشكل جيد وبذكاء، نفس اللاعب سوف يضعها عفا النتيجة لصالحه ويسجل الهدف الثالث لفريق كوبنهاجن. هنا عملية التمريرة ترتطم بدار المدافع، ترتد أمام زميل كورنيليوس الذي يقدم تمريرة رائعة وتعامل جيد في تسجيل الهدف الثالث لكوبنهاجن.
0: لوغانو النجم الأحمر 5 أهداف، انتصر من خلال لوغانو 3 لهدفين.
1: فريق لوغانو السويسري يفوز النهاردة بنتيجة 3-2، هدف أول للاعب السويسري أجيتي في الدقيقة 25، ويتمكن فريق ريد ستار أو النجم الأحمر، بمناسبة النجم الأحمر ده فاز في يوم من الأيام بدوري أبطال أوروبا على حساب مارسي، لاعب إسنيك السلوفيني يسجل هدف تعادل في الدقيقة 32، ويتقدم الفريق النجم الأحمر بهدف آخر في الشوط الثاني في الدقيقة 67 من تمريرة لاعب تشام إلى كرونيتش عشان تصبح نتيجة 2-1 لفريق ريد ستار، ولكن فريق لوغانو كان له رأي آخر في آخر 5 دقائق من المباراة لأنه بيتمكن من تسجيل هدفين، هدف التعادل للاعب القادم من هندوراس لاعب مونكادا في الدقيقة 84 تحديدا، استلام مميز ويضعها إلى داخل الشباك، وقبل نهاية المباراة بدقيقة يتمكن اللاعب بريجيتش من تسجيل هدف
0: جميل من هذا الانتصار
1: تصبح الدقيقة 3-2
0: إلى انتصار برايتون برباعية نظيفة. ربيع،
3: صحيح برايتون الذي سوف ينجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب هيشلود هنا في الدقة الثانية الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ثم جورجينيو روتر لاعب الفرنسي سوف ينجح في تسجيل الهدف الثاني، فاصل مهاري هنا يقوم بعملية التمرير ويسجل الهدف الثاني، هنا الهدف الثالث عن طريق نفس اللاعب جورجينيو روتر في الدقيقة 53، ثم أوريلي سوف ينجح في تسجيل الهدف الرابع عرضية جيدة، ارتقاء بالرأس، التايمين كان جيدا، 4-0 لبرايتون على حساب كونو الفريق الليتواني.
0: إذن انتصار لبرايتون كما تابعنا. وصلنا معكم مشاهدي الكرام من ختام الحصيلة الأوروبية من بطولتي دوري أوروبي ودوري مؤتمر أوروبي. شكرا إذن فاروق.
1: شكرا مشاهدي.
0: شكرا جمال عبد العزيز.
2: شكرا مشاهدي.
0: شكرا ربيع.
3: شكرا مشاهدي.
0: الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين متابعين سبورتس، تقبلوا تحياتي وتحيات جميع العاملين في فريق عمل الحصيلة الأوروبية من بطولتي دوري أوروبي ودوري مؤتمر أوروبي. تصبحوا على خير وإلى اللقاء.

0: نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر، أجيال تشهد ملحمة أسطورية، مسرحها الكامب نو، شعارها الكلاسيكو. الأحد 25 من أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس.
1: في ليلة اكتمال القمر يطغى بدر اليوم.
2: بعد 6 دورات من كأس العالم من 2006 إلى 2026 ترك ليونيل ميسي بصمته في المسابقة بتسجيله 21 هدفا. أهداف ميسي في كأس العالم ميراث أسطورة الأرجنتين في أكبر مسابقة في العالم. أهداف ليونيل ميسي في كأس العالم من 2006 إلى 2026 الجمعة حصريا على بين سبورتس 1.
3: My name is Gabriel. I'm an angel. I'm here to save you.
4: I did everything I was supposed to do and nothing's working out.
3: I'm not really supposed to be doing this. I'm normally only in charge of saving people from texting and driving.
5: You're not just gonna play volleyball. You're gonna change the game.
6: Too small.
7: Life hasn't been easy, but I keep it moving. I never lost the dream to play professional volleyball.
8: You're signing a goat?
9: Hey!
10: I'm just gonna eat him.
11: This place was military storage back in the day.
12: We're getting a temperature breach alert from the decommissioned facility.
13: Some of us have encountered this before.
12: We've created a new species.
13: This fungus will mutate and spread.
14: Welcome to the Undertone Podcast, where we talk about all things creepy.
15: You're gonna love this. I got something juicy.
16: Ooh, let me guess. It's a demonic possession.
17: What were you thinking? You shouldn't have listened to all of them.
0: الدوري الإسباني، ريال بيتيس، برشلونة، السبت حصريا على بي ان سبورتس 1. الدوري الفرنسي،

السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد حصريا على قنوات بي إن سبورتس.